وأسبقهم في اقتحام الردى. إذا لم أكن أول الثائرين وأسبقهم في اقتحام الردى.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي على الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي تخرس أصواتهم صيحتي على الشعب

عرفنا كل جبار على قبضة إصرار سيفنا كل جبار على قبضة إصرار سيفنا كل جبار ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي.

على قبضة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا

0: حسرة آلامي آلامي. أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي على مفرق أيامي أيامي. أنا المستقبل الزاهد، أنا المستقبل الزاهد، أنا المستقبل الزاهد في أرضي أنا الشعب. أنا الشعب زلزلة عادية تخمد نيران في غضبتي. أنا الشعب زلزلة عادية تخمد نيران في غضبتي، فتخرس أصواته الصيحة، فتخرس أصواته الصيحة، فتخرس أصواته الصيحة. أنا الشعب عادي.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: علمني القرآن.
1: علمني القرآن
0: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
1: أحمد القاضي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها المستمعون الكرام، علمنا القرآن الكريم أن الإنسان خلق ضعيفا، إذا عطش وجاع بدا الإرهاق عليه، وإذا مرض أن وشكى، وإذا أصيب جزع وخاف، وإذا فقد عزيزا بكى وتألم. ولا يشعر الضعيف بالأمان إلا حين يلجأ للقوي. وهل القوي سوى الله؟ وهل يحس بالراحة من خلق من نطفة ثم علقة إلا إذا استند إلى ركن ركين وعز منيع، ألا وهو الله تبارك وتعالى. ولا عظيم سوى الله، ولا عظيم إلا من عظمه الله. فحلقتنا تدور حول التعظيم، والله سبحانه وتعالى ينبهنا في كل سورة وآية إلى عظمته في نفسه، وإلى عظمته في صفاته، وإلى عظمته في بديع صنعه وخلقه، وإلى عظمته في وحدانيته، وإلى عظمته في قدرته. القرآن الكريم كتاب الله يسطر عظمة الله في السطور، لينتقل أثرها إلى العقول والصدور والقلوب الحية، فتعيش في كنفه سبحانه وتعالى مؤمنة به، منتمية إليه، متوكلة عليه، مسلمة قيادها له، فإذا هي في الخالدين. وصدق الله سبحانه وتعالى عندما قال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. إذن من كانت هذه صفاته فكل ما عداه عبد ضعيف واهن. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة،

السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. إنها صفات الله العظيم الذي ينقاد كل شيء إليه صاغرا. إنه إله عظيم ينبغي توحيده والاعتماد عليه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد هو الذي تصمد إليه وتحتاج إليه وتنقاد إليه كل الخلائق، فهو الكامل كمالا مطلقا لا تشوبه شائبة. سبحان رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، منه العلم وإليه العلم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، هو القيوم سبحانه وتعالى، مالك كل شيء والمتصرف في كل شيء، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إن الله له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أيها الإخوة الكرام، في القرآن الكريم 14 سجدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد حين يقرأ آياتها تعظيما لله سبحانه وتعالى وإقرارا بربوبيته وألوهيته. مثالها مثلا في سورة النحل: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل

وفي سورة السجدة إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وفي سورة الإسراء قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ولا يسجد المؤمن إلا لوجه الله الكريم العظيم. وفي سورة الروم أمثلة كثيرة ووافية شافية على عظيم قدرته سبحانه وتعالى.

يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وانظر أخي الكريم المستمع والمستمعة، انظروا معي بتدبر وتفكر إلى عظمة الله تعالى في أفعاله. فالله سبحانه وتعالى خلقنا من تراب كما قال تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ورزقنا زوجات وآلف بيننا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكانت السماء لنا غطاء والأرض فراشا وخالف بين ألواننا وألسنتنا، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وفي قراءة: إن في ذلك لآيات للعالمين. وفضل الله علينا كذلك في تعاقب الليل والنهار لنرتاح في سكون الليل ونعمل في ضوء النهار، ونعمل في ضوء النهار كما قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومظاهر الطبيعة دالة على الترتيب والفائدة، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وأخيرا فإليه سبحانه وتعالى مرجعنا: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا أصل الحياة، الله نور السماوات والأرض، ولا حياة بغير الله، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ولذلك قرر سبحانه وتعالى أنه المعبود لا رب سواه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وكلما كان الإنسان قريبا إلى الله، داعيا إليه، عاملا بأمره، منتهيا عما نهى، استمد من عظمة الله العظمة. فهؤلاء الأنبياء اصطفاهم الله، كرمهم، رفع مقامهم، لأنهم عاشوا أمثلة رائعة للعباد المؤمنين العاملين، فخلد ذكرهم في الدنيا والآخرة. فمن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول جل وعلا:

وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ومن كان الله معه فهو عظيم، لأنه لجأ إلى العظيم سبحانه وتعالى. ومن تعظيم الأنبياء الكرام قوله سبحانه: العالمين سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون.

أيها الإخوة الكرام، المستمعون الأفاضل والمستمعات، كتاب الله الكريم كلام الله سبحانه أنزله ليكون نبراسا يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ألم نقرأ قول الله تعالى: ألف لا

وكما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وكلام الله العظيم عظيم كما قال تعالى: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا عربيا لقوم يعلمون. وما أعجب هذا التعظيم الذي يجعل القرآن الكريم ذا منزلة عالية، فهو لو كان كتاب من الكتب المنزلة سيرث بتلاوته الجبال وزعزعت عن أماكنها لكان هذا القرآن. فلو كان كتاب من الكتب المنزلة لا سيرت بتلاوته الجبال وزعزعت عن أماكنها لكان هذا القرآن. ولو كان كتاب من الكتب المنزلة شقشقت به الأرض حتى تتصدع وتصير قطعا لكان هذا القرآن. ولو كان كتاب من الكتب المنزلة كلم به الموتى فأحياها الله وأجاب لكان هذا القرآن. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. وهذا القرآن كلام الله تعالى لم يفتره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي أن يكون مفتريا، بل هو الصادق الأمين. قال تبارك وتعالى: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك

0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف.
3: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

وإن

يعلم ما تكسب كل نفس

அல்லாஹ்வில்

وإن

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: أذكار الصباح.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل،

0: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خير مبعوث أرسله الله رحمة للعالمين، محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، أحبتي الكرام، إخواني المستمعون والمستمعات، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج كيف نقوي الإيمان، ومع الحلقة 14 والتي نتكلم فيها ونتناول فيها وسيلة جديدة من وسائل تقوية الإيمان، ألا وهي التفكر والتأمل في آيات الله الكونية ومخلوقاته جل وعلا. نحن نبحث في هذه الوسائل التي نتحدث عنها في كل يوم عن ما يزيد إيماننا بالله جل وعلا، والتفكر في خلق الله يعد من أعظم العبادات التي نسيها كثير من المسلمين، بل هي من أهم طرق تحصيل اليقين وزيادة الإيمان. يقول الله جل وعلا

الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إذن فانظر حولك في السماوات والأرض والجبال والأشجار، وانظر في كل ثمرة تأكلها، بل انظر إلى نفسك أنت، فنظرك فيك يكفيك، نظرك فيك يكفيك. يدل على ذلك قول الله جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي قوله جل وعلا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إن العبد إذا تفكر في آيات الله تعالى في هذا الكون عرف عظمة ربه جل وعلا فازداد إيمانه به. يقول عامر ابن عبد القيس: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر. يا الله، سأعيد واسمع معي، واسمعي معي: إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر. إذن التفكر وإعمال العقل في كثير من الأمور والمسائل كثيرا ما يكون داعيا إلى حسن الفعال وحسن المآل، بل والنجاة من الشرور والفتن وحفظ الدين والنفس عن مواطن الهلاك والغي، لأن الشرع دعانا إليه في كثير من النصوص القرآنية والنبوية، لأن فيه حياة للقلب والنفس بإحياء المعاني الإيمانية والشرعية، فهو عبادة نافعة جامعة. وإذا بلغ التفكر بالقلب والنفس مبلغا فإن له أثرا بينا في إيقاظ القلب وهدايته. اسمع معي واسمعي معي إلى ما قاله الله جل وعلا:

على في بديع خلقه وصنعه. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

0: والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين
1: إلى آخر الآيات. كثيرة هي الآيات التي تدعونا إلى التفكر والنظر والتأمل والتعقل والإيمان. يروى أن أبا حنيفة رحمه الله كان سيفا على الدهرية، والدهرية جماعة كانوا يقولون وما يهلكنا إلا الدهر كما أخبر الله جل وعلا عنهم. كانوا ينتهزون الفرصة ليقتلوه، يريدوا أن يغتالوا الإمام أبي حنيفة. فبينما هو يوما في مسجده قاعد إذ هجم عليه جماعة بسيوف مسلولة وهموا بقتله، فقال لهم أبو حنيفة رحمه الله أجيبوني عن مسألة ثم افعلوا ما شئتم. فقالوا له هات. فقال لهم ما تقولون في رجل يقول لكم إني رأيت سفينة مشحونة بالأحمال مملوءة من الأثقال احتوشها وقد احتوشها في لجة البحر أمواج متلاطمة ورياح مختلفة وهي من بينها تجري مستوية ليس لها ملاح يجريها ولا متعهد يدفعها، هل يمكن أن يحدث ذلك في العقل؟ قالوا هذا شيء لا يقبله العقل يا أبا حنيفة. فقال أبو حنيفة يا سبحان الله، إذا لم يجز في العقل سفينة تجري في البحر مستوية من غير متعهد ولا مجر، فكيف يجوز قيام هذه الدنيا كلها على اختلاف أحوالها وسعة أطرافها وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ؟ فبكوا جميعا وقالوا صدقت يا أبا حنيفة، وأغمدوا سيوفهم وتابوا إلى الله جل وعلا. ما الذي جرى؟ أعمل عقله، جعلهم يفكرون. قيل للشافعي رحمه الله ما الدليل على وجود الله؟ فقال ورقة التوت. قال الإمام الشافعي الدليل على وجود الله ورقة التوت، طعمها ولونها وريحها وطبعها واحد عندكم. قالوا نعم. قال تأكلها دودة القز فيخرج منها الحرير، وتأكلها الشاة فيخرج منها البعر، وتأكلها الظباء فينعقد في نوافحها المسك. فمن الذي جعل هذه الأشياء كذلك مع أن الطبع واحد؟ فاستحسنوا منه ذلك وأسلموا على يده وكانوا 17. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك فقال ها هنا حصن حسين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالإبريز، فبينما هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح، يقصد بذلك البيضة إذا خرج منها الفرخ. سبحان الله، هو يقول ها هنا حصن حصين أملس، يعني البيضة، ليس له باب ولا منفذ، مغلقة تماما، ظاهره كالفضة بيضاء، باطنه كالإبريز البيضة من الداخل لونها، فبينما هو كذلك إذ انصدع جداره تشققت البيضة فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. يا سبحان الله. قيل الأعرابي ما الدليل على وجود الله؟ قال البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل ذلك كله على اللطيف الخبير؟ إذن أخي الكريم أختي الكريمة، التفكر في آيات الله الكونية وآيات القرآن الشرعية والدار الآخرة مما يحيي القلب بالإيمان ويوقظ فيه عظمة الله ومراقبته ومجاهدة النفس على تعظيم أمره ونهيه والوقوف عند حده. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم إلى طاعته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة من حلقات كيف نقوي الإيمان، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: من دمي أغلى
1: وحبك يهدي ومن ضل حماك الخالق المولى حماك الخالق المولى
0: صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العالي إلى الأعلى ويا أرضا عشقنا رملها والسفح والشطآن

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا.
1: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
2: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
3: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة.
4: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
1: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
2: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
3: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
5: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
6: منى أبو إصبع،
5: محمد عقيل،
7: تسليم حميد،
8: رحمة عبد الله،
5: وينفذها لكم محمد فرج
9: ونصر الأغبس
10: ونجلاء القاضي.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من قهوة مأربية. صباح الخير، صباح الجمال، صباح النشاط والحيوية لكل قلب يستقبل يومه الجديد وهو يحمل في داخله أمنية لم تتحقق بعد، أو سؤالا لم يجد له إجابة، أو تجربة ما زالت آثارها عالقة في الذاكرة. صباح الخير لكل من تعلم أن الحياة لا تأتي دائما كما نريد، وأن بعض الطرق التي نختارها لأنفسنا قد تتغير، وبعض الأبواب التي نطرقها بإصرار قد تغلق، لكن إغلاقها لا يعني دائما أن الخير انتهى، فقد يكون وراء هذا الإغلاق لطف لا نراه وحماية لا ندركها وتدبير أرحم من كل ما كنا خططنا له. في هذه الحياة مستمعنا الكرام كثيرا ما نسأل لماذا حدث هذا، ولماذا تأخرت أمية انتظرناها طويلا، ولماذا فقدنا شيئا أحببنا، ولماذا لم تأتي الأمور كما تمنينا، وربما لا نملك الإجابة في اللحظة نفسها، لأن الإنسان لا يرى من الحكاية إلا فصلا واحدا، بينما الله سبحانه وتعالى يعلم القصة كاملة ويعلم بدايتها ونهايتها ويعلم ما نجهله من خفايا الطريق. ومن هنا يأتي الإيمان بالقضاء والقدر، لا ككلمة نرددها عند المصائب فقط، بل كيقين يمنح القلب قدرة على الاستمرار ويعلم الإنسان أن يسعى فيما يستطيع ويأخذ بالأسباب ويجتهد في إصلاح حياته، ثم يسلم النتائج لله، لأنه يعلم أن تدبير الله أوسع من تدبيره، وأن علم الله أرحب من علمه، وأن ما يختاره الله لعبده قد يكون خيرا له حتى وإن لم يوافق رغبته في البداية. مستمعينا الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة سنكون معكم فيها من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي تسنيم حميد، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. نذهب بكم إلى فاصل ومن ثم نعود.

عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل الجميل للفنان الكبير فنان الوطن أيوب طاهر الشعبسي. وفي فقرتنا الصحية اليوم حديثنا عن انخفاض ضغط الدم متى يكون خطرا. مستمعنا الأعزاء، يعد ضغط الدم من المؤشرات المهمة التي تعكس صحة الجسم، فهو المسؤول عن إيصال الدم المحمل بالأكسجين والغذاء إلى مختلف الأعضاء. وعندما ينخفض ضغط الدم عن المعدل الطبيعي قد يشعر الإنسان بأعراض مختلفة تبدو بالدوخة والإرهاق، وقد تصل في بعض الحالات إلى فقدان الوعي أو مضاعفات تستدعي التدخل الطبي. ويعرف انخفاض ضغط الدم طبيا عندما تكون قراءة الضغط أقل من 90/60، لكن هذا الانخفاض لا يعني دائما وجود مشكلة صحية، فبعض الأشخاص تكون لديهم قراءات منخفضة بشكل طبيعي دون أن يعانوا من أي أعراض، بينما يصبح الأمر مقلقا عندما يكون الانخفاض مستمرا أو مصحوبا بعلامات تؤثر في حياة الإنسان اليومية. وتتعدد أسباب انخفاض ضغط الدم، فقد يكون السبب بسيطا ومؤقتا مثل قلة شرب الماء أو فقدان السوائل بسبب التعرق الشديد خاصة في الأجواء الحارة، أو نتيجة الوقوف بشكل مفاجئ بعد الجلوس والاستلقاء لفترة طويلة، حيث يحتاج الجسم إلى وقت حتى يعيد أو يعيد تنظيم تدفق الدم. كما تلعب مستمعينا الكرام التغذية دورا مهما في صحة ضغط الدم، فنقص بعض العناصر الغذائية مثل الحديد وفيتامين B12 وحمض الفولي قد يؤدي إلى فقر الدم، وبالتالي انخفاض كمية الأكسجين التي تصل إلى الجسم، مما يسبب الشعور بالتعب والدوخة. وقد يرتبط انخفاض الضغط أيضا ببعض المشكلات الصحية مثل أمراض القلب التي تؤثر في قدرة القلب على ضخ الدم بكفاءة، أو اضطرابات الغدد والهرمونات، إضافة إلى بعض الحالات الخاصة مثل الحمل خاصة في المراحل الأولى. ومن الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى انخفاض الضغط بعض الأدوية مثل أدوية القلب ومدرات البول والأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب أو بعض الأمراض العصبية. لذلك من المهم مراجعة الطبيب عند ظهور أعراض مستمرة أو عند استخدام أدوية قد تؤثر على ضغط الدم. لكن السؤال المهم، ما الفرق بين انخفاض ضغط الدم العارض وانخفاض الضغط المزمن؟ انخفاض الضغط العارض غالبا يكون نتيجة سبب مؤقت مثل الجفاف أو الوقوف المفاجئ، وتزول أعراضه بعد معالجة السبب مثل شرب الماء أو الراحة أو الاستلقاء لبعض الوقت. أما انخفاض ضغط الدم المزمن فهو حالة تستمر لفترات طويلة، وقد يكون طبيعيا لدى بعض الأشخاص أو يكون نتيجة مشكلة صحية تحتاج إلى تشخيص ومتابعة. ومن أعراضه التعب المستمر والخمول وصعوبة التركيز والدوخة المتكررة التي تؤثر على النشاط اليومي. ورغم أن انخفاض ضغط الدم في كثير من الحالات لا يمثل خطرا كبيرا، إلا أن هناك علامات تستدعي الانتباه وطلب المساعدة الطبية، خاصة عندما يكون الانخفاض شديدا ويؤثر على وصول الدم إلى أعضاء الجسم المهمة. ومن العلامات التحذيرية أعزائي المستمعين الشعور بالإغماء أو فقدان الوعي والارتباك الشديد وبرودة الجلد وشحوبه وسرعة ضعف ضربات القلب وصعوبة التنفس أو الشعور بألم حاد في الصدر. كما يجب الانتباه إلى بعض الحالات التي تحتاج إلى حذر أكبر مثل كبار السن ومرضى القلب والسكري، لأن انخفاض الضغط لديهم قد يؤدي إلى مضاعفات أسرع. وعند حدوث هبوط مفاجئ في الضغط يمكن اتخاذ بعض الإجراءات الأولية البسيطة مثل جعل الشخص يستلقي على ظهره ورفع ساقيه قليلا للمساعدة في تحسين وصول الدم إلى القلب والدماغ، مع طلب المساعدة الطبية إذا كانت الأعراض شديدة أو غير معتادة. وللوقاية من انخفاض ضغط الدم هناك مجموعة من العادات الصحية التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على استقرار الضغط، منها الحرص على شرب كمية كافية من الماء يوميا خاصة في الأجواء الحارة، وعند بذل مجهود وتناول وجبات غذائية متوازنة، وتجنب الانتقال المفاجئ من الجلوس أو النوم إلى الوقوف. كما ينصح بممارسة النشاط البدني المعتدل مثل المشي، لأنه يساعد على تحسين الدورة الدموية وتقوية القلب، مع تجنب الوقوف لفترات طويلة دون حركة والابتعاد عن العادات التي قد تزيد من احتمالية حدوث الهبوط.
في النهاية أصدقاء المستمعين، انخفاض ضغط الدم ليس دائما حالة خطيرة، لكنه رسالة من الجسم تحتاج إلى الانتباه والفهم. فمعرفة الأسباب والتمييز بين الهبوط العارض والمزمن والاستجابة للأعراض في الوقت المناسب كلها خطوات مهمة للحفاظ على صحة الإنسان وسلامته. دمتم بخير وعافية. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية. نذهب إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود.

مرحبا بكم جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية. وحديثنا اليوم عن الانضباط الذاتي دون علاء، كيف نتعلم التحكم بأنفسنا. مستمعنا صباح الخير من جديد لكل من بدأ يومه اليوم وهو يحمل في داخله أملا جديدا وهدفا يتمنى الوصول إليه وقرارا يقول لنفسه هذه المرة سألتزم. لكن كم مرة قلنا ذلك؟ كم مرة قررنا أن ننجز مهمة أو نمارس الرياضة أو نقلل استخدام الهاتف أو نبدأ عادة جديدة ثم وجدنا أنفسنا نؤجل ونؤجل حتى ينتهي اليوم دون أن نفعل ما كنا نخطط له. في عالم مليء بالمشتتات أصبح الحفاظ على التركيز والانضباط تحديا حقيقيا. هاتف يلفت انتباهنا وشعارات لا تتوقف ومقاطع قصيرة تسرق دقائقنا ثم ساعاتنا دون أن نشعر. نعم نعرف ما نريد ونعرف ما ينبغي علينا فعله، لكن المشكلة أحيانا ليست في المعرفة بل في القدرة على الاستمرار. فهل يعني ذلك أننا ضعفاء الإرادة أم أن الانضباط الذاتي مهارة يمكن لأي شخص أن يتعلمها؟ أصدقائي المستمعين، كل يوم نعيش اختيارات صغيرة. هل نواصل العمل على هدف مهم أم نفتح الهاتف لدقائق؟ هل نختار الطعام الذي يفيد صحتنا أم نبحث عن متعة سريعة؟ هل ننهض ونبدأ أم نقول لأنفسنا سأفعل ذلك لاحقا؟ قد تبدو هذه الاختيارات بسيطة، لكنها مع تكرارها تصنع عاداتنا وعاداتنا تصنع جزءا كبيرا من حياتنا. فالانضباط الذاتي يعني أن نتمكن من تأجيل رغبة مؤقتة من أجل شيء نريده أو نريده حقا في المستقبل. لكن هنا نقطة مهمة، الانضباط لا يعني أن تعيش في حرب دائمة مع نفسك، ولا يعني أن تعتمد كل يوم على قوة إرادة خارقة. في الحقيقة الأشخاص الأكثر انضباطا ليسوا دائما أولئك الذين يقاومون الإغراء أكثر، بل أولئك الذين يقللون من تعرضهم له. فبدلا من أن تضع هاتفك بجانبك وتحاول تجاهله طوال فترة العمل، ابعده عنك، وهذا صحيح جدا ونتمنى أن يطبق دائما. وبدلا من أن تشتري أطعمة لا تريد تناولها ثم تحاول مقاومتها، لا تجعلها متاحة أمامك دائما. وبدلا من أن تتخذ القرار نفسه كل يوم، اتخذ قرارك مسبقا وحوله إلى عادة. فأحيانا لا نحتاج إلى قوة إرادة أكبر بل إلى بيئة تساعدنا أكثر. قد نعتقد أن تغير حياتنا يحتاج إلى قرارات كبيرة، لكن الحقيقة أن العادات الصغيرة التي نكررها يوميا يمكن أن تصنع نتائج كبيرة مع الوقت. ابدأ ببيئتك، اغلق الإشعارات التي تشتتك، ضع هاتفك بعيدا عندما تحتاج إلى التركيز، حدد وقتا واضحا للعمل والراحة والنوم، ثم قلل عدد المرات التي تحتاج فيها إلى اتخاذ القرار. فإذا كنت تريد ممارسة الرياضة حدد وقتا ثابتا لها، وإذا كنت تريد القراءة أو مشاهدة بودكاست أو أي شيء آخر اجعل لها موعدا يوميا. ومن المفيد أيضا أن تضع لنفسك نوايا مسبقة. قل مثلا إذا بدأت العمل فسأضع هاتفي على الوضع الصامت، إذا شعرت بالرغبة في تأجيل مهمة فسأبدأ منها بخمس دقائق فقط، وإذا انتهيت من يومي فسأراجع ما أنجزته قبل النوم. هذه القواعد عزيزي المستمع البسيطة تساعد العقل على الانتقال من التفكير المستمر إلى السلوك التلقائي. الانضباط لا يعني أن تضغط على نفسك بلا توقف. النوم الجيد والنشاط البدني والراحة والعلاقات الاجتماعية الصحية والعناية بالصحة النفسية كلها أمور تساعدك على أن تكون أكثر قدرة على التركيز والتحكم في سلوكك. كمان الانتباه على المحتوى الذي تستهلكه مهما أيضا. فالإفراط في المقاطع القصيرة والتنقل المستمر بين التطبيقات قد يجعل التركيز في المهام الطويلة أكثر صعوبة. لذلك لا تسأل نفسك دائما كيف أقاوم أكثر، اسأل نفسك أيضا كيف أجعل الإغراء أقل حضورا، كيف أجعل العادة الجيدة أسهل، وكيف أرتب يومي بطريقة تساعدني على النجاح. عزيزي المستمع، في هذا الصباح ربما لا تحتاج إلى قرار كبير يغير حياتك كلها، ربما تحتاج فقط إلى قرار صغير تقول فيه لنفسك سأبدأ اليوم بخطوة واحدة. ومن يدري، قد تكون هذه الخطوة الصغيرة في بداية العادة أو هي بداية العادة التي تغير الكثير في حياتك. صباحكم التزام جميل وخطوات ثابتة ونجاحات تبدأ من قرار صغير ثم تكبر وتنمي مع الأيام. مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

0: موجز التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، حياكم الله. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو الخالدة. وأشاد رئيس مجلس القيادة بالعلاقات التاريخية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية وآفاقها الواعدة، بما في ذلك التنسيق الثنائي لمواجهة التحديات المشتركة ورعاية مصالح البلدين والشعبين الشقيقين على المستويات كافة. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي أهمية تعزيز الخطاب الديني الوسطي لمواجهة الفكر الطائفي الذي تروج له الميليشيات الحوثية الإرهابية وترسيخ قيم الاعتدال والوحدة الوطنية. واستعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال اللقاء الموسع بمدينة المكلا مع العلماء والمشايخ والخطباء والدعاة وأئمة المساجد مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية، مؤكدا جاهزية الدولة والقوات المسلحة والتشكيلات العسكرية لردع تصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية وحشد مختلف الإمكانات لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. أعلن مجلس الشورى تأييده الكامل لما ورد في خطاب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدا أن استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب يمثلان المدخل الحقيقي لتحقيق السلام العادل والدائم وترسيخ الأمن والاستقرار والحفاظ على النظام الجمهوري ووحدة اليمن وسيادته. ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا للجنة العليا لتسويق النفط الخام، كرس لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط تنفيذا لإعلان فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي. أكد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان أن الوزارة بمختلف قطاعاتها وحداتها في أعلى مستويات الجاهزية الأمنية والعملياتية لتنفيذ مهامها الوطنية وترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والممتلكات والتصدي لكافة المخاطر والتهديدات التي تستهدف أمن الوطن وطمأنينة المجتمع من قبل كل التنظيمات الإرهابية وعلى رأسه ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. أعربت كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي في بيانات صادرة عنها عن إدانتها واستنكارها لما صدر عن ميليشيات الحوثي الإرهابية من تهديدات ضد المملكة العربية السعودية وأمن الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، مجددة تضامنها الكامل ووقوفها مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
4: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. في فقرتنا الاجتماعية اليوم سنتحدث عن فخ الراحة المزيفة، لماذا نشعر بالارتياح عند إلغاء اللقاءات الاجتماعية. في حياتنا اليومية مواقف سلوكيات قد نعيشها جميعا، لكنها تحمل أبعادا نفسية واجتماعية تستحق التأمل. في فقرتنا الاجتماعية لهذا اليوم نسلط الضوء على ظاهرة يشعر بها كثيرون، وهي الارتياح عند إلغاء اللقاءات الاجتماعية. لماذا قد يتحول هذا الشعور لاحقا إلى فراغ ووحدة؟ عزيز المستمع، في مساء عادي قد يصلك إشعار قصير يقول تم إلغاء الموعد، والغريب أن أول ما يشعر به كثير ليس خيبة الأمل بل الارتياح، أن يختفي فجأة عبء الاستعداد للخروج والتفكير في الطريق والوقت والحديث المنتظر. لكن هذا الارتياح قد لا يدوم طويلا، فبعد ساعات أو مع نهاية اليوم قد يحل محله شعور بالفراغ أو الوحدة، ما يثير سؤالا لماذا يبدو الانسحاب من بعض الخطط مريحا في كثير من الأحيان رغم أننا وافقنا عليها مسبقا. عزيز المستمع، الراحة التي تشعر بها ليست دائما راحة حقيقية. لفهم هذا الشعور لابد من التمييز بين الراحة الحقيقية أو التمييز بين الراحة الحقيقية والراحة الناتجة عن زوال التوتر. فالراحة الحقيقية تأتي بعد مجهود فعلي يحتاج معه الجسم والعقل للتعافي. أما في كثير من حالات إلغاء المواعيد الاجتماعية فإنما نشعر به ليس تعافيا من إرهاق حقيقي بل تخلصا من عبء نفسي متوقع. وتوضح الطبيبة النفسية ديبيرا كيسين لموقع ريلز مايبيل أن هذا الشعور يرتبط بما يعرف بالقلق الاستباقي، فعندما نضع الخطط تبدو الفكرة ممتعة، لكن مع اقتراب موعدها يبدأ العقل في حساب الجهد المطلوب للاستعداد للخروج والتنقل وإدارة التفاعلات الاجتماعية خاصة بعد يوم عمل طويل. ويستهلك هذا التوقع قدرا من الطاقة الذهنية حتى قبل بدء الحديث أو الحدث نفسه. لذلك عندما يلغى الموعد ينخفض التوتر فجأة، فيشعر الشخص بارتياح فوري رغم أن ما زال لم يكن إرهاقا فعليا بل مجرد توقع للإرهاق اختفى قبل أن يتحقق. إذن لماذا يصبح إلغاء الخطط عادة؟ لا يتوقف أثر إلغاء الخطط عند الشعور بالراحة اللحظية، بل قد يجعل اللجوء إليه أسهل مع مرور الوقت. فكلما اختفى التوتر بمجرد إلغاء الموعد، ارتبط الإلغاء في الذهن بتخفيف الضغط، كما يعزز الشعور باستعادة السيطرة على الوقت وسط ضغوط الحياة اليومية. ومع تكرار هذا النمط قد يصبح الانسحاب الخيار الأول عند الشعور بالتردد والقلق حتى في غياب إرهاق حقيقي. ويفسر البروفيسور ستيفن فوفان أستاذ علم النفس بجامعة بوسطن هذه الآلية في مراجعة علمية نشرت عام 2018 في مجلة الاكتئاب والقلق، ويوضح أن التجنب يمثل استجابة شائعة للخوف والقلق، لكنه يسهم في استمرارها إذ أن الابتعاد عن الموقف أو المواقف المثيرة للقلق يخفف الضيق النفسي مؤقتا، لكنه يحرم الشخص من فرص اكتشاف أن الموقف قد يكون أقل تهديدا مما توقع، وهو ما يبقي دائرة القلق والتجنب قائمة. لماذا يظهر شعور الوحدة بعد الارتياح؟ قد يمنح إلغاء الخطط الاجتماعية شعورا فوريا بالارتياح لأنه يزيل التوتر المرتبط بالموعد، لكنه لا يعوض ما كان أو ما يمكن أن يوفره اللقاء من تواصل وضحك وشعور بالانتماء لذلك. وبعد انقضاء الوقت الذي كان مخصصا للقاء قد يحل محل هذا الارتياح شعور بالفراغ والوحدة، ليس لأن قرار الإلغاء كان خاطئا بالضرورة بل لأن الشخص فوت على نفسه فرصة للتفاعل مع الآخرين وإثراء يومه بتجربة اجتماعية. وتشير دراسات في علم النفس الاجتماعي إلى أن انخفاض التفاعل الاجتماعي يرتبط بزيادة الشعور بالوحدة وتراجع الصحة النفسية والمزاج على المدى الطويل، في حين ترتبط العلاقات الاجتماعية الجيدة بتحسن جودة الحياة وتعزيز الشعور بالانتماء. لذلك قد يبدو إلغاء الموعد مريحا في لحظته، لكنه لا يمنح المكاسب النفسية والاجتماعية التي توفرها العلاقات الإنسانية. ولهذا يكتشف بعض الأشخاص مع نهاية اليوم أن شعور الارتياح المؤقت قد تحول ولا إلى إحساس بالفراغ وأن شيئا ما كان ينقصهم طوال الوقت. إذن كيف نقلل الإلغاء من دون أن نرهق أنفسنا؟ الخبر الجيد أن الحل لا يبدأ بإجبار النفس على حضور جميع الفعاليات بل ببدء علاقة أكثر واقعية مع التواصل الاجتماعي عن طريق الخطوات البسيطة. أولا، قاعدة 20 دقيقة بدلا من إلغاء الموعد. التزم بالحضور مدة 20 دقيقة فقط مع منح نفسك حرية المغادرة بعدها إذ لم تشعر بالارتياح.
كذلك تقليل مساحات التفكير المسبق قلل الوقت الذي تقضي في التفكير باللقاء قبل موعده، واتخذ قرار الحضور مبكرا ثم تجنب الاسترسال في تخيل السيناريوهات المحرجة. رابعا، استبدال الإلغاء بخيارات أبسط. إذا كنت تشعر بانخفاض طاقتك فبدلا من إلغاء الموعد بالكامل اقترح تعديله ليصبح أقل إرهاقا. خامسا، إذا ألغيت الموعد اقترح بديلا. إذا اضطررت إلى إلغاء موعد فلا تكتفي بالاعتذار بل اقترح موعدا بديلا في أقرب فرصة. سادسا، اجعل التواصل عادة أسبوعية واحرص على تخصيص تواصل اجتماعي بسيط وثابت كل أسبوع. سابعا، ميز بين الإرهاق والقلق. قبل أن تلغي الموعد اسأل نفسك، هل أرفضه لأنني مرهق فعلا أم لأنني قلت قلق من الخروج؟ ويمكن أن يساعدك سؤال بسيط في الإجابة، إذا كان اللقاء سيعقد في منزلي فهل سأظل أرغب في إلغائه؟ ثامنا، اجعل أحد المقربين شريكا في التغيير. قد يكون من المفيد أن تخبر صديقا مقربا أو أحد أفراد العائلة بأنك تحاول كسر عادة إلغاء الخطط. إذن مستمعينا الكرام، تقليل إلغاء الخطط الاجتماعية لا يعني أن تجبر نفسك على قبول كل دعوة بل أن تبني علاقة أكثر توازنا مع فكرة الخروج. فالهدف ليس الامتناع عن الإلغاء تماما، لأن بعض المواقف تستدعي تفضيل الراحة بالفعل، وإنما الهدف ألا يصبح الإلغاء رد فعل تلقائي لكل شعور بالتردد أو القلق. ومع تطبيق هذه الخطوات تدريجيا يصبح قرار المشاركة أكثر وعيا وأقل خضوعا للقلق اللحظي، ويصبح من الأسهل التمييز بين الحاجة الحقيقية إلى الراحة والرغبة في التجنب. ففي بعض الأيام تكون أفضل عناية بالنفس هي البقاء في المنزل، وفي أيام أخرى يكون الخروج والتواصل مع الآخرين حتى في غياب الحماس هو الخيار الأكثر فائدة للصحة النفسية. مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

0: الله على الله.
1: مرحبا بكم جديد مستمعينا الكرام، وصلنا إلى فقرة المنوعات. هل يقود نظام طيبات إلى الشفاء أم يفاقم الأمراض؟ طبيب مصري يجيب. حضر طبيب مصري من الانسياق وراء الأنظمة الغذائية غير المثبتة علميا، مؤكدا أن التعويل عليها باعتبارها علاجا وحيدا للأمراض المزمنة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، خصوصا إذا ترافق مع كيف الأدوية وإهمال المتابعة الطبية. وقال مدرس واستشاري الباطنة والكلى بجامعة المنصورة محمد ممدوح في مقابلة مع قناة الجزيرة أن ما يعرف بنظام الطيبات المرتبط باسم الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي يقوم على فرضية يعتبرها شديدة الخطورة، إذ يفترض أن الغذاء هو السبب الوحيد للأمراض، متجاهلا العوامل المناعية والوراثية والبيئية التي تثبتها الأبحاث الطبية. وأضاف أن هذه الفرضية تقود إلى الاعتقاد بأن التزام المريض بقائمة محددة من المسموحات والممنوعات كفيل بأن يجعل الجسم يشفى نفسيا ذاتيا حتى من أمراض مزمنة وخطيرة مثل السكري من النوع الأول والسرطان والفشل الكلوي، وهو ما وصفه بأنه ادعاء يفتقر إلى أي دليل علمي. وأوضح أن النظام يروج كذلك لفكرة أن جميع الأمراض سببها الغذاء، وأن الأدوية تضر بالجسم، معتبرا أن رسائل كهذه قد تدفع بعض المرضى إلى التخلي عن العلاج الطبيعي، مما قد يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية. وانتقد ممدوح الأسس التي يقوم عليها النظام الغذائي، موضحا أنه يستبعد كثيرا من الأغذية المفيدة لمجرد أنها تستغرق وقتا أطول في الهضم، مثل معظم الخضروات وفواكه عديدة وبعض مصادر البروتين كالألبان والدجاج، في حين يسمح بتناول أطعمة تثبت أضرارها الصحية مثل السكر الأبيض والعصائر المعلبة ومنتجات عالية السكر. وفي تفسيره لشعور بعض متبعي النظام بالتحسن، أشار الطبيب إلى أن ذلك يعود غالبا إلى اعتماد النظام على أطعمة سهلة الهضم، وهو ما قد يخفف مؤقتا أعراض بعض الحالات مثل القولون العصبي، كما قد يشعر بعض الأشخاص بالتحسن إذا كانوا يعانون من حساسية تجاه أطعمة معينة، فضلا عن تأثير ما يعرف بالتحسن الكاذب، حيث ينعكس الاعتقاد بفعالية النظام على شعور المريض دون وجود تحسن حقيقي في المرض. وحذر من أن هذا التحسن المؤقت قد يخفي وراءه تدهورا تدريجيا، لا سيما لدى مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم والأمراض المزمنة الأخرى، إذا استجابوا لدعوات إيقاف الأدوية والاكتفاء بالشعور الذاتي بدلا من المتابعة الطبية. وأكد ممدوح أنه إلى جانب عدد من الأطباء بحث عن أي حالة موثوقة تثبت شفاء مريض بالسكري من النوع الأول أو السرطان أو الفشل الكلوي نتيجة اتباع هذا النظام، إلا أنهم لم يعثروا على أي دليل يدعم تلك الادعاءات، رغم ما روج له مؤسس النظام من نجاحه في علاج مئات الحالات. ورغم انتقادته، أشار الطبيب إلى أن النظام يتضمن بعض الممارسات المفيدة الموجودة أصلا في أنظمة غذائية معتمدة، مثل تقليل استهلاك الدقيق الأبيض واستخدام الحبوب الكاملة الغنية بالألياف والامتناع عن المشروبات السكرية، إضافة إلى الصيام المتقطع إذا كانت تحت إشراف طبي. واختتم ممدوح بالتأكيد على أن الأنظمة الغذائية التي أثبتت فعاليتها علميا وفي مقدمتها نظام البحر المتوسط تظل الخيار الأكثر أمانا، لأنها تستند إلى دراسات امتدت لعقود وشملت مئات الآلاف من الأشخاص، محذرا من استبدال الطب القائم على الأدلة بادعاءات تفتقر إلى الإثبات العلمي. هذا كل ما لدينا في فقرة المنوعات، نذهب بكم إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرة جديدة وأخبار التكنولوجيا. الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، هل اقتربنا من نماذج تفهم لهجات المنطقة؟ أعزائي المستمعين، كانت اللغة العربية في عالم الذكاء الاصطناعي تعتبر مجرد لغة تترجم إليها الإجابات أو تدعم في واجهات الاستخدام أو الاستخدام، لكن حاليا أصبحت محور سباق تقني متسارع تقوده شركات عالمية ومؤسسات بحثية عربية لتطوير نماذج لغوية قادرة على فهم خصوصية العربية ولهجاتها المتعددة. وخلال العامين الأخيرين انتقل التركيز من دعم العربية الفصحى إلى معالجة تحدي أكثر تعقيدا يتمثل في فهم اللهجات المحلية التي يستخدمها مئات الملايين يوميا، بدءا من اللهجات السعودية والخليجية مرورا بالمصرية والشامية وصولا إلى المغربية التي تختلف مفرداتها وتركيبها بشكل كبير عن الفصحى. ويعد تطوير نماذج لغوية للعربية أكثر تعقيدا مقارنة بلغات أخرى، فالعربية ليست لغة واحدة من الناحية العملية، وإنما منظومة تضم اللغة العربية الفصحى وعشرات اللهجات الإقليمية والمحلية التي قد تختلف في المفردات والنطق وحتى البنية اللغوية. ويشير باحثون في ورقة علمية نشرت ضمن أعمال المؤتمر السنوي 63 لجمعية اللغويات الحاسوبية لعام 2025 إلى أن اللهجات العربية ما تزال ممثلة تمثيلا محدودا في معظم النماذج اللغوية الكبرى، وهو ما دفعهم إلى تطوير معيار أراديس لقياس قدرة النماذج على فهم اللهجات والسياق الثقافي العربي، موضحين أن نقص البيانات الخاصة باللهجات منخفضة الموارد لا يزال يمثل أحد أكبر التحديات أمام تطوير ذكاء اصطناعي عربي حقيقي. ولا يقتصر الأمر على اختلاف الكلمات فقط، بل يمتد إلى الأمثال الشعبية والتعابير المحلية والسخرية والإشارات الثقافية التي يصعب على النماذج العامة تفسيرها إذا لم تتدرب عليها بصورة كافية. إلا أن السنوات الأخيرة شهدت ظهور نماذج عربية متخصصة أبرزها علامة السعودي وجيس الإماراتي، إلى جانب تحسن ملحوظ في النماذج العالمية مثل شات جي بي تي وجيميناي وكلود في التعامل مع العربية. وفي السعودية أصبح نموذج علام حجر الأساس لعدد من الخدمات الذكية العربية، مع توجه واضح نحو تطوير تطبيقات تراعي الخصوصية اللغوية والثقافية للمستخدم العربي. ورغم هذا التقدم، تشير الدراسات الحديثة إلى أن الطريق ما يزال طويلا، ففي دراسة علمية نشرت هذا العام ضمن ورشة أبجد ENLB اختبر الباحثون عددا من النماذج اللغوية على ترجمة وفهم 16 لهجة عربية باستخدام قاعدة بيانات مدار الشهيرة. وشملت الدراسة نماذج عربية مثل جيز ونايل إلى جانب نماذج عالمية ومتعددة اللغات، وانتهت إلى أن أداء النماذج تحسن بصورة واضحة مقارنة بالأعوام السابقة، إلا أن التنوع الكبير بين اللهجات لا يزال يمثل تحديا حقيقيا، خصوصا في الترجمة الدقيقة والتعرف على اللهجة الصحيحة وفهم السياق الثقافي المحلي. كما أظهرت الدراسة أن اختلاف البيانات المستخدمة في تدريب النماذج قد يؤدي إلى تفاوت كبير في النتائج، ما يجعل تقديمها عملية معقدة. ويتفق خبراء الذكاء الاصطناعي لأن جودة النموذج لا تعتمد فقط على حجمه أو عدد معاملاته، بل على جودة البيانات التي تدرب عليها، فاللهجات العربية تفتقر إلى قواعد بيانات ضخمة ومفتوحة مقارنة باللغة الإنجليزية. كما أن جزءا كبيرا من المحتوى العربي الموجود على الإنترنت مكتوب بالفصحى أو باللهجات بصورة غير معيارية، ما يصعب مهمة جمع بيانات دقيقة ومتوازنة. ولهذا السبب تتجه العديد من المؤسسات العربية لإنشاء قواعد بيانات محلية تضم محادثات واقعية ونصوصا باللهجات المختلفة بهدف تدريب نماذج أكثر دقة. ورغم التحسن الكبير يميز الباحثون بين إنتاج اللهجة وفهمها، فقد يستطيع النموذج كتابة جملة باللهجة المصرية والخليجية، لكنه قد يخطئ في تفسير معناها عندما تتضمن تعبيرا مجازيا أو سخرية أو إشارة ثقافية. وفي ورقة بحثية قدم ضمن ورشة العمل الدولية 13 حول معالجة اللغة الطبيعية للغات المتشابهة والتنوعات اللغوية واللهجات في المغرب، تمكن باحثون من تكييف نماذج مفتوحة المصدر للتعامل مع 5 لهجات عربية، هي المصرية والمغربية والفلسطينية والسعودية والسورية، مع اختلاف النموذج الأفضل أداء بحسب كل لهجة، وهو ما يعكس استمرار الحاجة إلى تدريب متخصص لكل بيئة لغوية.
إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم التي رافقتكم فيها من الإعداد والتقديم. أنا محمد عقيل، وشاركت معي في الإعداد زميلتي تسنيم حميد، وكان معنا من التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. ألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله وحفظه.

0: معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعا باتا الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
7: إذاعة مأرب تقدم ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل والذي نذهب وإياكم من خلاله في رحلة جديدة عبر الزمن لنغوص في حكايات أجدادنا ونفكك شفرات الحكمة التي خبأها بين ثنايا الأمثال. حلقة جديدة في هذا الأسبوع تتضمن العديد من الأمثال الشعبية، سوف نبدأ وإياكم ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. تعد الأمثال الشعبية بوصلة للحياة، فلسفة للتعامل مع الواقع المتغير. الأمثال الشعبية ستتطرق اليوم في حلقة اليوم، نتأمل في ثلاث محطات ننتقل فيها بين الرضا بالواقع وتقلبات الأيام وعواقب التصرفات. المثل الأول في حلقة اليوم يقول: سنة الذباب ولا سنة الغراب. هكذا يقول المثل، بمعنى أن سنة الذباب قد تكون أفضل من سنة الغراب. لكن كيف؟ الناس في المجتمعات اليمنية بشكل عام يتفاءلون بكثرة بالذباب، يتفاءلون يقولون أنه بركة رغم أذائه في الربيع، لأنه يدل على كثرة الأمطار والخصب والنماء رغم إزعاجها رغم قذارة منظرها، بينما يكرهون السنة التي تكثر فيها الغربان لأنها ارتبطت في الخيال الشعبي بالخراب بالدمار بالدبور والقحط والموت. هكذا يرون البدو أو يرى الشعب اليمني دائما الغراب بالطائر الشؤم، طائر الشؤم، لأنه يظهر في الأراضي الجدباء التي خلا فيها الزرع وهلكت الدواب، ها هناك يظهر الغراب. يعبر المثل مستمعي الكرام عن حكمة قبول الأذى اليسير مقابل البقاء والرخاء. هو مفاضلة بين أمرين كلاهما ليس بالمثالي، لكن أحدهما أفضل من الآخر. قد يقول أن الذباب يعني يرمز إلى حياة رغم منقصاتها، والآخر الغراب يرمز إلى فناء لا يطاق، إلى وقت أو بمعنى أصح إلى عمر ربما أنه زائل، أو وقت ربما أنه يشهد الكثير من الأحداث التي لا يراها الإنسان طبيعية، فيتفاءل بالذباب ويتشائم من الغراب. نعم، هكذا يقول المثل: سنة الذباب ولا سنة الغراب. المثل

بسبب بعض المنقصات التي ترافقها. وهذا المثل يضرب لتذكير الناس بأن الحياة لا تخلو من منقصات، وأن المزعج أحيانا يكون ضريبة للخير الوفير. إذن سنة الذباب ولا سنة الغراب.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. تعالوا بنا ننتقل إلى مثل آخر أو مقولة ربما أنها من الحكم المشهورة، وهي أو المثل اللي يقول دوام الحال من المحال، أو مقولة تقول دوام الحال من المحال. دوام الحال أي استمرار الأوضاع على ما هي عليه، هذا أمر مستحيل سواء كانت سعة أو ضيق. يعني لا يبقى الإنسان على حالة واحدة، سواء في سعة دائمة أو في ضيق دائم. دوام الحال من المحال، والمحال هو المستحيل الذي لا يمكن وقوعه في سنن الكون. هذا المثل قانون كوني يذكرنا بأن التغيير هو الثابت الوحيد في هذه الحياة. يخبرنا المثل أن كل ما نملكه اليوم من نجاح أو نفوذ أو حتى ظروف عابرة هو مجرد عهدة مؤقتة. نحن في هذه الحياة لسنا مالكين، بل نحن مستخلفون أو عابرون على محطات تتغير معالمها باستمرار. دوام الحال من المحال، هذا المثل أو هذه المقولة تدعو إلى التواضع أمام النعمة والصبر أمام البلاء. فالمتأمل في هذا المثل يدرك أن المنصب الذي يملكه اليوم أو المكان التي يحظى بها اليوم هي دائما تذهب، في يوم من الأيام ستكون لغيره، ستكون بعد. إنها دعوة لأن نتخلى عن وهم الامتلاك وأن نركز على أثر العطاء. فالأشياء تمضي، لكن الأثر الذي تتركه في نفوس الآخرين هو الذي يبقى. نعم، دوام الحال من المحال يضرب لمن يغتر بما في يده من مال أو جاه، ليذكره بأن حال الدنيا لا يثبت على حال. كما يضرب هذا المثل لمن يمر بضيق أو شدة، ليهون عليه الأمر ويذكره بأن الضيق كما يأتي فسيأتي الفرج بإذن الله. وكلما زاد الضيق كلما يعني استبشر الإنسان بالفرج. فدوام الحال من المحال.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. ننتقل وإياكم إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو المثل اللي يقول صاحب الشينة هندم. هكذا يقول المثل، صاحب الشينة أندم. والشينة هو من العمل المشين. صاحب الشينة هو الشخص الذي يقدم على فعل السيء أو قول معيب، ويتخذ قرارا متسرعا بدافع الغضب أو الطيش. صاحب الشينة أندم، وأندم بمعنى هو اسم تفضيل من الندم، والمقصود أن المشاعر السلبية للندم ستتراكم في صدر فاعل السوء أكثر من أي شخص آخر. فالخسارة الحقيقية ليست فيما خسرته من علاقات أو مكاسب، بل في ثقل الندم الذي سيحمله صاحبه في وجدانه. هذا المثل مستمعي الكرام اللي يقول صاحب الشينة هندم هو مرآة للضمير الإنساني، هو قاعدة أخلاقية تربوية. دلالته العميقة تكمن في أن الفعل السيء يرتد على صاحبه، لابد ما تندم، يرتد على صاحبه قبل أن يضر غيره. قد يظن المرء حين يرتكب الشينة أو الفعل المشين، الفعل القبيح، أنه انتصر أو أفرغ غضبه، لكن المثل يخبرنا بأن الحقيقة مغايرة تماما. فصاحب الشينة هو الضحية الأولى لفعله، هو من سيندم، لأنه من سيجر أذيال الخيبة والندم في آخر الوقت، لأن عمل مشين، عمل جبان، وهو سيندم في يوم من الأيام. نعم، حين تنقشع قشاوة الانفعال. إذن المثل دعوة للتروي والحكمة

وتذكير بأن الإنسان أشد ما يحتاج إليه هو سلامته مع نفسه قبل سلامته مع الآخرين. صاحب الشينة هندم. هذا المثل يضرب كنوع من التحذير الصامت لمن يهم بالقيام بتصرف متهور أو مؤذي تجاه الآخرين، ليذكره بأن الندم هو العقوبة الفورية التي ستطارده، كما يضرب كنوع من المواساة لمن تعرض للإساءة، ليطمئن بأن من أساء إليه لن يهنأ بفعله، وأن ألم الندم سيكفيه مؤونة الرد أو الانتقام. فعدالة النفس البشرية ستنتقص لنفسها وستنتفض لنفسها في نهاية المطاف. إذن صاحب الشينة أندم.

0: مستمعي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار وشرح أمثال هذه الحلقة. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، في أمان الله.
1: كنتم مع ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.

0: أعزائي المستمعين، أرحب بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي خلفيات الخبر. خبرنا لهذا الأسبوع هو ما أعلنته الميليشيات الحوثية في 20 يوليو الماضي من فرض ما أسمته بالحصار ومحاولتها أيضا إغلاق باب المندب أمام الملاحة لبعض الدول العربية، فيما يبدو أنها توجيهات إيرانية مباشرة. لمناقشة هذا الموضوع معنا الأستاذ حسين الصوفي الكاتب والمحلل السياسي. سوف نناقش معه هذا القرار الأرعن للميليشيات الحوثي وما يترتب عليه من تصعيد في المنطقة وهروبا آخر للميليشيا من استحقاقات الشعب اليمني نحو البحر الأحمر، وهو ما دابت عليه خلال السنوات الماضية. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ حسين الصوفي مرة أخرى، وفاصل ونعود إليكم لمناقشة هذا الموضوع. نرحب بك أستاذ حسين في استوديو إذاعة مأرب، ونشكر حضورك المتكرر إلى إذاعة مأرب.
1: أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الكرام يا أستاذ.
0: حقيقة الأمر حصل ما لم يكن في الحسبان، ربما أنه لم يكن في الحسبان وربما أنه كان موجود في الحسبان لكثير من المحللين فيما يتعلق بارتباطه بإيران من هذه الزاوية، ولكن ما هو غير موجود في الحسبان هو ما هو موجود في صراع الحسابات الداخلية وحسابات الصراع ضمن خارطة أشمل تسمى التحالف العربي أو ما يسمى خارطة الطريق. هذا لم يكن موجود في الحسبان على ما أعتقد، ولكن في الحسابات الإيرانية كان واضح أن هذه الورقة سوف تستخدم كورقة رديفة وأيضا ضمن الاستراتيجية الإيرانية بأنها تزيح الحرب من حدودها الأقليمية إلى ما هو أبعد، وهذا أمر وارد ومتكرر في استراتيجية إيران، شاهدناه في سوريا وفي مناطق أخرى. أستاذ حسين، ما حصل من قرار الميليشيا هل شكل صدمة، هل شكل مفاجأة للمراقبين الذين يراقبون هذا الصراع الطويل والمزمن والمتعب في نفس الوقت؟
1: أيوة صحيح، تحياتي لك، وأنت قد قدمت بدأت البداية، أنت أستاذ ومعلم يا أستاذ حسين في هذا الجانب. المفاجأة أنه يعني كانت يعني المقدمات في اليمن على مستوى اليمن، يعني على المستوى
0: الداخلي
1: والمصلحة اليمنية، كان هناك يعني المقدمات كلها كانت تؤشر أنه الحوثيين لهم مصلحة كبيرة في خارطة الطريق. أيضا بداية خارطة الطريق كانت ربما كانت تنفيذ صفقة التبادل، واللي كان المفروض أن تتم في 11 و12 و13، وكان الحوثيين معهم الصفقة الأكبر، يعني معهم كان معهم قرابة 1800 من يعني من الذي سيتم الإفراج عنهم، الأغلب يعني كانوا من الحوثيين، لكن الحوثيين ضحوا بهذا الموضوع كله، يعني تجاوزوا الموضوع بشكل كامل.
0: نعم هم ذهبوا إلى خارطة الطريق وجلسوا على طاولة المفاوضات مرات متكررة.
1: صحيح.
0: وفي المرة الأخيرة ما قبل هذا القرار الذي اتخذوه كان هناك حوالي 90% من الأمور اتفق عليها، يعني بما فيها الأسرة. لكن أنا أريدك تلاحظ معي، طبعا هذه إرادة الحوثيين فيما يتعلق بالحوار مع الجانب خارطة الطريق، والذي تتزعمه هذا الحوار هي المملكة العربية السعودية باعتبارها قائدة للتحالف. لاحظ أن هذا القرار يعني أنهم كانوا يمشون في هذا الاتجاه وبعدين جاءت التعليمات. يعني هل أستطيع أنا أقول ويقول المراقبين معي أيضا أنها جاءت التعليمات؟
1: بالضبط، بلا شك، يعني بشكل واضح وجلي، يعني التعليمات كانت واضحة بأنه فيه يعني إيران تريد أن تتجاوز عقدة سوريا، يعني أزمة سوريا وصدمة سوريا والمفاجأة السورية ما عرفت إلا قد الأمور انتهت عليها بشكل يعني سريع. فأعتقد أني يعني دخلت إلى الإدارة المباشرة للحوثيين، بمعنى أنه كان في العشر سنوات كان الإيرانيين يتهربوا من أنهم يديروا الحوثيين بشكل مباشر، وكانوا يعملوا في الإعلام على الأقل أنه بينهم مساحة وبين الحوثيين، وأن الحوثيين لديهم هامش من الاستقلال والحرية وغيرها من بعد يعني المؤشرات أنه مذكرة التفاهم ربما تفشل، وكان المفروض في خلال 40 يوم يعني 60 اليوم كان المفروض تنتهي في 18 أغسطس. الإيرانيين تدخلوا بشكل مباشر، يعني قصة الطائرة وأنت تذكر وتابعت كيف كانت قصة الطائرة، يعني كان تدخل مباشرا من إيران، وهذا اخترق الأجواء واعتراف أنها هي التي تمتلك ورقة الحوثيين، وعلى قولتك يعني أنه جاء الأمر مباشر، إضافة إلى اعتراف الإيرانيين في الأمم المتحدة بأنهم يعترفوا بحوثيين كسلطة شرعية وأنها
0: يعني
1: رسمية.
0: نعم.
1: وهذا صح. بين وزارة الخارجية الإيرانية أمس يعني يؤكد هذا الموضوع. وبالتالي عندما يتحدث الإيرانيين الآن ويجازفوا بشكل واضح أنهم يحتلوا اليمن، يعني أنهم يسيطروا على الحوثيين، أنهم يديروا الحوثيين، أن لهم علاقة مباشرة بالحوثيين، وهذا يكلفهم تبعات، يعني المفروض على المستوى القانوني أنه يعتبر احتلال مباشر، وهذا التصريح هو يعبر عن هذا الجزئية. وهذا أيضا يكشف أن الحوثيين يعني ما فيش معهم أي قرار ولا أي هامش على الإطلاق، وهذا الذي كشفه الأمر المباشر.
0: طيب أوكي، ما في مشكلة. أولا أنت أشرت إلى أنه هذا تطور في العلاقات الإيرانية مع ذراعها الحوثي، يعني تطور لافت خلال، بمعنى آخر أنه بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أنه في تطور في هذه العلاقات. أنا أريد أن أفهم هذه التفاصيل ويفهمها مع المستمع الكريم.
1: كان الناس يبحثوا عن تصريح مباشر، يعني في خلال العشر سنوات، حتى إذا اشتكت، يعني هي ضمن الأركان القانون الجنائي، وأي جريمة، أي جريمة إذا تشيت تمسك المجرم ضروري ما يكون لك عنصرين، العنصر الأول المادي اللي هو أداة الجريمة، والعنصر الثاني القصد، النية، إظهار التصريح. الإيرانيين كانوا يتجنبوا أن يعترفوا أن الحوثيين تبعهم، يعني يعترفوا بها أنها يعني يقول لك هذه مشاكل داخلية يمنية. اليوم إعلان إيران إرسال الطائرة ولا يزالوا يهدوا بالطائرة، هذا إعلان تدخل مباشر وإعلان احتلال، ويعتبر أشباب إعلان احتلال. يعني لو كنا لو فيه لدى الحكومة الآن آلية في الجانب القانوني، ربما تعتبر هذه واحدة من الوثائق التي يمكن تقدمها للمحاكم الدولية بأن هذه تسببت في احتلال وانتهاك للسيادة اليمنية وتدخل في الشؤون الداخلية وغيرها، وبالتالي تحملها تبعات الحرب. هذا المعطى أعتقد من وجهة نظري أنه هو معطى مهم بالنسبة للحكومة.
0: نعم، هذا التطور الذي جاء جميع الإعلاميين ومنهم طبعا الذين كتبوا عن الشأن الإيراني، أنه منذ البداية نحن نقول أن إيران، أن هذه الجماعة كانت ملتحقة، يعني التحاق أيديولوجي وفكري وعضوي وتنظيمي بولاية الفقيه في طهران.
1: جميل.
0: يعني كررنا هذا على مدى 10 سنوات أو 12 أو 13 عام، ونحن كنا على ثقة بأنما نراه أيضا من ملامح هذه الجماعة وشعاريتها، إضافة إلى تسليحها.
1: صحيح.
0: تسليحها تسليح محور ما يسمى في إيران بمحور المقاومة، والسلاح الذي في صنعاء هو سلاح محور المقاومة، علينا أن ندرك هذا.
1: جديد. صحيح.
0: طيب. اختار الإيرانيين هذا التوقيت ليعلنون، يعني وخاصة أثناء عزاء العزاء في
1: المرشد.
0: نعم. نعم، أنهم اختارهم يتجاوزون السيادة ويحملون رفاقهم إن صح التعبير إلى طهران. ما الذي دفع إيران إلى الإعلان صراحة يعني في هذا التوقيت؟
1: هو إيران أعتقد الآن مثل ما أنت ذكرت في مقدمتك أني كانت تعمل لها هذه الأسياجات حتى تحمي، كانوا يرفعوا شعار إيران الثورة لحماية إيران الدولة. إحنا نشي نعملنا سياجات خارجية في العراق وسوريا،
0: القلاع
1: عشان ما توصلش النار لداخل إيران.
0: صحيح.
1: فوصلت النار لداخل إيران، الآن ما عاد يهمش الأوراق يعني، فبالتالي يحاول الآن استقلال الأوراق استقلال صحيح
0: بقدر الإمكان واستثمارها قدر الإمكان.
1: بالضبط.
0: نعم. طيب أستاذ حسين، جاء هذا القرار في 20 يوليو، أول أمس الأثنين طبعا، وشكل مفاجأة بالنسبة للمراقبين الصراع في الساحة الداخلية لأسباب مختلفة، منها استمرار الهدنة ومنها ارتخاء، يعني شوف أحيانا تطغى العادات القبلية داخل اليمن على العادات السياسية،
1: تنعكس على تنسحب على
0: يعني الجانب
1: السياسي.
0: الهدنة يعني دائما عندما قبائل تدخل في حرب وتكون هدنة تبدأ يعني تخفض مستوى العنف، وبالتالي تصير نحو السلام.
1: صحيح.
0: ربما كثير من المراقبين كانوا ينظرون إلى الهدنة على هذا الأساس، يعني بحكم المناخ القبلي اللي كان
1: والتوجه كان هكذا
0: اللي كان موجود في اليمن. لكن هذا القرار يعني يشير بصراحة أننا عايدين الحرب، وخاصة إذا ما نظرنا إلى رد الحكومة اليمنية.
1: صحيح.
0: كيف تفسر رد الحكومة اليمنية مقابل قرار 20 يونيو في صنعاء؟
1: رد الحكومة اليمنية أعتقد أنه كان ذكي إلى درجة كبيرة. يعني الحوثيين هربوا من المشاكل الداخلية والضغط الذي عليهم، وهذه واحدة من ضمن الفرص التي اعتبروها أنهم يهربوا إلى الحرب الخارجية. يعني هربوا من الداخل وهموم الداخل ومشاكل الداخل ومواجهة الداخل إلى محاولة مواجهة الخارج. من قبل كانت الحكومة في خلال الفترة الطويلة هذه كانت تهرب من يعني كلما صعد الحوثيين باتجاه البحر الأحمر يقولوا احنا حريصين على حماية الملاحة الدولية والأمن الدولي والممرات الدولية والمائية. فالمواطن اليمني ما كانش يشعر ان انت معه، يعني الخطاب الخارجي كان اكبر وطاغي. في هذا القرار الذي اتخذته الحكومة شعر يعني بقدر ما الحوثيين هربوا الى الخارج، الحكومة اقتربت الى الداخل اكثر،
0: يعني
1: مصلحتها الى الداخل،
0: يعني مصلحه الغالبيه
1: الشعب
0: الغائبه والتي كانت غايبه
1: بالضبط
0: على الحوثيين واجهها،
1: كانت غايبه عن الخطاب. وهي ايضا هو التحدي الحقيقي للحوثيين، يعني والحوثيين اليوم هارب منه ايش يقول لك. وايضا الاكاذيب التي يدعي انه ما في المرتبات عند السعوديه، واحده من اغرب، ربما تجلس من اغرب الصراعات في العالم. يعني يجلسوا المحللين والكتاب ولا هذا يفسروها لمده 1000 سنة كيف تحارب دوله وتشيل المرتبات منها، يعني يعني ما حصلت في التاريخ. فقصه الاعلان تصدير النفط واحده مهمه جدا، يعني واعتقد انه في اجراءات قد تكون ايجابيه في هذا بهذا الخصوص. الحكومة اليوم معها فرصة ذهبية إذا اشتغلت في هذا الجانب، في جانب الخدمات التي أعلنت عنها وتصدير النفط.
0: نعم.
1: واستكملتها بشكل جيد وقدمت نموذج محترم، ربما تقطع الطريق على الحوثيين، يعني ربما ما هيش بحاجة إلى حرب. يعني في 2017 أعتقد كانوا يرسلوا في حكومة بن دغري لو تذكر يا أستاذ حسين، كانوا يرسلوا الرواتب الموظفين عبر البريد وعبر الكريمي.
0: نعم.
1: أنا كنت أتواصل مع بعض الزملاء هناك، بعض الشباب اللي كانوا في ذمار وفي بعض المحافظات، كان يستلموا الرواتب حقهم يقول لك يجي الطقم لها جنب هذا، والله ما حد كان يشوفه، يعني الناس كانوا يجيوا يستلموا رواتبهم ولا يروا الحوثيين على الإطلاق، باعتبار أنه أنا أتبع.
0: هذا أنت تقصد في فترة
1: في 2017،
0: يعني عندما جاء اللي هو معين عبد الملك ودفع رواتب،
1: وكان في أيوة في فترة كانت الرواتب مستمرة لعهد معين عبد الملك، يعني من 2017 ربما سلمت بعض المرتبات
0: للمدرسين
1: وبعض موظفي الدولة، كثير موظفي الدولة. أنت لما ترسل لهم الموظفات المرتبات الآن خلاص باي يدافع عن مرتبه،
0: صحيح،
1: ويصير يقول للحوثي من أنت ومن أبوك ويقاتله، يعني في النهاية
0: نعم.
1: طيب
0: كويس هذه الخلفية التاريخية وأيضا ارتباطها بالخدمات داخل منطقة سيطرة
1: وفي لحظة خطيرة
0: يعني. وعلى رأسها يعني. طيب لو رجعنا إلى جاهزية الدولة لتقديم ما استطاعت من الخدمات وخاصة الرواتب داخل منطقة سيطرة الحوثي، وايضا انت تحدثت عن بناء النموذج، يعني بناء النموذج في الحد الادنى طبعا نحن نعرف كل الظروف اللي تمر بها البلد.
1: صدقت.
0: فهل الاستاذ حسين يرى ان الحكومه دوله رئيس الوزراء الزنداني ومجلس القياده تتوفر يعني الشروط اللازمه لاداء مثل هذا الواجب؟
1: والله في الفتره الاخيره يعني خاصه هذا الاسبوع يعني لاحظنا يمكن أكثر الناس تشاؤما كانوا يتحدثوا بشكل متفائل، يعني القرارات التي صدرت، الخطاب، خطاب الرئيس، التوقيت أيضا، إعلان الحكومة لتصدير النفط، بعدين أعلنوا إنشاء لجنة، وهذا الجانب إعلان أيضا لجنة غرفة عمليات وإدارة طوارئ. هذه يعني أمس كان في برود من قبل الحوثيين، ما فيش معهم تصريحات ولا قالوا إنه مهددوا ولا فعلوا شيء، لكن الحكومة أيضا كان معهم تصريحات، كان معهم تصريحات مع وزير النفط، وكان في تصريحات مع رئيس الحكومة، وأيضا الرئيس كان في معه تصريحات، وبالتالي أعتقد إنه فيه لحد الآن نستطيع أن نقول إنه الأمور تمشي بشكل إيجابي، يعني في هذا الوعود التي وعدوها، وإذا وهي فرصة يعني. طيب. هي فرصة أعتقد لا يستطيع أن يعني لا يمكن أن يضيعوها.
0: طيب أوكي. تعال إلى موضوع تصدير النفط. نحن نعرف يعني علشان نكون صريحين مع أنفسنا ومع المستمع الكريم أيضا ومع الرأي العام بشكل كامل، انه في 2000 بعد توقيع الهدنه يعني هناك محاولات جرت لتصدير النفط والنفط والله يتصدر يعني، لكن الحوثي يعني استخدم طيران مسير يعني الى موانئ التصدير اليمني واوقف التصدير. الان الحكومه اليمنيه ممثله بالمجلس القيادي الرئاسي السيادي لليمن تقول انها سوف تعاود تصدير النفط. طبعا الناس مع هذا الاتجاه على اعتبار انه حكومه بدون خزينه تفاضيها فعاليه صفر.
1: صحيح.
0: قضيه انك تصدر النفط تبدا الفعاليه، يعني تبدا تشتري كل ما يحتاجونه الناس، تشتري يعني حتى الجيش، يعني حتى وضع الجيش
1: اكيد.
0: فما هي امكانيه المجلس القيادي لتصدير النفط على الارض؟
1: اعتقد انه هذا قرار تصدير النفط هو يخدم الحكومه ويخدم الاشقاء في السعوديه في نفس الوقت، يعني انه هو ينقل المعركه من المعركه السعوديه وحوثيين الى معركه يمنيه، باعتبار انه اي سفينه تمس في البحر هي مثلا قد تكون قافله او باخره يمنيه تحمل نفط يمني، وانت الان تعيق راتب اليمنيين الذي عندك، فيمكن تنقل المعركه الى هناك. يعني اذا تبنت السعوديه التسويق
0: على البحر العربي مش ليس على البحر الاحمر،
1: السعوديه ممكن قادره تقول لك انا قادره اسوق لك الكل، يعني التسويق وغيره هو واحدة من النقاط اللي ممكن الآن السعودية تتبناها. أنا أوفر لك السوق وأوفر لك المشتري والجاهز وأرتب مع الشركات
0: إمكانية تصدير نفط عبر البحر الأحمر محدود، يعني لا محدود جدا.
1: حتى السفن، عندما قلت انه استهدف الحوثيين، ليش ما تم تصدير النفط بعد ما الحوثيين هددوا السفن التجاريه؟
0: هذا هو السؤال. يعني الان انت تعيدني بعد 4 سنوات تقول انا بصدر النفط، يعني وهذا طبعا فيها التباس داخل الراي العام اليمني، لماذا تاخرت؟ يعني هذا هو السؤال.
1: هو كان في بالنسبه للنفط، هو اعتقد انه كان في امكانيه ان الحكومات يعني تتسلف من البنك الدولي مجموعة من هذا حق صيانة الأنابيب وترتيبها وتأهيلها وإعادة تصديرها، وبعدين توقع عقود مع الشركات وتصدر، والحماية ممكن تشيل لك 23 و12 سبعات تحميها من الطائرات المسيرة وغيرها.
0: طيب.
1: لكن لماذا لم يتم؟ كان فيه خريطة الطريق، يعني كان والناس يقولوا خلونا نشوف إذا وصلنا إلى خريطة الطريق إحنا نرتب حق النفط ونرتب أيضا الإيرادات التي لدى الحوثيين ونحيد الاقتصاد، وبعدين 5 سنوات في كانت تطرح قصة الفترة الانتقالية نسد حول التفاصيل الباقية. الحوثي ما قبل أن يحيد الاقتصاد وأيضا رواتب الناس بشكل كامل.
0: طيب الآن حصل ما هو كان يعني يحذرون منه الناس وما كان واضح أيضا، أنه إيران فعلا أعدت الأسوار أو القلاع خارج حدودها القومية بهدف الدفاع عن أمنها القومي. صحيح. وعن ثورتها وعن إيديولوجيتها، هذا كان وارد، وبدأت إيران في هذا العمل منذ العام 93 عندما أقرت موازنة لحزب الله لبنان، وبدأت أيضا التفاهم مع حماس في عام 96 في الشارقة في أبوظبي في الإمارات، مش في أبوظبي، الشارقة هي ولاية إماراتية.
1: نعم.
0: الآن الحوثي التحق بالقافلة بشكل واضح، يعني لا لبس فيه، يعني مثل ما تقول احنا سمناك لهذا اليوم.
1: اي اكيد اكيد اكيد.
0: مثل الجبيل عندما يعني علق بندقه المعابر حقه لهذا اليوم.
1: اليوم الجبيل.
0: نحن يعني عملنا معك هذا لهذا اليوم والتحق، يعني تحدثنا عن سلام، تحدثنا عن خرطة الطريق، تحدثنا عن حوار، تحدثنا عن اشياء كثيرة يعني خلال من فترة الهدنة الى حد الان. لكن الآن جاءت إيران وقالت كلام هذا ما في منه، هذه البندق هذا أنا عديتها في هذا المكان لهذا الغرض. الآن كيف نفكر في السلام في ظل هذا الوضوح يعني من قبل إيران ومن قبل الحوثيين؟
1: وأعتقد أني هدية كبيرة جدا. أنا كنت اعتبرت الطائرة الإيرانية أني فرصة وهدية، يعني مش بمعنى أنه الإيرانيين جدوا لنا هدية، لكن اعتراف الإيرانيين أنا أستطيع أن أقدم كحكومة للشعب اليمني خطاب واضح وصريح أنه هذا اللي يجي يحتل لك الآن في دمر ما هوش من صعدة، هو هذا تبع الاحتلال الإيراني، يعني هذه شرعية تعطي الشرعية للمقاومة تقوم لك في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل عارة، وممكن تعبي الناس تعبية بشكل واضح وصريح ومباشر أنه الإيرانيين هم الذين يرفضون ويجوعون الناس ويحاصروا السيادة اليمنية وينتهكوها ويصيروا يدخلوا الطائرات، يعني تخيل حتى الطائرة العمانية الأردنية، الأردن أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أعلنت أنهم جاهزين
0: قالوا لا
1: ما نشيش الطائرة الإيرانية يعني.
0: طيب
1: وبالتالي وبالتالي هذه مؤشرات كلها تستطيع الحكومة تخاطب المواطن اليمني وسبع للمقاومة.
0: أوكي. يعني العرب قالوا قديما رب ضارة نافعة. الآن نحن وجها لوجه مع إيران كيمنيين. ده التحالف العربي هو رديف حقيقة الأمر، وهو يعني سند عندما طلب منه على المستوى السيادي اليمني أن يأتي إلى اليمن. لكن نحن بالمقابل نحن 40 مليون وغالبيتنا لا يؤيدون وجود إيران في اليمن. يعني هذه حقيقة تاريخية
1: في حساسية بين اليمنيين من إيران
0: يعني منذ الاحتلال الفارسي.
1: صحيح.
0: فالآن ما الذي سيعمله اليمنيون يا أخي؟ بعيدا العرب كانوا معنا، 10 دول عربية ولا زالوا معنا، والمملكة العربية السعودية معنا، لكن السؤال الآن الملح، نحن كيف نواجه إيران؟ كيف نعرف الاحتلال؟ الزيدية السياسية منذ تاريخها الأول هي احتلال خارجي.
1: صحيح.
0: هذه يعني حقيقة.
1: صحيح.
0: كيف نعيد الخطاب؟ كيف نعيد المصطلحات أستاذ حسين؟
1: جميل جدا. شوف الزيدية السياسية، وهي أيضا حتى ما فيش مذهبية، يعني هي زيدية سياسية مطلقة.
0: زيدية سياسية حركة استعمارية.
1: وحركة استعمارية بالضبط، يعني لا يوجد لها أي امتداد على المستوى المذهب. وبالتالي هذه كلها حتى الزيدية السياسية كما قلت يا أستاذ حسين كانت في فترة من الفترات ومرحلة من المراحل تعتبر نفسها أنها فوق إيران. يعني المذهب الاثنى عشري كانت ترى أنه كافر، يعني يكفر الاثنى عشرية، يعني كان عندهم نوع من الاستقلالية.
0: لا صحيح، كانت لأنها كانت تعتمد من ناحية إيديولوجية مبادئ أشعرية، مبادئ المتكلمين العدل والتوحيد. صحيح. ومنزلتهم بين والقضاء والقدر، لها تفسيرها يعني. فهي لا تلتقي مع الاثنى عشرية كزيدية.
1: بالضبط.
0: لا تلتقي، لكن تم احتلالها الآن.
1: الآن
0: هذا هو الواضح.
1: الآن وصلت إلى مرحلة أشد وأبشع، يعني
0: خطفوها وأصبحت الاثنى عشرية،
1: خطفوها ووظفوها لهم بشكل يعني بشع وقذر. يعني إحنا بنتابع الآن في ذمر بعض المراكز الصيفية اللي تقام للحوثيين والدورات الثقافية، شيء يعني يستحي المرء أن يتحدث حوله.
0: نعم. حتى في منطقة زي الجوف،
1: يعني في كل مكان،
0: يعني فاطمة يعني خلاص، حتى الزيود إذا كان هناك من زيود يمنيون عليهم أن يدركون أنه تم إلغاهم.
1: وهذا بالضبط، مش ما يرغاهم بس، يعني تم تحوير المذهب وإهانته. يعني
0: نعم، إهانته.
1: فهذه هي كلها الآن مؤشرات في قصة الخطاب الذي سألت عنه، مؤشرات مهمة لمخاطبة الشعب اليمني اليوم.
0: نعم.
1: واستثارة حميته إن كان زيدي
0: وكان شافعي
1: وما في شلة، اليمن هم كلهم مذهب، إحنا مسلمين يعني. نعم. قصة المذهب هذه لها تفاصيل أخرى، لكن اليوم التحدي أمام الشعب اليمني بشكل واضح. ما عاد فيش مش يعني لم يعد هناك أي عنوان للحرب، سواء احتلال إيراني مباشر، ومن يصير قاتل مع الحوثي هو يعتبر عميل للاحتلال الإيراني، وسيكون هذا لطخ سمعته وسمعة عائلته وأسرته. وأعتقد أنه هذا التواصل بدأ، مخاطبة القبائل بدأ من خلال رسائل الرئيس ورسائل أعضاء مجلس القيادة والحكومة، وأيضا المحافظين وغيرها من الذين يعني لدى المحافظات.
0: طيب. التي تحت. نحن نلاحظ انفراط شعبي، الناس قاتلوا ودفعوا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ورفضوا وشردوا وسجنوا نساء ورجال في هذا البلد، وذاقوا ويلات التجويع، ويعني كل المصائب تعرضوا لها الناس يعني بسبب هذه القضية. بمعنى آخر أنه هناك صوت شعبي كبير واسع، وأن القيادة كل أصنافها كانوا أحزاب، كانوا يعني مثقفين، كانوا، أنا أتحدث عن النخبة ولا أعفي أحد منهم بما فيها نفسي، أنا يعني موجود لا أعفي نفسي ولا الذين يأتون من المثقفين إلى هذه الطاولة. فيا أخي، هل لدينا قيادة سوف تستوعب هذا الألم، تستوعب هذه المصابات الكوارثية التي حصلت وتحويلها إلى عمل وطني لنتخلص أولا؟ هذا الوقت يعيقنا مستقبليا.
1: صحيح.
0: يعيق اليمن في مستقبلها، ونتخلص لعيد اليمن لوضعها الطبيعي ولكل اليمنيين. واليمن معروف أنه ما يحكمها واحد ولا حزب ولا جماعة، أنها تحكم بأهلها
1: كمجتمعين.
0: مجتمعين.
1: أعتقد أن هذه فرصة، والله ما أدري أنه هل صعب الدرس أم لا. يعني هي هذا تحدي وهذه مسؤولية وأمانة أنه على الشعب اليمني أن يبني ذاكرة وطنية، وذاكرة وطنية يعني طويلة المدى تستمر لمئة سنة قادمة. عليهم أن يرموا الثقوب وأيضا الشقوق التي دخلت من هذا العصابة وعادت. يعني كان لو في واحد مجدادنا يقوم لا يلعننا إلى سابع جد، يعني لا يمكن لأحد أن يتخيل أن يعود الإمامة الذي كان يقول الشعب اليمني كثرا أو اللي حاربوهم أجدادنا، يعني بالنضال الطويل الذي بذلوه من بداية الأربعينات لما وصلوا إلى ثورة 62. يعني كان مجد لا يمكن التفريط فيه. اليوم هي مسؤولية، وأنت سألت سؤال هذا يعتبر محوري وهو سؤال المئة السنة القادمة يا أستاذ حسين. هذا السؤال الذهبي، هل صعب الدرس؟ هل هناك قيادة على مستوى المسؤولية؟
0: في كل الكلام يعني في اللي يكتب في اللي فسبك في اللي
1: الدراما في المسرح في
0: يعني أنا شايف أنهم متغيبين اليمنيين، وهذا مؤسف إني أقول لك.
1: مشكلتنا أن قضايانا لا تزال قضايا سطحية
0: وأيضا يعني خلافاتنا البينية يعني تأخذ حيز صحيح كبير جدا.
1: صحيح. مع أنه عدو معنا عدو والله. من
0: هذا توقع الآن الرئيس رشاد العلمي الآن تحدث عن مواجهة حقيقية، إنه أنا سأصدر سأعيد الدولة سأدفع المرتبات سأعيد اليمن كما يعني بنضالكم أو بنضالنا جميعا
1: جميل.
0: يعني إلى وضعها الطبيعي. كيف تحول هذا الخطاب إلى واقع إلى ممارسة في المنظمات الحزبية في الندوات في يعني في كل مكان؟
1: هو كان المفترض أنه فعلا الفعالية تكون أكثر نشاطا وأكثر فعالية من يعني على ما أنت قلت فترة الهدنة هذه، وقع شوية التراخي وانسحبت النمط القبلي إلى يعني السياسة. الموضوع أنه يجب أن يترجم هذا كله إلى واقع. يعني الخطاب يجب أن يصل إلى الشعب اليمني وأن يكون هناك تواصل مستمر. يعني المفروض أن في غرفة عمليات مع كل مديرية من المديريات هناك كل واحد يتواصل مع أهله يقول لهم من ودي ساروا مع الحوثة من ذي حضر الدورات الثقافية. التواصل الشخصي والمباشر مهم جدا، وأعتقد أن به بعض المناطق بدأت. إحنا تواصلنا مع جزء من أصحاب ذمر ويبدو أنه كانوا يرتبوا لهذا الجانب. أعتقد أنه هذه واحدة من المهام التي يجب أن تفعل، وهي أيضا لكل من يسمعنا، حد مع قرايب، حد مع ارتباط مع أهله وعشيرته وأصحابه اليوم لا يزالوا تحت ميليشيا الحوثي، يجب أن هناك تواصل وارتباط مباشر لمثل هذه الموجهات.
0: طيب أنا يمكن أكون قاسي وربما حتى المستمعين ينتقدوني، لكن بعد في العمر وقت كثير، خلنا
1: لا لا عندك شباب يا استاذ. أيوة. لا
0: احنا لما نلاحظ الخطاب الحوثي في بعض القنوات يقول الاحتلال السعودي العدو السعودي العدو. طيب مع ان هذا التواجد العربي جاب وموجب قرار وموجب طلب سيادي يمني يعني
1: صحيح.
0: طيب احنا ما في عندنا واحد يقول العدو الايراني، ما في واحد يقول الاحتلال الايراني وهو موجود، يعني كيف تقارن هذا الكلام؟
1: هذا كلام مؤسف، وانا اعتقد انه واحده من النقاط اللي نجلسنا نناقشها وياك عده حلقات لو حد يعود من المستمعين. يعني احنا جالسين لحد الان في تيه، يعني التوصيف العدو الاحتلال لحد اللحظه ما تمش استخدام
0: انت اشرت الى احتلال ايراني، احتلال ايراني بس او موجود مش موجود استاذ حسين في وسائل
1: ما فيش.
0: الحوثيين يقولون عنا كل قبح، يعني يقولون عنا ان يعني محتلين، واذا كان هناك من احتلال طبعا سبب انتو، لكن لا يوجد احتلال. احنا الان طالب بسيادة الدولة لنا ولكم،
1: وهو يصير يدي الطائرات الإيرانية علشان يعني يتحدث عن السيادة يعني.
0: أيوة.
1: ويتحدث عن الحرس الثوري الإيراني عشان يتحدث عن السيادة. انا لا. كنت مرة في لقاء مع واحد من الحوثيين في قناة من القنوات وتكلمت عن الإيرانيين، قال هم مجموعة مستشارين. طيب ما مستشارين موجودين يعني؟ انت بتتحدث عن انهم هم اللي يوجهوكم؟
0: لا مش عن كذا، حتى السلاح هم السلاح يعني جيد،
1: وجيهان واحد وجيهان اثنين، والسلاح الذي كان
0: والسلاح الذي يعني وصل الى مسافات بعيدة هو سلاحهم يعني.
1: صحيح. وبالتالي مصطلح الاحتلال والعدو الإيراني اعتقد انه واحدة من النقاط يا استاذ
0: هذا غير موجود الان. استاذ حسين انت يعني واحد من الكتاب المميزين حقات الامر هذه اللي
1: استاذ مجاهد، الله يرضى عليك يا استاذ.
0: الخطاب مش موجود اننا نسمي المسمى باسمه، مش موجود اننا نسمي احتلال، مش احتلال داخلي او خارجي، مش موجود اننا نتحدث عن عمليات تمييز عنصري يعني.
1: صحيح.
0: يعني صحيح. هذا الخطاب اللي موجود علينا هو خطاب ميت.
1: هذا اعتقد اني الحلقات ارسل للاخوه في وزاره الاعلام ومن يصيق المحددات بالنسبه يكفي ان احنا نقول الميليشيا الحوثيه الإنقلابية والإرهابية، يا أخي هذا احتلال وهؤلاء هم وجه واضح وشفاف للاحتلال الإيراني.
0: نعم استاذ حسين، يعني باختصار شديد كذا، ممكن انت واحد من الكتاب اللي تسوق الخطاب، يعني كيف وش يحتوي عليه؟
1: هو الحديث حول وصف وتوصيف الحوثي بأنه عدو وأنه احتلال إيراني مباشر، هذا يعطيك أيضا خطاب للشعب ويفتح مجال للمقاومة في كل مكان، أيضا يحيد من يريد أن ينضم إليهم، وبالتالي هذه مهم جدا أن تكون ضمن المحددات في الخطاب، وأيضا أن تلصق في وعي الشعب اليمني الجميع.
0: أعزائي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي خلفيات الخبر. باسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم الأستاذ حسين الصوفي، كاتب ومحلل سياسي. وفي نهاية الحلقة أيضا تقبلوا تحياتي أنا معد ومقدم هذا البرنامج حسين الصادر، وتحيات زميلي المخرج مجاهد بن سليم ومهندس الصوت ياسر البيحاني، وإلى لقاء قادم إن شاء الله.

نشرة الحادي عشر صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مارب، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 من يوليو ويثمن موقف مصر الثابت إلى جانب الشعب اليمني ونظامه الجمهورية. الخنبشي يؤكد أهمية تعزيز الخطاب الديني لمواجهة الفكر الحوثي ويشدد على توجيه الجبهة الداخلية أو على توحيد الجبهة الداخلية. اليمن يجدد دعمه للمبادرات الهادفة لتعزيز العمل الأمني العربي المشترك. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو الخالدة. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص تهاني وأصدق تمنياته للرئيس السيسي بموفور الصحة والسعادة، ولشعب مصر الكريم مزيدا من التقدم والرخاء في ظل قيادته الرشيدة. وثمن رئيس مجلس القيادة موقف مصر الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية ونظامه الجمهوري في مختلف المراحل والظروف، بما في ذلك دعم مسيرته التنموية والتعليمية وصولا إلى دورها الأوروبي والإنساني ضمن تحالف دعم الشرعية، وجهود استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي الإرهابي المدعوم من النظام الإيراني. وأشاد رئيس مجلس القيادة بالعلاقات التاريخية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية وأفاقها الواحدة، بما في ذلك التنسيق الثنائي لمواجهة التحديات المشتركة ورعاية مصالح البلدين والشعبين الشقيقين على المستويات كافة. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي أهمية تعزيز الخطاب الديني الوسطي لمواجهة الفكر الطائفي الذي تروج له الميليشيات الحوثية الإرهابية وترسيخ قيم الاعتدال والوحدة الوطنية. واستعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال اللقاء الموسع بمدينة المكلا مع العلماء والمشايخ والخطباء والدعاة وأئمة المساجد مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية، مؤكدا جاهزية الدولة والقوات المسلحة والتشكيلات العسكرية لردع تصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية وحشد مختلف الإمكانات لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة على مختلف المستويات للتعامل مع التهديدات الحوثية. كما تطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لاستئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته للوفاء بالالتزامات بالالتزامات الأساسية للدولة، مؤكدا أن الإيرادات ستسخر لخدمة المواطنين وتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية. ودعا الخنبشي العلماء والمشايخ والخطباء والدعاة وأئمة المساجد إلى تكثيف الخطاب التوعوي الذي يكشف مخاطر الفكرة الطائفية الحوثية ويحصن المجتمع من الأفكار الهدامة ويعزز قيم الوسطية والاعتدال، إلى جانب ترسيخ اللحمة الحضرمية ونبذ الخلافات وتوحيد الجبهة الداخلية بما يسهم في مواجهة التحديات الراهنة، مستعرضا في سياق ذاته جهود السلطة المحلية في التعاطي مع المستجدات الوطنية واتخاذ الإجراءات الأمنية والخدمية اللازمة تحسبا لأي تطورات. أكد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان أن الوزارة بمختلف قطاعاتها ووحداتها في أعلى مستويات الجاهزية الأمنية والعملياتية لتنفيذ مهامها الوطنية وترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والممتلكات والتصدي لكافة المخاطر والتهديدات التي تستهدف أمن الوطن وطمأنينة المجتمع من قبل كل التنظيمات الإرهابية وعلى رأسهم ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. وقال الوزير حيدان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن المؤسسة الأمنية ماضية بعزيمة وإصرار في تنفيذ واجباتها الدستورية والقانونية وتعزيز حضورها في المحافظات والمناطق المحررة والعمل وفق خطط أمنية مدروسة تواكب التحديات الراهنة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره. وثمن وزير الداخلية دعوة فخامة الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن أبناء الشعب اليمني إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ودعم جهودها في حماية الوطن والدفاع عن سيادته واستكمال معركة التحرير. وأضاف اللواء حيدان أن الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية لن تسقط بالتقادم، وسيأتي اليوم الذي تتم فيه ملاحقة جميع المتورطين وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل.
أكدت الجمهورية اليمنية دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز العمل الأمني العربي المشترك، مشيرة إلى أن التطورات الأمنية والتقنية المتسارعة تفرض تعزيز التعاون المؤسسي بين الدول العربية وتحديث أنظمة الهجرة والجوازات وتطوير أمن وثائق السفر والاستفادة من التقنيات البيومترية والذكاء الاصطناعي في إدارة المنافذ الحدودية، بما يعزز مكافحة جرائم التزوير والانتحال والجريمة المنظمة العابرة للحدود. جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية التي ألقاها رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية لواء الدكتور طارق النسي أمام أعمال المؤتمر العربي 22 لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات الذي انطلقت أعماله الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية. وجدد النسي دعم اليمن للمبادرات العربية الرامية إلى إنشاء قاعدة بيانات عربية موحدة لأساليب وطرق تزوير وثائق السفر وإنشاء منصة عربية لتبادل الخصائص الحيوية للمسافرين. عرضت كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي في بيانات صادرة عنها عن إدانتها واستنكارها لما صدر عن ميليشيات الحوثي الإرهابية من تهديدات ضد المملكة العربية السعودية وأمن الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، مجددة تضامنها الكامل ووقوفها مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها. فيما أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن قلق المنظمة البالغ إزاء التهديدات الجديدة التي أطلقتها ميليشيات الحوثية الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية وحرية الملاحة في ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر، محذرا من خطر حدوث تصعيد إقليمي أوسع نطاقا. وقال ستيفان أن الأمم المتحدة تشعر أيضا بقلق عميق إزاء عودة الأعمال العدائية وتجدد التصعيد في أنحاء واسعة من المنطقة، مشددا على أن خفض التصعيد الفوري أمر ضروري. ودعت جميع البيانات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن وحقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر. رحبت وزارة حقوق الإنسان بالبيان الصادر عن الهيئة الداعمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي.

الدور المهني والحقوقي الذي تؤديها الهيئة الداعمة المستقلة لحقوق الإنسان بوصفها الآلية الحقوقية المتخصصة للمنظمة، وجهودها في تعزيز احترام حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون في العالم الإسلامي. كما ثمنت وزارة حقوق الإنسان ما عكسه البيان عن إدراك عميق لحجم المأساة الإنسانية التي تسببت بها انتهاكات الميليشيات وما تضمنه من إدانة صريحة لجرائم القتل غير المشروع والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري وتعذيب وتجنيد الأطفال واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية وزراعة الألغام وغيرها من الانتهاكات التي وثقتها الوزارة والجهات الوطنية المعنية على مدى سنوات الانقلاب. وقالت الوزارة أن ما خلص إليه بيان الهيئة يمثل دعما مهما للجهود الوطنية الرامية لتوثيق الانتهاكات وإنصاف الضحايا وتعزيز المساءلة، كما يعكس توافقا متزايدا داخل المنظمات الإقليمية بشأن خطورة الانتهاكات المرتكبة في اليمن وما تفرضه من مسؤولية جماعية لحماية المدنيين ودعم مؤسسات الدولة الشرعية في أداء واجباتها. نوقش اجتماع عقد برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادع بالعاصمة المؤقتة عدن مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية ودور الوزارة في مساندة توجهات القيادة السياسية والعسكرية والإسهام في معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية من خلال الاطلاع برسالتها الدينية والإرشادية والوطنية. واستعرض الاجتماع آليات تعزيز التواصل والتنسيق مع مكاتب الوزارة في المحافظات المحررة بما يسهم في تنفيذ خطط القطاعات والالتقاء بالأداء الدعوي والإرشادي، وكذا سبل تنظيم وضبط عمل المراكز والأربطة الدينية بما يعزز توحيد الخطاب الديني والوسطي ويرسخ قيم الاعتدال ويسهم في مواجهة الأفكار المتطرفة وصون المجتمع من الانحرافات الفكرية. وأكد الوزير الوادع أن اليمن يمر بمرحلة وطنية مفصلية تستوجب تضافر جهود جميع قطاعات الوزارة والاصطفاف خلف القيادة السياسية والإسهام الفاعل في معركة استعادة الدولة ومواجهة المشروع الحوثي الذي يستهدف هوية المجتمع وثوابته الدينية والوطنية من خلال ممارساته الفكرية والعقائدية والاجتماعية. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو ويهمن موقف مصر الثابت إلى جانب الشعب اليمني ونظامه الجمهورية. الخمشي يؤكد أهمية تعزيز الخطاب الديني لمواجهة الفكر الحوثي ويشدد على توحيد الجبهة الداخلية. اليمن يجدد دعمه للمبادرات الهادفة إلى تعزيز العمل الأمني العربي المشترك. ختام نشرة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج، ومن التحرير وإدارة الأخبار على الصلاحي، دمتم ودام اليمن بألف خير، في أمان الله.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: التراب.
1: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث ثقافتنا هويتنا.
2: خزانة التراث ثقافتنا هويتنا.
1: خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان.
3: إشراف برامجي مبخوت الصيفي.
1: إشراف عام علي الحواني.
3: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبس.
4: من إخراج نصر

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: مستمعينا على كارم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم خزانة التراث في موسمه الخامس، والذي نتناول فيه الحرف التقليدية والمشغولات اليدوية التي تعبر عن جانب من ثقافتنا وهويتنا وخصوصيتنا الثقافية، والتي نحاول من خلال هذا البرنامج أن نتتبعها ونوثق مفرداتها من خلال اللقاءات الميدانية مع المستهدفين الذين يمارسون تلك الحرف اليدوية والمشغولات اليدوية والمهن التي كانت معروفة في المجتمع المحلي، ونحاول أن نوثقها. اليوم نلتقي بالوالدة أم علي، وهي إحدى ممارسات المشغولات اليدوية التي تمارسها النساء في المجتمع المحلي في مأرب، وستحدثنا عن هذه أو عن مجموعة الخبرات والممارسات المرتبطة بهذه المشغولات اليدوية التي كانت تمارسها والتي لا زالت بعض النساء يمارسنها إلى اليوم. أهلا وسهلا، حدثينا عن المشغولات اليدوية التي كنت تمارسيها. ما هي المشغولات اليدوية التي قد اشتغلت فيها؟
1: كنا نشتغل في المقاطع وفي الضيف وفي المصاوي وفي السوارات وفي ما وفي كل شيء، ونخيط المصاوي وكل شيء والحلي والكل والعثاكل وكل شيء.
0: انت قد صلحتي المقاطع هذه؟
1: قد صلحت المغاطي. ايوه،
0: المغاطي يصلحوها للعيش الفطير والرقوش والخبز.
1: المغاطي نصلحها للفطير، ونصلح مغاطي صغار للقليه، ونصلح اغطيه ايوه، ونصلح اغطيه كبار للعيش الكبير، ونصلح ضيف للحم.
0: الضيف هذا وش تختلف وش وجه الاختلاف بينها وبين المغاطي؟
1: الاختلاف انها منقوشه والضيفه منقوشه ولها مجلس
0: من تحتها
1: مجلس. ايوه،
0: نعمل لها اطار.
1: ايوه، نعمل لها اطار. ايوه،
0: من نفس
1: الماده. ايوه،
0: النمص هذا. النمص منين تدنه؟
1: النمص نشتريه الدوه ناس، ونشتري الحزمه نشتريها، واشترينا اصباقها وصبغناها وعزب.
0: يعني تصبغن النمص انتن؟
1: ايوه، نصبغنا مسحنا باصفر واحمر واخضر.
0: وصنع الاصباغ منين تحصلن عليها؟
1: اشتريها من المحلات،
0: اشترينها جاهزه الاصباغ.
1: نشتريها ايوه قراطيس، وصورناها على النار وصبغنا النمص.
0: ليش تفورنها على النار؟
1: علشان النمص يلصق في النمص،
0: يعني يثبت اللون.
1: ايوه، يثبت اللون. ايه، هاو نقشنا بها نقاش، ننقش الضيف ولا ننقش المغطاه الحمراء ولا البيضاء ننقش فيها شوي.
0: كيف تبدا صناعه المغطاه؟
1: نبدا صناعه المغطاه، نبداها مثل علاتيه
0: حزمه.
1: ايوه، حزمه ها عطفناها ها وبدعناها
0: راس الحزمه.
1: ايه، الاثنين راس الحزمه نخيطها بنمص نفسه. ايوه، ولا مغاطي نشل نمص ونحشيها ونسويها مكر من المكر، مغاطي صغار. ايه ايوه، من هيدي ياكل مكر حق قليه، ما الحشو حقها نمص. ايوه، الحشو حقها نمص.
0: المغاطي هي البلاستيك تصنع
1: للقلايا. القلايا ونصنع من ذولاك للقلايا منقوشات.
0: عاد ايش تصنعين الا الان المغاطي ولا خلاص؟
1: الله خلاص، ما ادري الحين هو
0: السن
1: في كبيره.
0: الله يديم
1: اللي مديت لبناتي مسويت صناعات البنات اللي صناعه البناتي.
0: والمغاطي هذه دي كنت تصلحيها، من تسوقيها له؟
1: نسوقها للنسوان اللي عندنا اشترى
0: في القريه نفسها.
1: القريه نفسها
0: يعني، بس اذا عارفات انك انت تصنعن.
1: ايه، عارفات ان احنا نصنع، وذي ما تصنع
0: تشتري
1: ذي ما تصنع.
0: والمجتمع المحلي كله يستخدم هذا المغاطي والذياف
1: كل الناس تستعملها.
0: المغاطي هذه والذياف عاد هي تستخدم اليوم؟ عاد هي موجوده
1: اليوم؟ والله نعادها معنا هناك
0: قبل النزوح. انتوا نزحتوا من الجوبه؟
1: ايوه، نزحنا من الجوبه.
0: عاد حد يمارس هذا اسمه صناعه المغاطي لليوم؟
1: ايوه، عاد بنسوان يمارسنها
0: يصنعن.
1: ايه،
0: وعاد يشيلهن طلب في المجتمع المحلي؟
1: ادري والله، طلبيات ما هن يصنعن، ما يصنعن الا طلبيات. ايوه،
0: يعني ما حد يسوق للسوق المحلي.
1: من بناتي في حريب تصنعن كلهن ثنتين يصنعن.
0: يعني مارس صناعه المغاطي للان؟
1: لا الان يصنعن.
0: اي، عاد الحرفه او الحرفه هذا او المشغولات اليدويه هذه الخاصه بالمغاطي، صناعه المغاطي عادي لا زالت موجوده للان؟
1: لا زالت موجوده للان عند بناتي. ايوه،
0: يعني لا زالوا يستخدموها بعض الناس.
1: استخدموها بعض الناس ايوه، وصنع ذا الحين خليت الحرفة لبناتي، أنا ما عاد استرت. ويصنع أنا سوارات، يصنع أنا حق الحلوق.
0: شو يقول؟ يعني أكسسوارات هذه العقود والخواتم والزين والزينة.
1: زينة الحريم. أيوة خروص. أيوة والمصاون يصنع.
0: وش يصنعنهن منه؟
1: يصنعنهن من الخرز.
0: خرز فصوص و.
1: لا خرز حلي كريستان.
0: اشتريناه جاهز من السوق.
1: اشتريه من السوق ايوه نشتري ذا لا وسمتنا سلاسل يسوونهن مع سلاسل يصلحنهن.
0: ومن يسوق منتجات تله؟
1: يسوون منتجات تله من طلبيات.
0: طلبيات فقط.
1: طلبيات ايوه.
0: ما يبيع عن شيء بالجمله؟
1: ما يبيع عن شيء بالجمله طلبيات.
0: ليش ما يبيع عن بالجمله يسوق؟
1: ما يصير عن شيء.
0: ليش اهل المحلات رفضوا يشيلوا مثلا؟
1: رفضوا شيء غير ما صرنا حكيتنا.
0: يعني ما حد سوق؟
1: لا.
0: ما حاولت أن تسوق المحلات التجارية اللي تبيع له السوارات
1: لا ما صرنا شيء ما قلنا شيء منه. وإنه من المصاون كنا نصنع مصاون أثاكل، وإذا الحين نصنع مصاون فصوص فصصة ونسيل ثم ونسوي طلبيات واجدة.
0: يعني مستمرات في هذا المهنة صناعة النقب واللثم هذه البراقع وال.
1: مستمرات ايوه مستمرات.
0: تنقشنها مثلا بخرز؟
1: لا شي بخرز وشي بفصوص. شي بخرز وشي بفصوص. الخرز تعيب.
0: وش لهن طلب هذه المنتجات ذي هن يصنعن النقب واللثم وال.
1: طلب هن النساوي نشل ولا نشل.
0: يعني يجي لعند هن يشترن.
1: اشترن لعند هن ايوه ولا نديهن واحدة تبيعهن لنا ولا.
0: توزع عنهم مثلا عند اشخاص معينين او نساء معينات يبيعن؟
1: ايه بالله نوزعهن عند نسوان يبيعنهن لنا يقول انها تنهن وبنبيعهن لنا.
0: يعني ما حاولت ان تسوق للمحلات التجاريه او تبيعن بالجمله؟
1: لا والله لا ما حاولنا شيء.
0: هذه ابرز الصعوبات التسويق اللي تواجه.
1: ماشي ما حاولنا شيء صدق ما ولا جاء في فكرنا. ما جاء شيء في فكرنا صدق.
0: لان المردود المالي بيكون اكبر لو حاول ان يسوق بالجمله للمحلات التجاريه. بحيث يحسبون الكلفه الماليه كلفه المواد الخام وعمل اليد واضافه القيمه الربحيه على اساس تستمر هذه المشغولات اليدويه وايضا تدر دخل
1: ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله لا نشوف كيف.
0: اذا هذا ابرز المشغولات اليدويه اللي كنت تمارسي اللي هي صناعه المغاطي. وهل هناك صعوبات كانت تواجه كان مثلا في صناعه المغاطي من حيث مثلا شراء المواد؟ هل شيء كان مثلا شحه في المواد او غلاءها او عدم وجودها في القريه مثلا؟ انت تشترنها يدوها من برا ماشي نمص مثلا في القريه؟
1: لا ماشي نمص في القريه مغير يدوها من برا ونشتري من عند واحد يقد هو يصير يحشه ويديه ويورده ونشتري من عنده. ولا الصباغات مغير نشتري من مارب ماشي عندنا في حيات احنا.
0: يعني هذه صعوبة في المواد الخام وأيضا التسويق ماشي تسويق كثير بحيث يعيد يرد كان دخل كثير
1: ماشي التسويق. ما كنا من أول نصنع واجد وشلناها النسوان على فيها أيوة. بس
0: ألاحظ بعض المشغولات اليدوية التي عرضت علي الآن مجموعة من الإكسسوارات والمشغولات اليدوية التي تصنعها بناتك مجموعة من المشغولات اليدوية الجميلة وفي نفس الوقت بالإمكان أيضا تسويقها بالجملة لو حاولتوا تسوقها بالجملة. وسيساعد ذلك في استمرار مثل هذه المشغولات اليدوية وأيضا أنها تدر عليكم مصدر دخل.
1: إيه على الله ما نشوف إن شاء الله بإذن الله إحنا نسيرها قد.
0: إذا في ختام هذه الحلقة يسرنا أن نتوجه بالشكر للوالدة أم علي في ختام هذه الحلقة ويسرنا أيضا أن نهديها هدية متواضعة من راعي البرنامج من جامعة إقليم سبا. شكرا جزيلا لك. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعين على كارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة. دمتم برعاية الله.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
3: كنتم مع برنامج خزانة التراث
4: من إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: استمروا في التدريب والتأهيل والاستعداد للمعركة.
1: لا

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.

0: عقابي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة. يتجدد معكم هذا اللقاء حول سلسلة علمني القرآن. أيها الإخوة الكرام، إن الأذن لترتاح لسماع أخبار الصالحين، وإن النفس لتتشوق إلى تعرف أحوالهم ومتابعة أفعالهم، فهم القدوة والمثل، والراغب في الكمال يتأسى بهم ويتحسس خطاهم. ولهذا كان القرآن الكريم وهو يعلمنا يقص علينا أخبار الأنبياء الكرام، فنحس بالقمم الإنسانية الشامخة ترنو إلينا، فستنهض هذه الهمم هممنا، وهذه القمم يعني ترفع من عليائنا، ويقص علينا أخبار الصالحين من غير الأنبياء الذين كان لهم الدور الكبير في نشر كلمة لا إله إلا الله وإعلائها وتحمل الأذى والصبر عليه. ولسنا هنا في صدد سرد المواقف كلها، لكننا نعرض نبذا لدور هؤلاء العظماء في خدمة الدين ورفع شأنه. الأنبياء مثلا، هذا سيدنا نوح عليه السلام، ذلك النبي العظيم من أولي العزم الذي مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم. ثم كانت قصة الطوفان الذي قضى على الكفار بعد ذلك ونصر الله به نوحا وأتباعه. وهناك ما لا يقل عن 21 سورة ذكرت فيها قصته، ذكر فيها وحده لبيان فضله، أو ذكر مع إخوانه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. ولهذا نجد في الجزء 29 سورة كاملة باسمه عليه السلام، وهي سورة نوح. أما قصة الطوفان فقد صورت تصويرا رائعا في سورة هود، وخاصة الآيات من 25 إلى 49 من هذه الآيات الكريمة من هذه السورة. إذن أيها الإخوة الكرام، سيدنا نوح عليه السلام ذلك النبي الكريم الذي أرسل إلى قوم عاد فكفروا به وكانوا عمالقة متجبرين، فأرسل الله عليهم الريح العقيم فحصدتهم وأبادتهم. وهناك حوالي 17 سورة ذكرت فيها قصته عليه السلام مع قيامه ومع ما قام به مع قومه، وهي توضح عنادهم واستكبارهم وفسادهم الذي أدى إلى هلاكهم ونجاة النبي هود وأصحابه. فسيدنا صالح عليه السلام، هذا النبي الكريم الذي أرسل إلى قومه من ثمود بعد إهلاك عاد قوم هود، دعاهم إلى التوحيد، فلما استكبروا وقتلوا الناقة أهلكهم الله بالصيحة، فما أبقى منهم أحدا. وقد ذكرت قصته عليه الصلاة والسلام في أكثر من 20 سورة في القرآن الكريم، لتكون وقصة أخي هود مع أقوامهما عبرة للدعاة من جهة، وللمؤمنين عامة، وللمعاندين المستكبرين من جهة أخرى. هذا سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء عليه السلام، ذكرت قصته في 25 سورة على الأقل، وهي تتحدث عن جهاده في سبيل الله تعالى وقوة إيمانه وفضل الله عليه في اطلاعه على ملكوت السماوات والأرض، وعلى حججه الدامغة في مناظراته للكافرين، وقوة إيمانه وسمو مكانته. ويكفيه فخرا أن الله سبحانه وتعالى اتخذه خليلا وجعله أمة وحده، وهو الذي بنى الكعبة المشرفة مع ابنه إسماعيل عليهما السلام، ثم رزقه الله إسحاق وبشره بحفيده يعقوب، لأن إبراهيم عليه السلام صدق الرؤيا ونفذها. وهذا أيضا سيدنا موسى عليه السلام، ذلك النبي العظيم من أولي العزم، أرسله الله تعالى إلى قومه اليهود فابتلي بهم، وتحمل منهم الأذى والمكايدة والعناد، وأنقذهم من فرعون الذي استضعفهم وسخر منهم وسخرهم، فكانت نجاتهم على يد النبي العظيم موسى عليه السلام. وقد حفل القرآن الكريم بقصته مع قومه، وهناك ما لا يقل عن 33 سورة توضح جوانب من دعوته وتحمله سوء أخلاق قومه وفسادهم، وتكاد السور الكبيرة الحجم والوسطى لا تخلو من مواقف لقومه يبخهم الله تعالى عما اقترفت أيديهم وألسنتهم. وهذا أيضا سيدنا عيسى عليه السلام، ذلك النبي الشاب من أولي العزم الذي بعث إلى اليهود فحاولوا قتله فنجاه الله منهم، وامتحنت فيه الخلائق حين ولد دون أب فجعلوه ابن الله سبحانه وتعالى، جعلوه ابن الله تارة وجعلوه الله تارة والعياذ بالله، وألهوه وأمه جعلوها تارة أخرى معه، وهي إحدى علائم الساعة، ينزل فيكسر الصلبان ويقاتل الكفار ويدعو إلى التوحيد. ذكرت قصته في أكثر من 12 سورة توضح ما لقيه من ظلم اليهود ومن مكرهم. أيضا سيدنا يوسف عليه السلام، النبي الكريم ابن الكريم، يعقوب ابن الكريم، إسحاق ابن الكريم، إبراهيم عليهم السلام جميعا، وقد ذكر في سورة الأنعام وسورة غافر، إلا أن له سورة سميت باسمه في الجزئين 12 و13. تقص علينا هذه السورة مراحل حياته ومعاناه لتكون تثبيتا لنا نحن المؤمنين، وتكون تثبيتا لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه السلام مثالا للأخلاق والإيمان والذكاء، بل قل مثالا للإنسان المعصوم الذي رباه الله تبارك وتعالى على عينه. وهناك قصص الأنبياء العظام، إسماعيل ويونس وذي الكفل وزكريا ويحيى وإسحاق ويعقوب وهارون وشعيب وآدم وداود وسليمان وكثيرين كثيرين غيرهم عليهم الصلاة والسلام، تتحدث عن فضلهم وعلو كعبهم في خدمة الدين. وأيضا من الصالحين أيها الإخوة الكرام ذكر لقمان الحكيم الذي شكر الله فآتاه الله الحكمة فكان داعية إلى الله، يعظ الناس ويدلهم إلى الصراط المستقيم. وقد أفرد الله تعالى سورة في الجزء 21 سماها باسمه، سورة لقمان، فيها من المواعظ التي جرت على لسانه ما ينبئ بعظمته وسمو مكانته. وأيضا الخضر عليه السلام صاحب موسى الذي آتاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما، وقصته في سورة الكهف منبئة عن علمه وفضله، وخاصة من بداية الآيات من 60 إلى 82 كلها تتحدث عن الخضر عليه السلام، وبعضهم يعتبره نبيا والله أعلم. كذلك ذو القرنين الذي مكن الله تعالى له في الأرض غربها وشرقها، فنشر الإسلام وقاتل الكفار وبنى سد يأجوج ومأجوج، وقصته في سورة الكهف معروفة ومعلومة من الآية 83 إلى الآية 98، وكذلك أيضا مؤمن ياسين. فقد أرسل الله تعالى 3 من الأنبياء إلى إحدى المدن يدعون أهلها إلى الإيمان فكذبوهم، فجاء حبيب النجار يسعى إلى جمعهم مؤيدا هؤلاء الأنبياء الكرام، فما كان من المجرمين إلا أن قتلوه، فدخل الجنة معززا مكرما. وقصته في سورة ياسين من الآية 20 إلى الآية 27. وأيضا أيها الإخوة الكرام مؤمن فرعون الذي آمن بموسى واتبعه دون خوف من فرعون وملئه، ودعا الناس إلى الإيمان بالله تعالى واتباع موسى، فهو سبيل الرشاد، وخوفهم من عذاب الله ومصير الأمم السالفة. وموقفه في سورة غافر معروفة ومعلومة، من الآية 28 إلى الآية 44. هناك أيها الإخوة المستمعون، هناك قصص عديدة لهؤلاء المؤمنين وإلى أولئك المؤمنات الصالحات. من تلك القصص للمؤمنات الصالحات السيدة مريم العذراء، وقصتها في سورة آل عمران من الآية 35 إلى الآية 37. وفي سورة مريم حين ولدت عيسى عليه السلام من الآية 16 إلى الآية 32 من سورة التحريم. ومنهن آسية زوجة فرعون، التي طلبت من فرعون حين التقطت موسى عليه السلام من النهر أن يبقى عليه وأن يبقي له لتربيه، وعرضت عليه المراضع، وحين رأت من زوجها الاستكبار والكفر سألت الله تعالى أن ينقذها منه. وقصتها في سورة التحريم وخاصة في آخرها. ومنهن أم موسى، تلك المرأة المؤمنة التي أوحى الله تبارك وتعالى إليها أن تضع ابنها في النهر إن خافت عليه من جنود فرعون، ووعدها سبحانه وتعالى أنه سبحانه سيعيده إليها، ففعلت مؤمنة مطمئنة. وحرم الله المراضع على موسى، وكانت أخته تتبعه وتتقصى موضوعه، فدلتهم على أمه ترضعه، فعاد إليها ونعم بدفء حنانها. وقصتها في سورة القصص المعروفة، وهي الآيات من 17 إلى 13. أيها الإخوة الكرام، تلك أخبار الصالحين وتلك قصصهم، لا نستطيع أن نأتي على كل قصة منها، ولكن نأخذ من القصة عنوانها لتفيد المستمع ومن أراد أن يرجع إلى كتاب الله عز وجل ليجد تلك القصص المبثوثة والمنتشرة والواسعة في كتاب الله سبحانه وتعالى. تلك أخبار الصالحين وتلك قصصهم، تتقبلها النفس تقبل العطشان للماء البارد، فتتعطش نفسه وتستروح لها، وتستمد من نسماتها الإيمان واليقين والصبر والمصابرة، فتنتعش النفس من ذكر هؤلاء الصالحين، ومن ذكر هؤلاء المؤمنين، ومن ذكر هؤلاء المجاهدين، ومن ذكر هؤلاء المضحين الذي عرفوا قيمة هذه الحياة الدنيا، فعاشوا في أجوائها وعاشوا في مكانها اللائق بها. أما نحن وللأسف الشديد فحالنا يعلمها الله، عندنا هم وغم على الدنيا، هذه الدنيا التي نتقاتل والتي نتحاب والتي نتخاصم والتي نتفارق والتي نلتقي والتي يحصل لنا من الافتراق والمحبة وغير ذلك من أجل الدنيا. لكن أولئك عرفوا قيمة هذه الحياة الدنيا فضحوا من أجل الآخرة. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا تركوها واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا والمستمعين ممن يحب أنبياءه وأولياءه، وأن يحشرنا معهم تحت لواء سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، هذه هي قصة الأنبياء وهذه ذكر الصالحين. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
0: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواعظ.
3: مشروع الحوثي هو يتآكل من ذاته، يتآكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، هو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
4: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
5: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين.
4: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
5: إذاعة مأرب على التردد
4: 89.5 و87.5،
5: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
4: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
6: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموافق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إذاعة مأرب تقدم برنامج هي. هي ليست مجرد كلمة، هي بداية، هي صوت، هي قصة تتكرر كل يوم بشكل مختلف. هي برنامج حواري أسبوعي خاص بالمرأة، يستضيف نساء رائدات، يناقش قضايا المرأة، يقدم نصائح تربوية وصحية وقانونية، يبرز نجاحات المرأة ودورها في التنمية. هي ليست مجرد برنامج، هي بصمتك. برنامج هي من إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
5: مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام على أثير إذاعة مأرب في برنامجكم هي، حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. حين تجبر الأزمات الأسر على مغادرة منازلها، لا يقتصر التغيير على المكان فقط، بل يمتد آثاره إلى تفاصيل الحياة اليومية، وغالبا ما تكون المرأة في مقدمة من يتحمل هذه الأعباء لهذه التحولات والتكيف مع واقع جديد مليء بالتحديات. تبرز هنا الحاجة إلى فهم أعمق لما تواجهه المرأة في هذه الظروف، وكيف يمكن دعمها لتبقى قادرة على مواصلة دورها بثبات وأمل. في حلقتنا اليوم سنناقش تأثير النزوح والأوضاع الاقتصادية على المرأة، ونبحث في السبل التي تعزز من قدرتها على الصمود والتكيف. كل هذا وأكثر في هذه الحلقة، لكن انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير ثم نعود.

0: إذن عدنا لكم مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل القصير لنكمل معا موضوع حلقتنا لهذا اليوم الذي يدور حول المرأة بين النزوح وضغوط المعيشة وكيف تواجه الأزمات وتحافظ على توازنها. كل هذا وأكثر مع ضيفتي هنا في الاستوديو الأستاذة ريم كمال، ناشطة مجتمعية ومختصة حماية. مرحبا أستاذة ريم.
1: أهلا وسهلا، شكرا للاستضافة وأنا سعيدة أني اليوم معكم.
0: حياكي أستاذة ريم. إذا أتينا للتحدث عن النزوح وضغوط المعيشة، كيف يؤثر النزوح وتغيير البيئة في استقرار النفسي والاجتماعي للمرأة بما أنها الأساس في الأسرة والأساس في تربية باقي أو نصف المجتمع؟
1: النزوح ما يعنيش فقط أنه المرأة انتقلت من مكان لآخر بعيد عن الصراع، لا، المرأة هنا بتفقد بيته، بتفقد مدينته، كمان بتفقد الداعمين له، أحيانا بتفقد أحد أقاربه لما تنتقل من مكان لآخر. النزوح يعني أنه تركت أحلامه وذكرياته وجيرانه الحلوين والمحبين وجزء من أحلامه من أجل إيش؟ الأمان، ومن أجل أنه خلص يعني الخسارة اللي خسرته بناء على الحرب خلص تكفي لهنا، ما عادش تفقد ناس أكثر. وهنا المرأة بتفقد شعورها بالأمان والاستقرار والروابط الاجتماعية، وتجد نفسها المرأة مطالبة بالتكيف مع بيئة جديدة غير مألوفة بالنسبة لها، بيئة فيها عديد من التحديات والمسؤوليات الإضافية في ظل غياب الدعم اللي كان هي متعودة عليه بشكل دائم. كانت المرأة ما قبل النزوح لديها شبكة دعم من الأهل والأصدقاء والجيران اللي تعرفهم من سنوات، لكن الآن الوضع تغير والجيران اللي تعرفهم من سنوات الآن خلاص ما عادوش موجودين، قد انتقلوا لأماكن أخرى،
0: علاقات جديدة، ذكريات جديدة، مكان جديد.
1: حتى لو مثلا انتقلت المرأة مع نفس الأشخاص اللي كانوا جيرانها إلى مكان آخر، لكن الوضع تغير، كل واحد الآن بيعاني من ظروف خاصة به لوحده، وأصبح الجميع سواء المرأة أو غيرها يبحثوا عن دعم وملاذ آمن. هنا المرأة بالذات المرأة تشعر بعدم الأمان والاستقرار، وبتكون عندها خوف من بكرة، وكل هذا بينعكس على صحتها سواء النفسية أو الجسدية أو الاجتماعية.
0: ممتازة أستاذة ريم. إذا انتقلنا الآن من هذا التأثير الذي فعلا يؤثر على الذكريات والعمل والأدوار إلى ما هي أبرز التحديات التي تواجه المرأة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بين فترة النزوح هذه وفترة الفجوة ما بين الانتقال من بيئة إلى بيئة أخرى تماما؟
1: أول يعني أبرز التحديات بتكون هي تفقد مصدر الدخل، سواء كانت هي عاملة أو زوجة. إذا كانت معتمدة على زوجها بتفقد زوجها، بيفقد مصدر الدخل، أصبح نازح، يعني الآن بيبنوا حياة جديدة، بيبدأوا بداية جديدة. حتى هي إذا كانت عاملة بتصبح خلاص فقدان مصدر الدخل، بتبحث الموضوع بيصبح له مقلق جدا. تخيلي إنك فجأة أصبحتي ما تملكيش ولا شيء، فالموضوع بيكون مقلق جدا، وتصبح بدون مصدر دخل ثابت بمجرد التفكير هي سواء أو على العائل، على الشخص اللي هي معتمدة على إنهم غير قادرين على توفير الاحتياجات الأساسية، أو أنه صعب الآن حاليا مع النزوح أنهم يلاقوا فرصة عمل، طبيعي أنه يتوقفوا فترة بدون فرصة عمل. هذا الموضوع يأثر عليها ويسبب لها هلع، وكمان تبدأ أنها تتخلي عن حاجات كثيرة كانت تحلم بها، أشياء أساسية مثلا زي التعليم، أصبح غير قادر أنها تكمل تعليمها،
0: خطط مستقبلية،
1: أيوة، احتياجاتها الأساسية. كمان الخدمات الصحية بالنسبة للمرأة هي مكلفة أصلا، فمع نزوح بتصبح نادرة، وكمان أيضا ما تكونش قادرة أنها تدفع أو تغطي التكاليف المادية للخدمات الصحية.
0: صحيح. إذن أستاذة ريم، إذا انتقلنا الآن من أبرز التحديات اللي تكون للمرأة بشكل خاص، إذا أتينا لأدوار المرأة في مرحلة النزوح هذه، ما هي كيف تتغير أدوار المرأة ومسؤولياتها داخل الأسرة بعد النزوح وفي أوقات الأزمة؟ إذا أتينا للتعرف على أبرز الأدوار التي يمكن أن تختفي أو يمكن أن تضاف على المرأة أثناء فترة النزوح.
1: في كثير من الحالات تصبح المرأة مسؤولة عن إعالة الأسرة، خصوصا إذا غاب الزوج أو فقد الزوج، أو إذا لسه موجود تكون المشاركة في دخلها، خصوصا يعني لو الزوج مثلا ما أصبحش قادر أنه يغطي خلاص الارتفاع تكاليف المعيشة، أيوة، فتصبح هي مضطرة أن تشارك بدخله، وتصبح أيضا هي متحملة مسؤوليات مادية ضروري أنه تساعد زوجها، وخصوصا بظل الارتفاع يعني التكاليف المرتفعة، والزوج أصبح غير قادر على تغطية كل هذا لوحده. كمان هذا بالنسبة للجانب الاقتصادي، فتصبح هي مستعدة أنه ضروري تشارك، ضروري تخرج للعمل. طيب بالنسبة للجانب الاجتماعي أو الأسري، هي عندها مسؤوليات وأدوار كإدارة شؤون يعني المنزل، فهذا يزيد عبء جنب الجانب الاقتصادي، فتلاقيها هي المسؤولة عن تربية الأبناء، هي المسؤولة عن كبار السن، عن الأمراض، هي المفروض اللي تخدمهم وتدير شؤون المنزل، فهذا يؤدي إلى ضغوطات أكثر على المرأة، وكل هذه لازم هي تتحمله. وكل يعني تزيد مع النزوح طبعا تختلف الأدوار. قد تكون من قبل كانت مستقرة في بيت ملكة، كان هي قد هي ساكنة بخيمة مثلا، كانت من قبل عن طريق الماء يوصل إلى داخل البيت عن طريق الخزان بسهولة، لكن الآن لا، ضروري تروح لأماكن بعيدة عشان تسأب أو تنقل المياه، هذا كله بيأثر عليها.
0: صحيح. إذن الآن في الأدوار هذه الحديثة في حياة المرأة، أو في ظل الأدوار الذي ممكن أنها تكون إضافية أو أحمال إضافية، لابد أن يؤثر على كما ذكرتي على صحتها النفسية. ما أهمية الدعم النفسي والاجتماعي في مساعدة المرأة على التكيف مع هذه المتغيرات؟ إحنا الآن كسبنا الوعي في ما هي التغيرات التي أو الأدوار أو التحديات التي تحدث للمرأة أثناء فترة النزوح، وسلطنا الضوء عليها. الآن ما أهمية الدعم النفسي والاجتماعي على مساعدة المرأة على التكيف على هذه التغيرات؟
1: الدعم النفسي مهم جدا لصحة المرأة، خلال النزوح تكون بحاجة ماسة لأي دعم، فما بالك بالدعم النفسي والاجتماعي، هي بحاجة لمن يسمعه، من يتعبر عن مشاعره أيا كانت نوع هذه المشاعر، بحاجة لمن يرتب الدوشة والضوضاء اللي بداخله، بحاجة كمان تكسب مهارات التعامل مع الضغوطات، كيف يعزز عنده التكيف مع الوضع الجديد، كيف تتخذ قرارات بظل هذه الضغوطات. هنا ضروري وأهمية بروز الأهمية الكبيرة حق الدعم النفسي.
0: ممتاز. إذا لا تتوقف أثار الأزمات على الجانب المادي، بل تمتد فعلا إلى الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، وقد تؤثر في قدرة المرأة على مواصلة حياتها بصورة طبيعية. إذا انتقلنا الآن إلى الآثار والمزيد من التفاصيل حول الآثار، كيف تنعكس هذه الضغوطات على العلاقة بين المرأة وأفراد أسرتها وخاصة الأطفال؟ يعني في ظل هذه الضغوطات والأدوار الجديدة والتحديات، كيف تنعكس هذه الضغوطات على نفسيتها في التعامل مع أسرتها وخاصة الأطفال؟
1: النزوح حدث صادم بالنسبة للمرأة، ويكون الأثر النفسي بالنسبة لها مضاعف مع الضغوطات. قد تشعر المرأة بالقلق، الخوف من المستقبل، الحزن والإرهاق المستمر، أحيانا تفقد الحافز على الاستمرارية، كمان تشعر بالعجز نتيجة أن الضغوط تتراكم، كل يوم بتلاقي تحدي جديد ومضايقة
0: جديدة.
1: أيوة. أيضا تفقد الشعور بالاستقرار والسيطرة على حياتها، ودائما بيكون السؤال اللي هو بباله، كيف بكرة، كيف بيكون المستقبل، هل بنجلس على هذا الوضع فترة أكبر، إيش اللي بيحمله الغد، هل بنقسب على هذا الوضع، هل بنرجع لبلادنا، هل وهذا يزيد من الضغط عليها. كمان كل هذا يستنزف طاقة نفسية ويسبب لها إرهاق نفسي. المهم هنا اللي أريد أني أوضحها، إنه مش كل امرأة بتعاني من النزوح ممكن تتأثر نفسيا، لكن الكثير من النساء يمتلكن طبعا قدرة على الصمود، لكن الأعباء والضغوطات وفي ظل غياب الدعم هذا اللي يخلي المرأة تزيد تتأثر نفسيا، وتكون مثلا عدوانية مع أبنائها مثلا، يخليها عصبية لأن خلاص تكتم وتتحمل فوق طاقتها، وهذا اللي يخلي أسلوب التواصل والاتصال مع الآخرين عنده عنيف، وقد ربما يكون سيء، وتظهر طباعات عنده مش
0: جديد
1: ما كانتش، حتى تتفاجئ انه يقول هذا مش انت، كنتي من قبل مش كذا، وهو من كثر الضغط وكل يوم حاجه جديده، هذا يأثر على نفسيتها.
0: ممتاز. اذا لو اتينا التحدث على ما هي اثر الظروف الاقتصاديه الصعبه على تعليم المراه او عملها او على قدرتها على تحقيق طموحاتها، كما ذكرتي ممكن ان المراه سواء فتاه، ابنه، زوجه، اخت، هي تترك عمل، تترك تعليم، جامعة، مدرسة، فما هي أثر الظروف الاقتصادية الصعبة التي تتلاقيها أنها وضعت فيها، يؤثر على ما هي أثرها على تعليمها وعملها وقدرتها على تحقيق طموحاتها وأن تستمر في هذه الطموحات؟
1: بعض النساء لما يكون خاص ما عندهاش قادرة ماديا بتسيب التعليم، تقول لك ان التعليم بيضيف عليها اعباء اقتصاديه هي مش قادره عليها، وكمان ممكن هي خلاص ما يعني ما تستمرش بالتعليم، مش الا التعليم العالي، حتى التعليم تلاحظي انتشر الزواج المبكر لهذا السبب، لانه خلاص مش قادرين يغطوا التكاليف حق التعليم فخلوها يزوجوها وخلاص. كمان في منها مثلا ما بتكملش التعليم، كمان يعني ما بتلاقيش فرصه عمل، تقبل باي فرصه عمل بس، يعني مثلا تكون واحده مؤهله مع شهادات جامعيه وماجستير بس بتقبل باي فرصه، حتى لو هي مش مؤهلاتها أو يعني مش مناسبة له، لا، لأنه محتاجة فيه، مضطرة أن تقبل أي حاجة. في الظروف الاقتصادية بتعرض من خلال النزوح بتعرض المرأة للاستغلال، وتخليها تقبل بأي حاجة علشان يلا تمشي.
0: صحيح. ففعلا الظروف الاقتصادية مؤثرة جدا على التغيرات، وهي من أبرز التغيرات في الأسر وللمرأة بشكل خاص. كيف يمكن التمييز بين الضغوط الطبيعية التي تصاحب هذه الأزمات والتغيرات الجذرية في الحياة، وبين الحالات التي تستدعي يعني تدخلا نفسيا أو اجتماعيا؟
1: لم يصبح الوضع مش طبيعي، يعني مثلا من الطبيعي جدا انك تشعري بالقلق، باللخبطة المشاعر اثناء الازمات، هذا طبيعي، هذا يعني انت انسان طبيعي، ضروري تحس بالتغيير ومشاعرك تتغير وتظهر مثلا تبكي وتحزن وتحس بالارهاق، طبيعي. لكن هذا له فتره بسيطه، لكن لو الموضوع استمر وهذه المشاعر قست فتره طويله وبدات تتغير من انماط حياتك اليوميه والروتين اليومي، مثلا انه خاصة تقس فترة يعني يومين ثلاثة انت ما تنامش، تحس متوتر، كمان الشهية، بدأك تفقد الشهية، أكلك مش زي كان من قبل، كذلك يعني انت عندك مهام يومية ما تأديهاش، رعاية الأسرة، مش يوم أو يومين، لا يعني رعاية الأسرة، انت خاص متخلي مش قادر، انت نفسك تكون فاهم، حتى لو انت مش ملاحظ اللي حولك ملاحظين انه لا انك مش طبيعي. فهنا ضروري مهم جدا ان الواحد يوقف مع نفسه، ومهم جدا انه يطلب الدعم حتى لو ما طلبش الأشخاص اللي حوله. والمرأة ضروري، مش عيب انك تطلب الدعم، مش عيب انك تقولي متأثرة نفسيا، مش عيب انك تواجهي نفسك انه لا في حاجة حصلت، في يعني ضروري اخرج الكبت اللي عندي، ضروري اني استعين بأخصائية نفسية. وما شاء الله الان يعني الدعم النفسي الناس فاهمين اهميته ومتواجد، يعني باقرب مستشفى او مركز صحي بتلاقي أخصائية نفسية وامرأة تقدر تقدم لك الدعم النفسي.
0: ممتاز. اذا رغم قسوة الظروف استاذة ريم، أثبتت كثير من النساء فعلا حاليا أن الصمود لا يعني غياب الألم، بل القدرة فعلا على النهوض من جديد. وفي محطتنا الأخيرة الآن نتعرف على أهم وسائل التي تعزز قدرة المرأة على مواجهة هذه الأزمات، وخاصة الآن نعرف أنه المرأة أصبحت متحملة أسرة أو زوجة شهيد، أخت شهيد، أو يعني فقدت أحد من أسرتها، اضطرت أنها عانت أزمة الفقد وأزمة أيضا النزوح في نفس الوقت. ففعلا كما ذكرتي هناك أثار جدا وخيمة تكون تأثر على شخصيتها، ولا عيب كما ذكرتي من الأخذ أو طلب المساعدة. في الخطوة العملية التي تساعد، ما هي الخطوات العملية التي تساعد المرأة على التكيف مع النزوح والضغوطات الاقتصادية والنفسية بطريقة صحيحة وآمنة؟
1: شوفي، أولا نبدأ نأخذ الموضوع من منظور نفسي، تمام؟ لأنه الصحة النفسية هي أهم أولا، فأنت لازم تتقبلي الوضع الجديد، خلاص كامرأة نازحة هذا اللي حصل، القضاء الله وقدره، لازم نحن نتقبل الوضع الجديد ونتكيف مع الوضع الجديد ونتقبل مشاعرنا، نحاول نتكيف مع المشاعر، مش معناته خلاص أني بنيني قوية وصامدة ومش ضروري أظهر ضعفي، لا عادي تقبلي مشاعرك، لا تكبديش، حافظي، حاول انك قدر الامكان تحافظي على الروتين البسيط، انك مثلا تصحي بوقت معين، تنامي بوقت معين، حتى لو هو روتين بسيط، بس ولا انك تقلبي اليوم كله نوم او تقلبي اليوم كله سهر وكذا. كمان اطلبي المساعده، انت شايفه ان الموضوع مش طبيعي، شايفه اني مش قادره اعمل كذا، مش عيب جدا، اطلبي المساعده من يعني المنظمات موجوده، الجيران موجودين، اطلبي رؤساء القطاعات موجوده، تقدري تطلبي المساعده. اهم اول يعني اهم شيء انك تهتمي بصحتك النفسيه، بعدين ارجعي اهتمي بالصحه والتغذيه. التغذية مهمة جدا، ما نهمليش بسبب فقدان الشهية، ولا ضروري نحن نركز على أنفسنا وعلى التغذية. وأولا وأخيرا النوم ثم النوم، هذا بالنسبة ليش للأثار، يعني نحب نعالج الأثار النفسية والصحية. كمان أن لما تبحثي عن الدعم، حاول إنك تحافظي على العلاقات، يعني أحيانا يكون الواحد خلاص يحاول ينطوي على نفسه، يقول لك خلاص بيتي ما عادتش مناسبة زي ما كانت من قبل، البيت ضيقة، الخيمة مش مناسبة إني أستضيف ضيوف، لا حافظي على العلاقات بالوضع اللي انت فيه، بحافظي على العلاقات، هذه العلاقات بتخرجك نفسيا، بتدعمك. لو مش موجودة ابحثي عن علاقات، حاولي قدر الإمكان أنك تعملي علاقات جديدة. كمان استمري، حاولي تبحثي عن فرص، استمري بالتعلم، إذا ضاعت فرصتك الأولى أو ما قدركش تكملي التعليم، حاولي تبحثي عن تعليم مهارة تكتسبيها، كمان ابحثي عن فرصة جديدة. أكيد النزوح خسرك وظيفة، بس أكيد النزوح الآن منطقة نزوح، بتلاقي فرص، تتولد فرص جديدة. كمان الدعم النفسي، اطلبي المساعدة، لا تخافيش مهما كان، الآن حاليا في نساء بيقدمن الدعم، لا تستحيش، لا تقوليش أنا مش مجنونة ولا كذا، الضغوطات لابد إنه
0: أثر. هي أمراض زي الأمراض العضوية أو نزلة البرد، أو ممكن الاستشارة إنها تساعد في البداية من تخفيف الأعباء.
1: أيوة، بس بضيف كمان نقطة اللي هي التمكين الاقتصادي، طبعا هو الفقر يعني أني آسفة، والظروف الاقتصادية بتأثر وتزيد الضغوطات النفسية، وانتي كذا مثلا بتهملي غذائك، بتهملي إن ما فيش فلوس، فنعيد ونكرر إنه ابحثي عن فرصة التمكين الاقتصادي، ابحثي عن أي فرصة عمل مناسبة لك حتى لو مبلغ بسيط، عشان أولاً أنت لما تخرجي تحسي إنك عادي قادرة تدخلي دخل، قادرة تديري شو، قادرة توفري احتياجاتك، فالآن بتبدأ الضغوط النفسية تخف عليك شوية، وكمان أنت الآن أصبحتي يعني فعالة ولك دور بالأسرة وقادرة تساعدي مثلاً زوجك، قادرة تساعدي أهلك في التمكين الاقتصادي، يمنح المرأة الثقة بالنفس، وكمان يجيب لها نوع من الاستقلالية ويزيد من قدرتها باتخاذ القرارات في مواجهة الأزمات.
0: ممتاز. إذا انتقلنا للنقطة الثانية، كيف يمكن للأسرة المحيطة والمجتمع والمؤسسات، إذا أخذنا كل تحدثنا أولا عن الأسرة ثم المجتمع والمؤسسات، ما هي الأشياء اللي يمكن أن تقدم كدعم حقيقي للمرأة في ظل هذه الظروف الاستثنائية؟
1: أولا إنهم يخلوا التعليم مجانا، يعني الآن إحنا بنلاحظ فيه، بس حتى لو هي رسوم بسيطة أحيانا يكون صعب بظل وضع النزوح وكل ما فيش دخل للأسرة إنهم يقدروا يدفعوا، فخلوا التعليم مجاني، نشي مشاريع سبل عيش وتمكين اقتصادي، لا تعطيني سمكة يعني ولكن علمني كيف أصطاد، خلوا الناس يخرجوا، المرأة تخرج تطبق شوية،
0: مشاريع
1: شوية
0: منزلية
1: مش تفكر. أيوة، فالتمكين
0: انتشرت الآن المشاريع المنزلية بشكل ممتاز يعني وأتت ثمارها فعلا. لو
1: فعلا
0: إذا أتينا مثلا لنقطة ما أهمية التمكين الاقتصادي والتدريب واكتساب المهارات في تعزيز استقلالية المرأة وقدرتها على التجاوب مع الأزمات في حال أنها استيقظت يوم أصبحت هي المعيل والجانب العاطفي والنفسي والاقتصادي لهذه الأسرة في ظل غياب أو توفي رب الأسرة أو معيل الأسرة، في ظل هذه الضغوطات، بيئة غريبة بدون عمل، معيل الأسرة فقد، فكيف ما أهمية التمكين الاقتصادي والتدريب واكتساب المهارات في تعزيز واستقلالية المرأة في أنها فعلا تخطو خطوة نحو التخوف أو نحو بيئة جديدة لتفتح آفاق أخرى؟
1: لما تكون المرأة مستقلة اقتصاديا، لما يكون عندها تمكين اقتصادي وقادرة، نقول بتصبح مستقلة اقتصاديا، يعني الضغط والآثار على أن فقد الشخص أو النزوح بتكون جانب واحد بس، ضغوطة نفسية وحزن جانب عاطفي تمام، لكن لما تكون وهي مستقلة اقتصاديا، لكن لو هي مش مستقلة اقتصاديا بيزيد فيكم الضغوطات إيش اقتصادية، لكن لو هي مستقلة اقتصاديا بتكون شجاعة، ما عندهاش خوف من بكرة لأن داري خاص الشخص هذا صح بيمثل، لكن جانب عاطفي كان مساعد لها، الآن هي بتتحمل مسؤولية بس مش زي لما تكون ما فيش عند أي جانب، فالاستقلال الاقتصادي بيقوي ثقة المرأة بنفسها، بيتخافش من بكرة لأنه عارف أنه ورقة شهادة أو ورقة عمل بيسنده، فالاستقلال الاقتصادي هو مهم جدا، أني شايفة أنه جزء الغذاء وبرضه الصحة النفسية يلعب دور أساسي. إذا أنت عندك تمكين اقتصادي وحاسة أنك يعني معك وظيفة وكذا، صدقيني الضغوطات بتخف والاضطرابات النفسية بتخف، العمل أنك تخرجي بالصباح وتروحي البيت وانت تغير نشاطك ويكون عندك روتين وترجعي بالآخر الشهر تستلمي مبلغ تحتاجي حاجة تغطيها باحتياج يعني من نفسك، مش منتظر الحد إنه يتمنن عليك أو يجيب لك، هذا بتعزز ثقتك بنفسك وتشعري بارتياح وبتكوني مطمئنة إنه ما فيش حد بيستغلك عشان أو حتى حد يجيب لك منه كرما منه، ما تقسيش منتظرة للآخرين، هو والإحساس إنك تحسي إن في حد ممكن يجيب لك، هذا تحسي شوية يعني مش قادرة تعملي حاجة، بتحسي شوية إنك
0: بعض
1: يعني
0: الأسر
1: بالإذلال، فلما تكوني مستقلة اقتصاديا هذا أكبر يعني دعم نفسي وتحسي بثقتك بنفسك.
0: طيب أستاذة ريم، إذا أتينا للتحدث من خلال الواقع، مثلا الآن المرأة المستمعة اللي هي نازحة ويمكن أنها تصبح معيلة أو تحتاج أنها تساعد معيلها في الأسرة، ممكن هذه المرأة التي أتت فترة النزوح لنا عدة جوانب، إما تكون يعني طالبة أو تكون متعلمة لديها شهادة ثانوية أو جامعية، أو إما تكون ربة منزل، كيف كل واحدة من هذه الشرائح إذا مسكناها وقلنا لها مثلا توجيه إنه كيف تستطيع أنها تعزز الجانب النفسي والجانب أيضا تدخل في جانب الاقتصادي زي ما ذكرتي، مثلا الآن إذا أتت ربة منزل، أنا كربة منزل ليس لدي شهادات، إيش المهارات اللي ممكن أكتسبها وأدخل فيها مشاريع حتى وأنا في المنزل حتى بدون شهادة، وأستطيع أن أساهم في تخفيف الضغوطات علي وعلى أسرتي؟
1: شوفي الشهادة مهمة تمام، بس مش معناته أني ما عندي الشهادة أو مش متعلمة أنه خلاص ضاع مستقبلي، لا، أني كمان أقدر أعمل مهارات حياتية، عندي مهارات وعندي قدرات أقدر أستخدمها، يعني أنا الأم اللي هي موجودة بالبيت هي ربة بيت صح؟ أول مهمة لها يعني مع إدارة الشؤون هي أني تطبخ صح؟ فممكن تفتح مشروع من البيت طباخة، التطريز، ممكن انت عملت مشروع تطريز، البخور، يعني في حاجات تقدري تعمليها ما تحتاجش انك تكوني قارئة او كاتبة، الشهادة مهمة، بس في حاجات تقدري حاولي تفكري خارج الصندوق بتلاقي فرصة. الطالبة اللي تقول لك انا طالبة وعندي ضغوطات بالدراسة، صح انه ضروري تهتم على دراستها، بس هي ممكن هي مثلا تدرس بالصباح تخصص وقت بسيط بالعصر انها تشتغل، ممكن تشتغل بنفس الوقت يعني بداخل الجامعة تعمل مشروع مثلا تسويق عن طريق الواتس، تسوق لي مواد، تمام؟ في الان نشوف انت اقرأت كثير ظهرين عن طريق
0: صحيح
1: يعني التجارة الإلكترونية. ممكن كمان إني تستعمل تصميمات، أني الآن أعرف واحدة كانت تجهز البحوثات وهي طالبة بالجامعة، منها اكتسب يعني خبرة. أيوة، وبنفس الوقت كانت تساعد الناس بتجهيز البحوثات ومها، فمش شرط. كمان ممكن إنك تدرسي أطفال، يعني أنا حاليا في نساء ورجال يكونوا مشغولين مش قادرين إنهم يذاكروا لأبنائهم، ممكن إنك بالصباح تكوني بالجامعة ويجي العصر تذاكري هذول الأطفال، ففكري خارج الصندوق بتلاقي فرصة. فالتعليم مهم والشهادة مهمة، بس بنفس الوقت مش معناته إنه خلص إذا أنا مش موجود ضاعت علي الفرص.
0: صحيح، بعض الحين التخوف يكون خصوصا لل الشخص اللي يفكر بانطلاق في مشروع الخاص أو ينطلق في عمل ما يتطلب لا يتطلب خبرة أو لا يتطلب شهادات. الجانب المادي مثلا يكون هو العائق، يعني أنا الآن نازح ليس لدي دخل أساسي وليس لدي أيضا علاقات كما تحدثت إنه بيئة جديدة. طيب أنا الآن معي حرفة مثلا أستطيع الطباخة، التطريز، حرفة يدوية أو لدي شهادة. البعض كثير يشكو إنه أنا لا أجد الفرصة أو أنا ليس لدي رأس المال لكي أبدأ. كيف يكسر هذا التخوف وما هي الجهات اللي يبدأ يبحث عنها على أساس يبدأ فعلا إنه يواجه النزوح وصعوبات وتحديات النزوح بظل الفرص اللي موجودة والبحث عنها؟
1: شوفي، انت القدره على التكيف من ضمن مهاره، انك تقدر على القدره على التكيف، انك قلنا ايش، تبحث عن علاقات، عن علاقات دائمه. فالان لما تبحث عن علاقات، ابحث عن علاقات تقدر تدعمك بهذا الجانب. الان كمان البنوك موجوده، بنوك وتدعم هذا المجال، تقول لك خلاص انت لو عندك مشروع تعال قبلنا دراسه الجدوى حق المشروع واحنا بنمولك، تمام؟ المنظمات برضو، المنظمات الان ممكن انك تروح تسجل، وعندهم صح معايير معينه، ممكن انك تروح تسجل وتشوف معاييرهم، هم يعملوا لك دعم. مش ضروري ان من البدايه تبدا انك تفتح حاجه كبيره، ابدا بمشروع بسيط حبه حبه بتوصل، ابدأ باللي موجود معك حب حبة وبتوصل. يعني هي بالأول الأمور هكذا تأخذ على خطوة خطوة. فالآن مثلا يعني اللي أعرف أن بنك الأمل بيقدم قروضات ودعم، صح أنه يطلب يعني وثائق أو أوراق معينة أو رهنيات، فأنت يروح ويجرب يشوف كيف. النساء الآن في منظمات كثيرة، يعني أسمع عن منظمات كثيرة تقدم هذه الخدمة، اللي هي سبل،
0: تقوم بالتدريب العيش. وفي نهاية الدورات والتمكين. تعطي التمكين، صحيح، تعطي مثلا المتدربة في جانب الحلوى أو في جانب التطريز، الخياطة، الأدوات في نهاية الدورة، وتبدأ تنطلق في مشروعها. ففعلا
1: في مشاريع كثيرة أنا قرأك عنها وسمعك عنها، يعني أنا ما تجيش ببالي، بس في مشروع أنا حضرك مرة، يمكن سمسم اسمه، حضرك شوفوا انذهلكم من المخرجات حق المشروع هذا، وأثناء الانفتاح لأنهم عملوا حفل للمخرجات. ففي نساء لحد الآن من مخرجات هذا المشروع فتحن مشاريع وسمعتهم بالسوق وموجودة وحاجات روعة.
0: صحيح، إذن البحث عن الفرص وأيضا البحث عن المهارات ونقاط التميز والقوة في الهبات الربانية، لأنه صحيح كل شخص أكيد لديه هبة أو شيء من الله سبحانه وتعالى.
1: يعني زي ما قالك، أحيانا ما تضطرش أنك تروح يعني تبحث عن علاقات كده، تكون موهبتك موجودة، يعني مثلا زي الرسم، في ناس عندها موهبة موجودة بالرسم، فما تحتاجش انك تحتاج داعم وكذا وكذا، انت قادر. الطباخة موجودة عندك، فشوية شوية وصدقني بتنجح.
0: صحيح، إن شاء الله. فإذا أتينا الآن مثلا، ما أهمية أو ما الرسالة التي تودين أن توجهيها لكل امرأة تواجه اليوم ظروفا صعبة وتشعر أن الطريق أصبح أكثر تعقيدا؟
1: لكل امرأة، إحنا بنعلم إن الظروف صعبة والطريق طويل، وكل يوم في تحدي، وكل يوم هناك صعوبة، وقد تتأخر الأحلام لكن لا تنتهي. فعشان كذا لا تترددش أبدا في طلب الدعم، اظهري ضعفك واطلبي المساعدة عند الحاجة، وطلب المساعدة هو علامة قوة وليس علامة ضعف. وواصلي تعليمك، واصلي تطوري من نفسك، فكل خطوة صغيرة قد تكون بداية لحياة أفضل. وتذكري دائما أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وإنك مؤقرة عن كل صعوبة بتواجهيها وعن كل ألم سواء كان ألم نفسي تتعرضي له.
0: صحيح. إذا أستاذة ريم إذا لديك حصيلة من القصص يعني التي فعلا نازحت أو عندما واجهت هذه التحديات أو واجهت هذه العقبات باكتشاف المواهب أو مشاريع منزلية فعلا حققت، يعني إذا استعرضنا كذا عدة نماذج لتشجيع الفتيات أو أي مرأة الآن تستمع إلينا، ممكن أنت بفكرتك من المنزل بدون خبرات وبدون شهادة، أنه حتى بشهادة وبخبرات إذا كان لديهم أنه الفرص موجودة كما ذكرتي، فقط نريد أن نتحرك. فإذا أتينا الاستعراض مثلا، هل هناك فعلا نماذج نجحت في المحافظة من نازحات وأصبحت بارزة وحققت
1: أيوة موجودة فعلا، ويعني وفي ناس يعني في بنات أعرفهن أنا شخصيا فعلا نجحن. طبعا ما أقدرش أذكر الاسم لأني ما أخذكوش الإذن والموافقة، لكن في واحدة أعرفها معرفة قوية بالبداية، كانت عند مهارة التصوير فقط، وكانت صراحة تستخدم تلفونات يعني غير مش تلفوناتي حتى عشان تأخذ الصورة، كان الصورة تطلع رائعة لأبعد الحدود. فأكثر من مرة بعدين كنا نقول عندك موهبة أنت بالتصوير، الآن هي يعني من أبرز المصورات بمارب، مصورة ناجحة جدا. أنا لأني بس ما أخذكش الموافقة ما مش حابة أذكر اسمه أيوة، لكن الآن تقريبا الصباح اليوم شفت حالة من حالاتي على الانستغرام، وصل المشاهدين حقها إلى 3 مليون، فأصبحت مصورة مشهورة بمارب وناجحة فعلا، وفعلا الآن أصبحت يعني تعيل نفسها وتعيل أسرتها، ووضع الاقتصاد دي أصبح حلو جدا. وهي كانت نازحة وجاءت من صنعاء ما تعرفش حد، ويلا وبدأ بخطوات بسيطة. حتى لما بدأت ما بدأتش كتصوير هي تصورت من نفسها، لا دخلت استوديو عشان يعني تحاول تشتغل وهكذا، والآن ناجحة جدا. كمان أعرف واحدة ثانية على التنسيق، تنسيق الأعراس، وكانت هي اللي نسقت عرسي. بالبداية طبعا هي كانت تجهز لحفلة هي بتعملها، وشفكم مهاراتها، هي كانت صديقة الوحدة صديقتي، وشفكم مهاراتها وكانت تقدم أفكار حلوة وذواقة وحاجات روعة
0: مبتكرة.
1: أيوة. فبعدين أني كنت مشغولة مش قادرة أني أجهز عرسي، حصل فجأة فمش قادرة أني أجهز، فخطرت ببالي البنت هذه، وتواصلكم معها وكلمكوها قبل كلها الممكن تنسقي العرسي، أنا بجيب لك بس المبلغ وانتي. وفعلا كان العرس
0: مبدعة
1: والآن هي موجودة على الساحة ومن أشهر المنسقات بمارب.
0: ما شاء الله. إذن فعلا البحث عن الشيء، الهبة الذاتية أو الربانية، وعدم التركيز على الأدوات، الأدوات ستأتي مع مرور الوقت. إذا أنت ممتاز كما ذكرتي أنت إنه إحنا بنلاحظك، إذا أنت ممتاز ومبدع إحنا بنلاحظ موهبتك، سيتم طلبك بالتدريج إلى أن تستطيع الوصول إلى.
1: سوق لنفسك، حاول تظهر، ما تقولش المهارة أنت مخبيلة ما حد بيعرف، فحاولي إظهري، سوق لنفسك حتى بحاجات بسيطة، بعدين صدقيني في ناس بيبحثوا عنك، بيوصلك الدعم.
0: إذن أستاذة ريم في ختام هذه الحلقة، من خلال خبرتك ما أكثر صفات ترين أنها تساعد المرأة على تجاوز الأزمات وتحويل التحديات إلى بدايات جديدة؟
1: إن تكون مثابرة وما تستسلمش أبدا، لو تقفل بوجهك باب صدقيني الله كريم بيفتح لك 1000 باب بعده، فأنت بس ابحثي، لا تقسيش جنب الباب هذا المقفل منتظرة متى ينفتح، لا ابحثي وبتلاقي أكيد فرصة وبينفتح لك 1000 باب، والله ما يقفلش مكان إلا فتح لك باب، أنت بس حاول إنك تبحثي ولا تقسيش بنفس الزاوية أو بنفس المكان، خلص أنا قربك هنا ما استفدكوش أنا بروح مكان ثاني، وصدقيني بتلاقي نفسك بمكان وبتلاقي طريقك
0: إن شاء الله. إذن أستاذة ريم كمال ناشطة مجتمعية ومختصة حماية، شكرا لك، حوار ثري ومعلومات تنقلنا فيها بين ذكريات وبين مشاكل نعاني منها حاليا من فترة النزوح وهي أخذت نصيب الأسد، وبإذن الله يستفيد جميع المستمعين. شكرا لك
1: إن شاء الله، وفرصة سعيدة أني أكون معكم، سعيدة جدا باللقاء.
0: حياك. شكرا لك. إذن مستمعين الكرام، قد تفرض ظروف على الإنسان واقعا لم يختره، لكنها لا تستطيع أن تسلبه القدرة على التكيف ولا أن تمنعه من صناعة الأمل، والمرأة بما تملكه من قوة صبر وإرادة كانت وما زالت شريكا أساسيا في حماية الأسرة وبناء المجتمع حتى في أصعب الظروف، ويبقى واجبنا جميعا أن نوفر لها بيئة داعمة وفرصة عادلة ومساحات آمنة تعينها على استعادة استقرارها وتحقيق طموحاتها. كل الشكر لضيفتنا الكريمة أستاذة ريم كمال على هذا الحوار الثري، وشكر لكم أيضا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة مأرب، ودمتم بإذن الله في خير وعافية، ودام الوطن بخير وعافية. نلتقي بكم في الحلقة القادمة من هي، حيث صوت المرأة ووعي المجتمع.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
6: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
7: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
8: إذاعة مأرب تقدم واحة المستمع.
9: واحة المستمع.
8: واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر.
9: زهور ناصر.
8: إخراج نصر الأغبس.
9: نصر الأغبس.
8: مستمعينا الأحبة، بداية نقول أهلا ومرحبا بكم إلى جديد لقائنا في واحة المستمع.

ما كسبت القلوب شيء مثل الأخلاق الطيبة واللين في التعامل والبشاشة في المحية والحرارة في السلام واللطف في العبارة. تجد من يجمع تلك الصفات محبوباً أينما حل، مفقوداً إذا غاب، ينشر الألفة والمودة أينما ارتحل، وتجله النفوس تقديراً ومحبةً.

0: شخصيات خالدة.
1: شخصيات خالدة.
0: في حلقة اليوم سنتحدث عن شخصية إبداعية هي الفنانة الممثلة والمطربة أم كلثوم. ولدت المطربة والممثلة الرائعة السيدة أم كلثوم في 31 ديسمبر 1898 في المحافظة المصرية الدقهلية، واسمها الحقيقي فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي، سميت فيما بعد باسم أم كلثوم. كان والدها مؤذنا، وكانت هي وأخوها خالد إبراهيم السيد البلتاجي يحفظان ويغنيان القصائد والموشحات. وعندما أصبحت في سن 11 عاما أصبحت أم كلثوم تغني أمام الجماهير في قريتها، وكان عملها هذا حتى تستطيع عائلتها الحصول على مال إضافي. فيما بعد انتقلت السيدة أم كلثوم كوكبة الشرق إلى القاهرة حيث استقرت فيها وعلى نجمها وصدع، وأصبحت السيدة الغناء العربي بامتياز، وأحبها الوطن العربي وأطرب بغنائها وصوتها الفريد وبأدائها المميز، ولم يكن هناك بيت يخلو من محبي هذه السيدة الرائعة والمميزة التي تركت أثراً وبصمةً كبيرة وعميقة في عالم الغناء والطرب العربي، مغنية ومطربة لم تتكرر في التاريخ إلى الآن. في عام 1928 أطلقت السيدة أم كلثوم اسطوانتها والتي تحتوي مونولوج إن كنت سامح وانسى الأسية، والذي حقق أعلى المبيعات وساعد على بزوغ نجمها بقوة في الوسط الفنية. من الأغاني التي غنتها السيدة أم كلثوم على بلد المحبوب والديني، يا ريتني كنت النسيم على عين الحجر، غلبت صالح في روحي، على عيني بكت عيني، الأطلال، وغيرها من الأغاني الرائعة. تزوجت السيدة أم كلثوم من أحد الأطباء الذين كانوا قائمين على علاجها، وهو حسن السيد الحفناوي، حيث أنها كانت تعاني من مرض في الغدة الدرقية،

والذي تسبب بجحوظ في عينيها مما اضطرها لأن ترتدي نظارات سوداء. أصيبت السيدة أم كلثوم بالتهاب في الكلى وسافرت إلى مدينة لندن لتتلقى العلاج هناك. عندما عرف جمهورها بهذا الخبر تقدم الناس للتبرع بالدم من أجلها، وفي يوم 3/2/1975 توفيت السيدة أم كلثوم، وصدم العالم العربي بأجمعه من هذا الخبر، وأقيمت جنازة كبيرة للسيدة كوكبة الشرق، حيث بلغ عدد مشيعي جنازتها أكثر من 4 مليون شخص. وقد أثرت السيدة أم كلثوم في العالم العربي أجمع، كما قد أثرت أيضا في الأوروبيين.

معالم أثرية. مستمعينا الكرام، هناك الكثير من المعالم السياحية الأكثر زيارة في العالم لعظمتها وروعتها وتفردها. نذكر منها أهرامات الجيزة في مصر، والتي يزورها 3 مليون زائر سنوياً. هذه الأهرامات تعد من أكبر أهرامات مصر، وقد صدرت الأوامر ببنائها من قبل الفرعون خوفو من الأسرة الرابعة من مصر القديمة. وكان المهندس هو هيومونو هو الذي انتهى من بنائها حوالي 2570 قبل الميلاد.

نحن معكم في واحة المستمع. صديق المستمع، في مقام دعائك لله سبحانه وتعالى لا تستعظم مطلوبك ولا تستبعد غايتك. إنك مؤمن تعلم أن الله قدير على جميع أمورك، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، مالك كل شيء وإليه يرجع الأمر كله، فادعوا الله موقنا واثقا بالإجابة. صديق المستمع، كيف تواجه مشكلة عدم معاونة مرؤوسيك معك؟ اجعل لديك ثقة كبيرة بأنك عندما تبدأ في التعاون مع الآخرين في مجال عملك ستفوز بثمان مزايا مدهشة. الأولى أن الآخرين سيتعاونون معك تلقائي كرد فعل لتعاونك، والثانية أنك ستحصل على التعاون حتى من أولئك الذين يسببون المشاكل، أما الثالثة ستحصل على احترام الآخرين وثقتهم، والرابعة أنك ستحصل على الولاء والانتماء المتبادل بينك وبين الآخرين، والنقطة الخامسة أن الآخرين سيعملون معك بجراءة وبراعة وحماس، والسادسة أن الجميع سيعملون معك في إطار فريق ذي روح معنوية مرتفعة له هدف محدد ومشترك، والسابعة أن كل الفريق سيشعر بروح الانتماء والولاء لمكان العمل، الثامنة أنه بتعاونك مع مرؤوسيك سيبذلون كل ما في وسعهم لإنجاز العمل كما ينبغي.

نحن معكم في واحة المستمع. أصدقائنا المستمعين، لا يوجد إنسان يخلو قلبه من حبيب، وإن وجد فاعلموا أنه ليس إنسان. أعظم حب ليس من يبهرنا من اللقاء الأول، بل من يتسلل داخلنا دون أن نشعر، وكأنك فجأة تكتشف أنه هو الهواء الذي تتنفسه. قد يراك البعض تقياً، وقد يراك آخرون مجرماً، وقد يراك آخرون خلوقاً، ولكن أنت أدرى بنفسك. فالسر الوحيد الذي لا يعلمه غيرك هو سر علاقتك بربك، فلا يغرك المادحون ولا يضرك القادحون. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة.

وفي واحة المستمع مساحة لمفهوم الذكاء. صديق المستمع، لا توجد منطقة بالمخ تختص بالذكاء، هو حقيقة، وبالتالي فإنه لا نستطيع أن نحكم على درجة ذكاء الفرد باختبار جزء محدد من المخ. كلما استطاع العلماء الوصول إليه لمعرفة درجة ذكاء الفرد هو قياس مقدرته على التكيف مع المواقف الصعبة أو طريقته في حل المشكلات. فكلما زادت هذه المقدرة التي تعتمد أساساً على استخدام العقل، اتصف الإنسان بالذكاء. أما من يشعر في قرارة نفسه بانخفاض درجة ذكائه، فإنه غالباً لا يجيد استخدام عقله بطريقة صحيحة. الطالب الفاشل في دراسته لم يخلق أبداً فاشلاً، فهو يتمتع كغيره من الطلاب بالقدرة على التعلم والنجاح. ولو حاولنا الكشف عن أسباب هذا الفشل، فسنجده نفسياً يرجع إلى عهد الطفولة. لذا فإنه ليس غريباً أن نجد طالباً يجيد كل المواد الدراسية باستثناء مادة واحدة مثل اللغة الإنجليزية، بسبب كراهيته لمدرس هذه المادة، وليس ضعف مقدرته على تعلمها.

0: خواطر
1: خواطر
0: ما أعجب الأشياء التي تفكر فيها في تلك المساحة بين الحياة والفناء. الأمل في داخلي لا زال ينبض بالحياة حتى يذلل كل المصاعب. أحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. في الإيمان حياة وفي الإيمان نجاة. يفتح صندوقي القديم قلبه لمزيد من نفق حياة تتحول في كل لحظة إلى ماض لن يعود.

كلمات ومعاني. تعلمت من الحياة ألا أتعب نفسي في شرح وجهة نظري لشخص ليس له استعداد نفسي لفهمها. إن الحياة إن هي إلا تعاقب مستمر بين حالتي التوتر في الكائن الحي. نحن شعب دفعه الحرمان إلى اختزال الحياة وتجرع كأس العبر دفعة واحدة. كل جماليات الحياة حولك لا تساوي شيئاً ما لم تكن نظرتك لها جميلة. لا حياة للمرء من غير قلب يحن ويفرح ويحس. الحياة دوماً تمنحك فرصاً رائعة للسخرية من أعدائك إن استطعت الخروج حياً من بين أيديهم. قبل الوداع رشة عطر. وداعاً يا صديق العمر، وداعاً أيها الدفتر، وداعاً يا صديق العمر، يا مصباحي الأخضر، ويا صدراً بكيت عليه أعواماً ولم يضجر، ويا رفضي ويا سخطي ويا رعدي ويا برقي، ويا ألماً تحول في يدي خنجر، تركتك في أمان الله يا جرحي الذي أسهر، فإن سرقوك من درجي فلن يجدوا سوى امرأة مبعثرة على دفتر. فإن سرقوك من درجي فلن يجدوا سوى امرأة مبعثرة على دفتر. أصدقائنا المستمعين، إلى هنا ونصل إلى نهاية مطاف هذه الحلقة من واحد المستمع. لكم منا أطيب التحايا وإلى اللقاء. كنتم مع برنامج واحد المستمع. واحد المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر، إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: ذاك من حاب لهمتين.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5. 89.5.

الجهات بعيد عليكم مأرب، وأنا أعي ما أقول، وأنا أعرف قومي والله الحمد والنصر من عند الله. قومي الحقيقة لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: تقرح صاروخ المونح، سلامة ما تقرح صاروخ المونح من بقى.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: كل خلاياهم إعدادهم وأنا تحطمت في محافظة مأرب ولله الحمد.
1: يا دار آوت كل نازح بالأدار، يا مأرب أنت أنز أرض السعيدة، يا ملتقى الأحرار يا أرض الأنصار، يا درع أهل الحق وأهل العقيدة. مأرب سبع أول حروف البداية، أصل الحضارة والعلا والولاية، كانت وما زالت عظيمة وآية، مدينة الهجرة بحلة جديدة.
2: يا دار

شدة الباس، حكمة ووحدة أهلها ترفع الراس، ما بينهم عايب وخاين ودساس، ولا يلينوا للظروف الشديدة، العرش والمعبد وصرواح شاهد، والسد والمسند ولحن القصايد، وقلاعها وحصونها

ما أربع نوين الكرم والكرامة والمنع والنخوة ونبع الشهامة أهل الحمية والشرف والزعامة أهل البطولة والصفات الفريدة ما رب كريمة أكرمت كل واصل محافظة يسكن بها شعب كامل أبناءها الأنصار أعتى القبائل هم الأوائل في معانا

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

موجز الثالث عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو الخالدة. وأشاد رئيس مجلس القيادة بالعلاقة التاريخية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية وأفاقها الواعدة بما في ذلك التنسيق الثنائي لمواجهة التحديات المشتركة ورعاية مصالح البلدين والشعبين الشقيقين على المستويات كافة. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي أهمية تعزيز الخطاب الديني الوسطي لمواجهة الفكر الطائفي الذي تروج له الميليشيات الحوثية الإرهابية وترسيخ قيم الاعتدال والوحدة الوطنية. وصرد عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال اللقاء الموسع بمدينة المكلا مع العلماء والمشايخ والخطباء والدعاة وأئمة المساجد مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية، مؤكدا جاهزية الدولة والقوات المسلحة والتشكيلات العسكرية لردع تصعيد الميليشيات الحوثية الإرهابية وحشد مختلف الإمكانات لمعركة استعادة مؤسسة الدولة وإنهاء الانقلاب. أكد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان أن الوزارة بمختلف قطاعاتها ووحداتها في أعلى مستويات الجاهزية الأمنية والعملياتية لتنفيذ مهامها الوطنية وترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والممتلكات والتصدي لكافة المخاطر والتهديدات التي تستهدف أمن الوطن وطمأنينة المجتمع من قبل كل التنظيمات الإرهابية وعلى رأسهم ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. رحبت وزارة حقوق الإنسان بالبيان الصادر عن الهيئة الداعمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي وما تضمنه من إدانة واضحة للانتهاكات الجسيمة والمنهجية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بحق المدنيين، وتأكيده على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وإنهاء الإفلات من العقاب. نقش اجتماع عقد برئاسة وزير الأوقاف رشاد الشيخ تركي الوادي بالعاصمة المؤقتة عدن مستجدات الأوضاع على الساحات الوطنية ودور الوزارة في مساندة توجهات القيادة السياسية والعسكرية والإسهام في معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية من خلال الاطلاع برسالتها الدينية والإرشادية والوطنية. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة الخامسة في أمان الله.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5. 89.5.

بيت لك أنا روحي والذي أملك لك وطني لبيك قد لبيت لك.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: كيف تقوي إيمانك؟ كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خير مبعوث أرسله الله رحمة للعالمين، محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، أحبتي الكرام، إخواني المستمعون والمستمعات، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة

حلقات برنامج كيف نقوي الإيمان، ومع الحلقة 14 والتي نتكلم فيها ونتناول فيها وسيلة جديدة من وسائل تقوية الإيمان، ألا وهي التفكر والتأمل في آيات الله الكونية ومخلوقاته جل وعلا. نحن نبحث في هذه الوسائل التي نتحدث عنها في كل يوم عن ما يزيد إيماننا بالله جل وعلا، والتفكر في خلق الله يعد من أعظم العبادات التي نسيها كثير من المسلمين، بل هي من أهم طرق تحصيل اليقين وزيادة الإيمان. يقول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض

الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إذن فانظر حولك في السماوات والأرض والجبال والأشجار، وانظر في كل ثمرة تأكلها، بل انظر إلى نفسك أنت، فنظرك فيك يكفيك، نظرك فيك يكفيك. يدل على ذلك قول الله جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي قوله جل وعلا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إن العبد إذا تفكر في آيات الله تعالى في هذا الكون عرف عظمة ربه جل وعلا فازداد إيمانه به. يقول عامر ابن عبد القيس: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر. يا الله، سأعيد واسمع معي، واسمعي معي: إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر. إذن التفكر وإعمال العقل في كثير من الأمور والمسائل كثيرا ما يكون داعيا إلى حسن الفعال وحسن المآل، بل والنجاة من الشرور والفتن وحفظ الدين والنفس عن مواطن الهلاك والغي، لأن الشرع دعانا إليه في كثير من النصوص القرآنية والنبوية، لأن فيه حياة للقلب والنفس بإحياء المعاني الإيمانية والشرعية، فهو عبادة نافعة جامعة. وإذا بلغ التفكر بالقلب والنفس مبلغا فإن له أثرا بينا في إيقاظ القلب وهدايته. اسمع معي واسمعي معي إلى ما قاله الله جل وعلا في بديع خلقه وصنعه بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

0: وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين إلى آخر الآيات. كثيرة هي الآيات التي تدعونا إلى التفكر والنظر والتأمل والتعقل والإيمان. يروى أن أبا حنيفة رحمه الله كان سيفا على الدهرية، والدهرية جماعة كانوا يقولون وما يهلكنا إلا الدهر كما أخبر الله جل وعلا عنهم، كانوا ينتهزون الفرصة ليقتلوه، يريدوا أن يغتالوا الإمام أبي حنيفة. فبينما هو يوما في مسجده قاعد إذ هجم عليه جماعة بسيوف مسلولة وهموا بقتله، فقال لهم أبو حنيفة رحمه الله أجيبوني عن مسألة ثم افعلوا ما شئتم. فقالوا له هات. فقال لهم ما تقولون في رجل يقول لكم إني رأيت سفينة مشحونة بالأحمال مملوءة من الأثقال احتوشها وقد احتوشها في لجة البحر أمواج متلاطمة ورياح مختلفة وهي من بينها تجري مستوية ليس لها ملاح يجريها ولا متعهد يدفعها، هل يمكن أن يحدث ذلك في العقل؟ قالوا هذا شيء لا يقبله العقل يا أبا حنيفة. فقال أبو حنيفة يا سبحان الله، إذا لم يجز في العقل سفينة تجري في البحر مستوية من غير متعهد ولا مجر، فكيف يجوز قيام هذه الدنيا كلها على اختلاف أحوالها وسعة أطرافها وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ؟ فبكوا جميعا وقالوا صدقت يا أبا حنيفة، وأغمدوا سيوفهم وتابوا إلى الله جل وعلا. ما الذي جرى؟ أعمل عقله، جعلهم يفكرون. قيل للشافعي رحمه الله ما الدليل على وجود الله؟ فقال ورقة التوت. قال الإمام الشافعي الدليل على وجود الله ورقة التوت، طعمها ولونها وريحها وطبعها واحد عندكم. قالوا نعم. قال تأكلها دودة القز فيخرج منها الحرير، وتأكلها الشاة فيخرج منها البعر، وتأكلها الظباء فينعقد في نوافحها المسك. فمن الذي جعل هذه الأشياء كذلك مع أن الطبع واحد؟ فاستحسنوا منه ذلك وأسلموا على يده وكانوا 17. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك فقال ها هنا حصن حسين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالإبريز، فبينما هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح، يقصد بذلك البيضة إذا خرج منها الفرخ. سبحان الله، هو يقول ها هنا حصن حصين أملس، يعني البيضة، ليس له باب ولا منفذ، مغلقة تماما، ظاهره كالفضة بيضاء، باطنه كالإبريز البيضة من الداخل لونها. فبينما هو كذلك إذ انصدع جداره، تشققت البيضة، فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. يا سبحان الله. قيل الأعرابي ما الدليل على وجود الله؟ قال البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل ذلك كله على اللطيف الخبير؟ إذن أخي الكريم، أختي الكريمة، التفكر في آيات الله الكونية وآيات القرآن الشرعية والدار الآخرة مما يحيي القلب بالإيمان ويوقظ فيه عظمة الله ومراقبته ومجاهدة النفس على تعظيم أمره ونهيه والوقوف عند حده. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم إلى طاعته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة من حلقات كيف نقوي الإيمان، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
2: مستمعينا الأعزاء، في هذه الفقرة سنتناول الحديث عن أنواع الشائعات، فالشائعات تختلف في خصائصها كي تتناسب أو تستطيع تحقيق الهدف المراد منها، فقد يناسب نوع من الشائعات مجتمعا ما وفترة ما، بينما لا يناسب هذا النوع مجتمعا آخر ولا فترة زمنية أخرى. لذلك يتم اختيار الشائعة من قبل مدبريها بعد دراسة وتحليل المجتمع المستهدف والفترة الزمنية المراد بث الشائعة أثناءها. مستمعينا الأكارم، تكون غالبية الشائعات شائعات مدبرة، بمعنى يتم إعدادها ونشرها من خلال الحملات النفسية المخططة، وتروج داخل صفوف الهدف بواسطة العملاء والمندسين داخل الفئة المستهدفة. يندرج ضمن أنواع الشائعات شائعات الخوف أو الرعب، وهي التي تقوم على أساس التخويف من وقوع حوادث معينة. ويقوي انتشار هذا النوع من الشائعات عبر استعداد كثير من الأفراد لتصديق الاحتمال الأسوأ. ومن أخطر أنواع الشائعات أيضا شائعات الحقد والكراهية، وهي التي تقوم على بث الكراهية والعداء وعدم الثقة والتعصب بين فئات الشعب وطبقات المجتمع. وقد يستخدم العدو ومستمعين الأفاضل شائعات الأمل، بحيث يستغل رغبات وآمال وتمنيات وأفكار المواطنين التي يسعون لتحقيقها، ويبادر في طرح الأساليب والإغراءات والوعود الجذابة بتحقيقها لهم حتى يتحقق له مبتغاه. كثيرا ما استخدم العدو الحوثي مستمعين الكرام شائعات الأمل، فكلنا نعرف الأسلوب الذي يستخدمه عند وصوله إلى منطقة يريد السيطرة عليها، حيث يقوم بطرح الوعود الكاذبة ويظهر الأمان لجميع سكان المنطقة وأنه لا يريد سوى العبور ولن تبقى ميليشياته في هذه المنطقة، ويعيدهم بإصلاحات اقتصادية وخدمات اجتماعية وحرية شخصية. وما أن يقبل أبناء المنطقة بهذه الوعود وتنطلي عليهم الخديعة ويسمحوا لقوات الحوثي بدخول منطقتهم حتى ينكشف الوجه الحقيقي للميليشيا، وفجأة وإن قد أضاعت تلك الوعود الكاذبة وبسطت الميليشيا سطوتها على المنطقة والتي تقوم على البطش لكل من يختلف معهم، وقيدت حريات الناس وصادرت ممتلكاتهم وقطعت مرتباتهم وماتوا جوعا بسبب أنهم صدقوا وعود الحوثي وانجروا خلف أمانيه لهم. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، فلا خير في عود هذه الميليشيا، ولم يعهد الشعب اليمني منهم صدقا أبدا، فلم يهتموا أبدا بطموح ورغبات وأمان المواطنين، ولم يحترموا حقوق وواجبات المجتمع، فكل همهم هو الاستيلاء على السلطة وتدمير المجتمع اليمني. قد تكون الشائعة مستمعين الأعزاء سريعة الانتشار، تغطي أكبر حجم بشري في أقصر وقت ممكن، ويظهر هذا النوع عند وقوع الحوادث والكوارث أو أثناء الانكسارات في زمن الحرب. وقد تكون الشائعة زاحفة يتم ترويجها وانتشارها ببطء، كالشائعات العدائية التي تستهدف القرارات السياسية والعسكرية بهدف التحقير منها والتشكيك في قدراتها وإمكانياتها بغرض فقد المواطنين ثقتهم بالقيادة السياسية. ويستخدم الحوثي الشائعات الزاحفة لتشويه القيادة السياسية والتقليل من قدراتها، بحيث يسعى من ذلك إلى زعزعة الثقة بين المواطنين والقيادة السياسية الشرعية. وقد تكون الشائعة أعزائنا المستمعين غائصة تظل كاملة تحت السطح حتى تؤتيها فرصة الظهور والانتشار، ثم تختفي مرة أخرى، وعادة تهدف إلى افتعال الأزمات كما أنها تروج ضد القيادات السياسية والشخصيات البارزة في المجتمع.

0: إذاعة مأرب تقدم بيئتنا. بيئتنا برنامج يسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالبيئة المحيطة بنا لنشر الوعي بين أفراد المجتمع وإرشادهم لنحيا في بيئة صحية ونظيفة. بيئتنا من إعداد وتقديم أمل خالد، إخراج مجاهد بن سليم.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين في كل مكان، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بيئتنا، وسنتحدث اليوم عن التشريعات والقوانين التي تخص البيئة في اليمن. مستمعين الأكارم، تتسبب كثيرا من الأنشطة البشرية في آثار جانبية خطيرة على الصحة العامة والبيئة، وتتفاقم المخاطر على البيئة والصحة العامة مع مرور الوقت، كما ينتشر كثيرا منها جغرافيا متحديا حدود التجمعات السكانية والمقاطعات والبلدان وحتى القارات، ويتطلب الحفاظ على سلامة البيئة ومواردها من الدول أنظمة وتبني سياسات تنظم وتحد من الأثار السلبية وتحافظ على استدامة الموارد البيئية. ويستدعي تفعيل هذه السياسات التدخل في سير الأنشطة البشرية، وما قد يعوق بعضها أو يرفع تكاليف إنتاج عديدة من السلع والخدمات. إضافة إلى ذلك، تتطلب حماية البيئة تخصيص موارد مالية وبشرية وعلمية لضمان مراقبة الأنظمة البيئية، وينشأ عن التلوث سياسات حماية البيئة والصحة العامة تضارب المصالح بين المكونات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والشرائح السكانية المختلفة. ومن هنا يجب الاهتمام بالتشريعات والقوانين التي تخص البيئة، فالبيئة هي المحيط الحيوي الذي تتجلى فيه مظاهر الحياة بأشكالها المختلفة. مستمعينا، فاصل قصير وبعده يرافقنا ضيف هذه الحلقة محمد العبادي، مدير مكتب البيئة في المحافظة.

0: عدنا إليكم مستمعينا من جديد، ونرحب بضيفنا في هذه الحلقة الباشمهندس محمد العبادي، مدير مكتب البيئة في المحافظة. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: في البداية باشمهندس، سمعنا كثيرا عن السياسات البيئية، فما هي السياسة البيئية؟
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام عليك رسول الله. بالنسبة للسياسة البيئية هي اتجاهات الجمهورية اليمنية في إلى سن تشريعات بيئية تهدف إلى حماية البيئة وتنميتها، إضافة إلى ما كان قائما من تشريعات ذات أبعاد بيئية، حيث اهتمت الجمهورية اليمنية بالبيئة، وذلك من خلال إنشاء جهاز متخصص لحماية البيئة بموجب قرار 94 لعام 1990، واللي هو ذي خاص بإنشاء تشكيل حماية مجلس حماية البيئة. هذا في البداية كان مجلس حماية البيئة قبل أن تكون هيئة، كان مجلس حماية البيئة تشكيله وتحديد مهامه واختصاصه. ثانيا، من ضمن السياسات البيئية هي قرار مجلس الوزراء رقم 89 لعام 93 بشأن اعتماد دراسات الأثر البيئي للمشاريع، لأنها أكثر شيء ما يأثر على البيئة هي المشاريع التي تنشأ نتيجة لما يصاحبها من تأثيرات بيئية، وبالتالي اتخذت الدولة في هذا قرار من قبل مجلس الوزراء باعتماد دراسة لكل المشاريع اللي هي قائمة أو التي سوف تقام في الجمهورية اليمنية مختلف أنواعها. كذلك من ضمن السياسات تكليف المجلس سابقا بإعداد الآلية السياسة الوطنية لتقييم الأثر البيئي وفي الجمهورية. كذلك من ضمن التشريعات قرار إعادة تشكيل مجلس حماية البيئة رقم 28 لعام 1995، والأهم من ذلك هو سن وإنشاء قانون حماية البيئة رقم 26 لعام 1995 الذي هو معمول به إلى الوقت الحالي بشأن حماية البيئة. أيضا من ضمن التشريعات إعداد مشروع سياسة تقييم الأثر البيئي الجمهوري اليمني عام 96، إعداد مشروع نظام تقييم الأثر البيئي في الجمهورية اليمنية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 415 لعام 2000 بشأن اللائحة البيئية، لائحة اللي هي لائحة القانون المنظمة التنظيمية لمجلس حماية البيئة. أيضا كذلك قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 148 لعام 2000 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، القانون 26 الذي هو لازال معمول به، هو بحاجة إلى تحديث، ونحن في الهيئة العامة على مستوى رئاسة الهيئة نسعى إلى تحديث القانون بما يتواكب مع المتطلبات الحالية في الوقت الحالي. الآن قانون قديم بحاجة للتحديث. كذلك من ضمنها اللي هو قرار رقم 101 سنة 2005 بشأن إنشاء الهيئة العامة لحماية البيئة. بعدين أدرك العالم خطورة الوضع البيئي على مستوى، بدأ الاهتمام في العالم بالبيئة، وبالتالي من ضمنها بلادنا اهتمت بهذا الجانب. فبدل ما كان عندنا مجلس حماية البيئة اللي كان يتبع رئاسة الوزراء، اتخذت الدولة سياسة جديدة في هذا لك، وهي إنشاء وزارة، وزارة المياه والبيئة. أول بداية كانت وزارة المياه، وزارة السياحة والبيئة، تلا ذلك تعديل رئاسي وزاري بتعديل من وزارة السياحة والبيئة إلى وزارة المياه والبيئة لحكم التقارب في الاختصاص والتقارب في هذا الجانب. وبموجب إنشاء الوزارة انشأت الهيئة، تحول المجلس الهيئة العامة لحماية البيئة إلى الهيئة العامة لحماية البيئة تتبع لوزارة المياه والبيئة. من ضمن القرارات للقرار الجمهوري رقم 1 إنشاء الهيئة ورقم 101 لسنة 2005 أنشئت الهيئة العامة لحماية البيئة، وتم إحلال مجلس حماية البيئة واستبدالها بالهيئة العامة لحماية البيئة التابعة لوزارة المياه والبيئة. من ضمن ذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 132 لسنة 2010 بشأن اللائحة التنظيمية للهيئة العامة لحماية البيئة. كذلك عندنا صدر أخيرا في عام 2014 جملة من القرارات التنفيذية، يعني نعتبرها التنفيذية ونمشي عليها حاليا في الجمهورية،
0: يعني تطبق.
1: من ضمنها اللي هي عدد من المجالات في مجال تقييم الأثر البيئي، تفعيل لائحة الإيرادات المالية والصندوق البيئي، التراخيص البيئية، كذلك قرارات بشأن نظام المراجعة والتفتيش البيئي، بشأن إعادة اللي هو بروتوكول مونتريال، كذلك الأنواع المهددة بالإنقراض في هذا الجانب. فهناك كذلك من ضمنها اللي هي في هذا الجانب التطبيق، جت الحرب وبداية 2015 وبالتالي ضعف الجهاز البيئي وتشتت الوزارة، أصبحت بحكم الانفعال الانقلابيين، فتم نقل العمل إلى العاصمة المؤقتة عدن. وتعرف ظروف الحرب وما تمر به البلاد، يعني كان هناك انخفاض في مستوى الأداء على مستوى الجمهورية بشكل عام.
0: الأهم هنا أنه توجد عندنا سياسة بيئية،
1: نعم
0: توجد
1: موجودة سياسة بيئية وتشريعات بيئية، لكن الوضع الحالي اللي هو الشلل التام في بسبب الحرب القائمة، ولا كل شيء موجود إن شاء الله. كذلك إحنا في المجال البيئي لا ننسى نعرج إلى هناك من ضمن التشريعات والسياسات البيئية اللي هي الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، منها عدد من الاتفاقيات اللي هي الاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي اللي هو بروتوكول قرطاجنة مونتريال، كذلك الاتفاقية الدولية للتغيرات المناخية، عندنا اتفاقية ثقب الأوزون اللي هي اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، أيضا عندنا الاتفاقية الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر، اتفاقية

0: الاتفاقية الدولية المعنية بالحيوانات المهاجرة والطيور المهاجرة، اتفاقية الأراضي الرطبة، واتفاقية صون الطيور المائية المهاجرة لأفريقيا وأوراسيا، اتفاقية ميناماتا، اتفاقية دولية للملوثات البرية، اتفاقية اليونسكو للتراث العالمي، اتفاقية أهداف التنمية المستدامة.
1: إذا شاركت في العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات.
0: نعم. في هذا الجانب أكيد.
1: المياه، الصرف الصحي، النفايات، السياحة، في العديد من المجالات.
0: نعم.
1: طيب باش مهندس، قوانين حماية البيئة التي سنتها القوانين اليمنية والتشريعات في اليمن، ما هي القوانين في مجال المياه والصرف الصحي؟ كونها هي المياه والصرف الصحي والنفايات من أكثر المشاكل التي تحصل.
0: لدينا القانون رقم 26 لعام 1900 شمل مجمل القضايا تقريبا. هذا القانون فيه أكثر من 95 مادة. نعم. في هذا الجانب مما فيها احتمل فيه 4 أبواب تضمن على 18.95 مادة. أيوة. في اهتمت هذه بالمجال في هذا الجانب في استخدام حماية البيئة من التلوث في هذا الجانب. فالقانون تطرق إلى عدة أشياء كثيرة جدا، ما فيها على سبيل المثال في مجال النفايات والصرف الصحي والملوثات، هي اعتماد دراسات تقييم الأثر البيئي، وكما ذكرت سابقا في قرار مجلس الوزراء رقم 89 بشان لحد تقييم الأثر البيئي. لأن ليش ماذا تقييم الأثر البيئي؟ لأنه عندي مشروع لازم يعمل له دراسة أثر بيئي، لأن المشروع هذا سينتج عنه تأثيرات سلبية على البيئة. فبعض الناس وكثير منهم يعتقد أن تقييم الأثر البيئي أنه يعني يحد من الاستثمار أو ذا، بالعكس، لأنه فوائد كثيرة جدا في هذا الجانب. فتحسين المشاريع، عمل على حماية البيئة، يعني هو تقييم الأثر البيئي هو التنبؤ بالانتجاء التي تظهر سابقا، يعني تنبؤ بالأحداث قبل وقوعها في هذا الجانب. نعم. فعلى سبيل المثال من فوائد تقييم الأثر البيئي أنها أداة لرفع مستوى اتخاذ القرار السليم في الجانب البيئي. كذلك في تمكين السلطات المحلية من معرفة الأثر البيئي. على سبيل المثال عندنا في محافظة مأرب تحصل لنا حال لاقي معاناة كبيرة سواء في السلطة المحلية وبعض المكاتب التنفيذية لعدم المعرفة والإدراك والوعي ما هو يا سياسة تقييم الأثر البيئي للمشاريع. أغلب المكاتب والمنظمات هي تعمل مشروع نجي احنا نقول لا قف، عندنا سياسة بيئية،
1: توجد دراسة مسبقة،
0: أيوة لازم تعملنا دراسة بيئية لمشروعك. وبالتالي الدراسة هذه البيئية احنا المكتب البيئي ليس الذي يعملها، وإنما احنا نلزم بها الجهة المنفذة للمشروع بعمل دراسة. هو يروح المكتب استشاري معتمد من قبل الهيئة العامة لحماية البيئة يعمل الدراسة هذه، وبالتالي بعد استكمال الدراسة يأتي بها إلينا إلى حماية البيئة، وبالتالي يعمل على مراجعتها
1: وتقييمها
0: إما موافقة عليها أو طلب تعديل أو رفضها في هذا الجانب. وبعد ذلك يعمل على في حال الموافقة عليها يكون هناك تصريح بإنشاء المشروع. كذلك من ضمن الفوائد تقييم الأثر البيئي هي ضمان حماية البيئة وضمان الموارد الطبيعية حمايتها والحفاظ عليها في مختلف الجوانب المرتبطة بصحة الإنسان من آثار التنمية، بما يسهم في تحقيق إدارة متكاملة للموارد الطبيعية. كذلك حماية الموارد للأجيال القادمة، لأن إحنا في الوقت الحالي هناك نلاحظ استنزاف في الموارد، فماذا بقينا للأجيال اللي بعدنا؟
1: فعلا
0: في هذا الجانب. كذلك من ضمن الفوائد تحسين التصميم البيئي للمشروع المقترح، هذه اللي هو في الأغلب شيء الأمس مركزين على سياسة تقييم الأثر البيئي. فهذه من ضمن فوائده لتحسين التصميم البيئي للمشروع، ضمان تحقيق استخدام أمثل الموارد البيئية المرتبطة بالمشروع، تعريف إجراءات تخفيف وإدارة بيئية داخل المشروع نفسه اللي هي تسمى خطة الإدارة البيئية للتخفيف من آثار المشروع سواء مصنع سواء صرف صحي سواء نفايات في مختلف هذا الجانب. كذلك ضمان مشاركة الجهات المعنية والمتأثرة بنشاطات المشروع وحماية حقوق الفرد. كذلك صون العاملين داخل المصنع المنشأة، لأن احنا من ضمن الاشتراطات ان احنا نعمل على، لأن ليش حماية البيئة هو للأسف الهدف الأساسي حماية الإنسان. وبالتالي من ضمن اهتمامات التقييم الأثر البيئي حماية وصحة وسلامة الفرد العامل في هذه المنشآت.
1: وهو بشكل إيجابي بيكون على صاحب المشروع نفسه وعلى المواطن بشكل
0: نعم.

0: طيب باش مهندس، هناك أيضا سنت القوانين اليمنية والتشريعات اليمنية، سنت قوانين في التربة والأراضي الزراعية أيضا استخدام المبيدات، ما هي أبرز هذه القوانين؟
1: في كل هذه الذي ذكرت تشملها قانون حماية البيئة. أي نعم، في هذا الجانب، منها على سبيل المثال نذكر منها في مجال استخدام الأراضي، أنه لا يجوز التوسع العمراني على أو التطوير الحضري على للمدن والقرى على حساب الأراضي الزراعية في هذا الجانب. هذه المادة تقريبا 15، من ضمنها شمل القانون في نفس المادة يحظر إقامة الأنشطة الصناعية والتجارية على الأراضي الزراعية أو في الأحواض المائية أو في الأماكن البيئية الحساسة بيئيا. كذلك احترام حقوق ملاك الأراضي ما لا يتعارض مع الأثر والقوانين الأخرى، واقتراح إنشاء محميات طبيعية في هذا الجانب، سواء متميزة بهدف حماية توصون مواردها وحماية الحياة البرية داخلها. أما في مجال المبيدات، هناك عندنا تقريبا في الفصل الثاني في الباب الثاني أنه لا يجوز تداول المبيدات هذه إلا بترخيص مسبق من الجهات المختصة حسب القوانين النافذة، لأن أغلب الجهة اللي هي المختصة هي وزارة الزراعة في هذا الجانب. فبالتالي هنا القانون تطرق إلى هذا الجانب أنه لا يجوز تداولها. كذلك يحق للجهة المختصة بالتنسيق مع حماية البيئة اقتراح اللوائح المنظمة لعدد من المسائل الخاصة بالمبيدات، من حيث التراخيص، التسجيل، أماكن التخزين، أماكن اللي هي بعض الأنواع، هناك بعض أنواع من الأنواع يعني محرم منها دخول البلاد في هذه. لكن احنا نلاحظ في الوقت الحالي الذي نلاحظه أن أصبحت المبيدات بيد من هب ودب، خاصة يعني المستثمرين لا يعوب خطورة المبيدات. في هناك مبيدات محرمة يعني دوليا جدا، لأنها مؤثرة على حياة الإنسان، على الحياة البرية، على مختلف لا. فإحنا في اليمن يعني بحكم الظروف، بحكم المنافذ مفتوحة في بعض الأماكن التهريب
0: بسبب الحرب، أو كان هذا الشيء من
1: بسبب الحرب، وهناك يعني الحكم من مساحة اليمن مساحة شاسعة خصوصا البحر العربي، أصبح هناك وسيلة للتهريب كثير من المواد من المبيدات إلى داخل الجمهورية. خصوصا تعرفي في البلاد يعني ما شاء الله كل أغلب المبيدات تروح للقات للمنتجات الزراعية، وبالتالي مشكلتنا في اليمن والمواطن بشكل عام ماشي وعي. لو عندنا وعي بأهمية خطورة هذه المبيدات لأنها اتخذ إجراءات خاصة في هذا الجانب، بعضها لا يسمح بدخولها الجمهورية اليمنية إلا بتراخيص مشددة وفي حالات محددة جدا جدا في هذا الجانب. أيضا كذلك من ضمنها أنها تكون تصاريح سواء في المنافذ، لكن التي تدخل البلاد نقولنا كثير من المواد تخلص بحتى تدخل البلاد بطريقة غير شرعية في هذا الجانب. كذلك من ضمن ما شملها القانون حماية البيئة في حول استخدام البيئة هي آلية التنظيم لها، شروط التخزين، شروط البيع، شروط تكون أماكن بعيدة عن التجمعات السكنية، لا تختلط بالمواد الغذائية، المشروبات إلى غير في هذا الجانب. كذلك شمل القانون في ناحية الإتلاف، إتلاف المواد اللي هي المبيدات يكون لها في مادة تقريبا تضمنت على هذه إتلافها بطريقة خاصة، وكذلك إتلاف العبوات التي حامل هذه المواد.
0: طيب باشمهندس، هل تطبق هذه القوانين كما سنت تماما؟
1: في الوقت الحالي هناك تطبيق لكن ضئيل بحكم الوضع القائم وكوننا في حرب. كذلك جهاز البيئة غير مدعوم على مستوى الجمهورية اليمنية، نتكلم بصريح العبارة وشبهها فيه، أن في ظل الوضع الحالي للبلاد أصبح التركيز على الوزارات اللي هي السيادية، بينما أن هناك تكون مخصصات قليلة للجهات اللي مثل على سبيل المثال في البيئة. فنحن ما عندنا موارد، لأن إذا كان عندك موارد بتقدر وتشتغل وتعمل المستحيل. فكوننا بادئين يعني أنا أتكلم الآن على مستوى الهيئة العامة لحماية البيئة، لا أتكلم على فرع مارب، لأن إحنا كلنا نعتبر جسد واحد في هذا الجانب. ما يطبق في عدن هو نفسه الذي يطبق في محافظة مارب، في محافظة الضالع، في محافظة حضرموت، في شبوة، في نفس الكلام في هذا الجانب.
0: وتوجد هناك أيضا تشريعات تتعلق بالأراضي واستعمال الأراضي ليست الخاصة بالزراعة فقط، الأراضي العادية.
1: يعني وضح السؤال شوية.
0: الأراضي مثلا المباني التي تبنى، الأراضي التي تبنى في المناطق الحضرية مثلا، توجد هناك تشريعات وقوانين لها؟
1: هو الذي ذكرته سابقا، هو لا يجوز توسع العمراني أو الاقتصادي على حساب الأراضي الزراعية. كذلك الأراضي اللي هي الملكية الخاصة، نحن في بعض الأراضي إن شرعت الجمهورية من إنشاء محميات طبيعية، محمية للطيور المهاجرة، محمية الأشجار مثل أشجار الشورى. عندنا عدة محميات في الجمهورية اليمنية، وحاليا إن شاء الله ونزف لكم هذا الخبر عبر هذه الإذاعة الطيبة، أنه قريبا إن شاء الله سوف يتم إعلان محمية مارب للطيور المهاجرة ضمن الأراضي الرطبة، 7 اتفاقية دولية الأراضي الرطبة في هذا الجانب. طبعا لما تتمتع بها منطقة سد مارب من تنوع بيئي وطبيعي وتاريخي في نفس الوقت، وكذلك أنها أصبحت هذه المنطقة تجمع للطيور التي تأتي من شمال أفريقيا، من شمال أوروبا، وتسمى الطيور المهاجرة، تأتي من شمال أوروبا وتأخذ محطة استراحة في منطقة السد، وبالتالي تواصل رحلتها إلى جنوب أفريقيا. فمن خلال الدراسة التي عملناها في البحيرة وجدنا أن هناك كثير من الطيور المهاجرة بدأت تستقر. استقرت في نفس منطقة السد، خصوصا في منطقة المفيض،
0: وهذا ستكون محمية طبيعية
1: إن شاء الله في هذا الجانب.
0: طيب باشمهندس، تحدثنا عن النفايات ومياه الصرف الصحي، ماذا عن المياه السطحية، المياه الجوفية؟
1: أيوة، بالنسبة للمياه الجوفية القانون لم يغفل في هذا الجانب، فهناك عدة قوانين في المياه. طبعا على سبيل الهيئة العامة للموارد المائية لديهم قانون المياه، وأيضا أشار فيه التشريعات البيئية أنه لا يجوز الهدر أو استهلاك المياه الجوفية لأنها تعتبر مصدر ثروة لنا وللأجيال الذي خلفنا، فبالتالي ينبغي أن نحافظ على الثروة للأجيال القادمة. لكن ما نلاحظه في الوقت الحالي، وأنا أتكلم عن محافظة مارب بالذات، أن هناك استنزاف مع الأسف الشديد للمياه الجوفية بشكل يعني عشوائي وشكل مفرط جدا للمياه في هذا الجانب، وهذا غلط كبير. وماذا بقينا لأولادنا وأبنائنا في المستقبل إن شاء الله؟
0: هذا كله بسبب حفر الأبار العشوائي.
1: أيوة، فالقانون البيئي هو أشار إلى التعاون في هذا مع الجهات المختصة اللي هي الهيئة العامة للموارد المائية في هذا الجانب. القانون المياه يحرم أنه استخدام العشوائي للمياه، لا يجوز حفر بئر قريب من الأخرى إلا بمسافة لا تقل عن 500 متر، وشروط وإجراءات محددة. لكن للأسف الشديد لم يطبق القانون في المحافظة، تعرفين إحنا ملكية خاصة هو في هذا الجانب. بدأت مؤسسة المياه في هذا الجانب يعني بالتعاون معنا في هذا على تفعيل هذا المادة اللي هي قانون الموارد المائية، الحكم من الهيئة الموارد المائية غير موجودة في محافظة مارب، والتعاون بيننا وبين الأخوة في مؤسسة المياه مشترك، ونعمل على الحيلولة دون الحد للحد من الاستنزاف العشوائي للمياه وتقنينها وآلية منظمة لاستخدامها هذا في محافظة مارب.
0: طيب باشمهندس، هل هناك أثار اقتصادية تسببت بها التشريعات والقوانين؟
1: بالعكس، التشريعات والقوانين البيئية هي تعزز الاقتصاد، تعززه وترفده بالفوائد في هذا الجانب، كذلك تشجع الاستثمار في هذا الجانب. هناك من ضمنها إجراءات لنا نتحدث قبل قليل عن الفوائد تقييم الأثر البيئي في هذا الجانب. فبالتالي السياسة البيئية هي جملة أول حاجة تسعى إلى حماية المنشأة ذاتها، ديمومة المنشأة، ديمومة المشاريع. عندما يكون هناك أي مشروع دراسة أثر بيئي، فبالتالي هناك ديمومة وضمان لاستمرارية المشروع، لأنك تعمل المشروع على اشتراطات بيئية.
0: إذن تعزز الاقتصاد.
1: تعزز في الاقتصاد في هذا الجانب. في هذا الجانب على سبيل المثال في عندنا انشات محطات للصرف الصحي كانت غير ملائمة، غير ملائمة من ناحية البيئية. وبالتالي لما تم تصريف المياه المجاري إليها زاد الطفح أكثر من اللازم، وبالتالي وقفت المحطة الآن إيش عدم قدرة استيعابها هذا الجانب. بالتالي إحنا كنا على أساس نطور هذه المحطة يعملوا لها دراسة أثر في هذا الجانب، فبالتالي فشل المشروع.
0: إذا لكن هناك في على صدد إنشاء مشاريع أخرى في هذا الجانب في أكثر من مكان.
1: أيوة، في السياسة المحافظة يعني بصراحة نشكر الوالد سلطان علي بن علي العرادة الذي مهتم في هذا الجانب في مختلف المجالات، مش مجال البيئة والمياه. هناك دراسات وإنشاءات على أساس المشروع، إنشاء مشروع الصرف الصحي لمحافظة مارب، يعني مشروع يضم كبير. كان عندنا مشروع في السابق اللي هو أيام ما كان عدد سكان محافظة مأرب لا يتجاوز 5000 نسمة. اليوم عندنا أكثر من 2 مليون داخل المحافظة في هذا الجانب. بتخيل يعني كم عندنا من الكم الهائل من المياه اللي هي مياه الصرف الصحي الذي يتصرف إلى الأودية، الذي يتصرف إلى حاليا إلى المحطة. قلت لك العجين محطة إنشاءات يعني حديثة، وبالتالي من نتيجة الأنشطة السكانية والإهدار والاستهلاك المياه تم تصريف المجاري هذه إلى جزء منها إلى المحطة.
0: طيب باشمهندس، ما هو وضع التنوع الحيوي في اليمن؟
1: التنوع الحيوي طبعا في الجمهورية اليمنية تنوع حيوي فريد جدا، يختلف عن باقي الدول المجاورة. يعني مقارنة بالدول الجاورة عندنا تنوع حيوي مختلف المجال. فيه هناك من ضمن الأنواع اللي هي مهددة بالانقراض اللي هي النمر العربي، الأسد العربي، هذه وجدت منها أنواع قليلة في الضالع. وفيها منطقة حضرموت النمر العربي موجود اللي هو في جبال وادي حضرموت، وتم هناك على أساس أنه يعمل على حماية هذه النمر لأنه أصبح فريد لا يوجد في الكثير من الدول العربية إلا في اليمن، وجد في منطقة الضالع ومنطقة وادي حضرموت النمر العربي. وتم هناك من ضمنها الاتفاقية في هذا الجانب وتم حمايته، لكن تعرف أن الوعي لدى المواطن ضعيف جدا وبالتالي يشوفه باصطياده. أي نعم، في منطقة شبوحة تم قتل عدد من الحيوانات اللي هي من ضمنها النمر. النمر تم قتله طبعا في منطقة منوة تقريبا. كنا على اطلاع في هذا الجانب ونتيجة الوعي، قلة الوعي. كذلك عندنا جزيرة سقطرى يعني تتمتع بتنوع حيوي فريد على مستوى العالم بشكل عام. فيها تقريبا أكثر من 250 نوع من النباتات التي لا توجد في العالم إلا في جزيرة سقطرى في هذا الجانب. كذلك بيئة اليمن هي كلها بيئة خضراء، كلها يعني تنوع حيوي مختلف النوع، سواء في التنوع الحيواني أو التنوع النباتي.
0: حتى مناخها مختلف.
1: مناخها مختلف يعني صراحة، لأن محافظة الجمهورية يعني تحصل مناخ مختلف، وبالتالي خلق نوع من التنوع اللي هو القائم حاليا. بغض النظر كنا نتحدث سابقا عن أنواع المهددة بالإنقراض. أيوة، فإحنا في سياسة الهيئة العامة لحماية البيئة اللي العمل على حماية الحيوانات المعرضة للإنقراض. والتأتي لا تأتي هذه الحماية إلا بتعاون المواطن نفسه. فإذا لم يتعاون المواطن فمن الصعب أن تكون هناك حماية للأنواع المهددة بالانقراض. كذلك من ضمن سياسة الهيئة العامة لحماية البيئة هي اتفاقية منع الاتجار بالحيوانات المعرضة للانقراض. في وجود فيه مثل على سبيل المثال تم الحصول على عدد من الحيوانات النادرة كالأسد، وتم محاولة تهريبها إلى الخارج، وتم منعت الجمهورية اليمنية خروج هذه الحيوانات لحكم أنها خاصة باليمن وتعتبر من التراث الحيواني الذي للجمهورية اليمنية. وإن شاء الله سوف تسمعوا قريبا عن كثير من الأحداث التي تثلج الصدور
0: إن شاء الله. باشمهندس، بذكرك للمواطن، هل هناك يعني قوانين أو تشريعات تمنع المواطن من إصدار أي مخالفة مثلا، أو تعاقب المواطن على المخالفات التي يقوم بها؟
1: أيوة، القانون هو وجد حماية الإنسان أول حاجة، حماية الفرد نفسه. فمن ضمن أولويات القانون حماية البيئة هي أن لكل مواطن في الجمهورية اليمنية التمتع بهواء نقي، بأرض نقية، بمواد نظيفة حوله في هذا الجانب. كذلك شرع القانون أنه لا يجوز الضرر والأذى لأي مواطن، لا يجوز منه الأذى ولا يجوز عليه الأذى في هذا الجانب، لا ضرر ولا ضرار.
0: طيب باشمهندس، كلمة أخيرة توجهها للمواطن يعني حول تطبيق هذه القوانين.
1: كلمتي للأخوان المواطنين أنه يقول حماية البيئة مسؤولية الجميع، فهي واجب وطني على كل مواطن والمجتمع والدولة. شكرا.
0: شكرا جزيلا لك باشمهندس محمد العبادي، مدير مكتب البيئة في المحافظة. شكرا جزيلا لك،
1: الله.
0: استفدنا منك كثيرا، وشكرا لكم جميعا المستمعين جميعا. شكرا جزيلا لكم، ودمتم ودام الوطن بألف خير.
2: كنتم مع بيئتنا، من إخراج مجاهد بن سليم.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
3: إذاعة مأرب تقدم الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي برنامج يهدف إلى نشر المعرفة واكتساب المعلومات لحماية رأس المال وتنمية المشاريع. في برنامج الوعي الاقتصادي نستضيف نخبة من خبراء الاقتصاد والمال والأعمال. في كل حلقة نستكشف مواضيع مختلفة، من ريادة الأعمال إلى الاستثمار، مروراً بالتخطيط إلى إدارة المخاطر. الوعي الاقتصادي، إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
4: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك فرع مأرب.
5: مرحبا.

0: شاركنا الريادة.
1: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الإذاعي على إذاعة مأرب الوعي الاقتصادي. رحلة الريادة والاستثمار كغيرها من الرحلات تحمل معوقات وصعوبات تتجدد وتتبدد. ابقوا معنا في هذه الحلقة التي سنحاول من خلالها إن شاء الله أن نبدد المعوقات ونرشدكم للمعرفة وتخطي تلك المعوقات مع ضيفنا الدكتور والخبير الاقتصادي عبدو مدهش. نرحب بضيفنا الدكتور والخبير الاقتصادي عبدو مدهش. مرحبا بكم دكتور.
2: مرحبا، شكرا على الاستضافة،
1: حياكم الله. لكن قبل البدء في حلقتنا لهذا اليوم نذهب إلى هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود. مرحبا بكم مستمعينا الكرام. ضيفنا اليوم الدكتور عبدو مدهش، سنتحدث اليوم عن الاستثمار وما هي معوقات الاستثمار وما هي فرص الاستثمار. دكتور عبدو، لو نتحدث في بداية الأمر عن ما هي الفرص العديدة المتاحة حاليا للاستثمار.
2: مرحبا. أولا، الاستثمار في اليمن الفرص عديدة، و اليمن عندها موارد ومميزات عديدة وواعدة، مثل المنتجات التي تعتمد على النفط والغاز، مثل المنتجات التي تتميز في إنتاج المعادن، ومثلا الاسمنت ومعادن الصناعة من المواد الخام مثل الرخام، هذا المنتج يدخل في كثير من الصناعات. اليمن واعدة بموقعها الجغرافي المتميز في العالم من خلال مشاريع في ميناء عدن، مشاريع التي تعتمد مشاريع صناعية تعتمد على الموقع، ووجود مدينة صناعية ومنطقة حرة، هذه كلها موارد واعدة تتميز أيضا بنوع معين من المنتجات الزراعية التي تتخصص فيها. هذه كلها مشروعات مثل المانجو، يعني الصناعات التي
1: مواسم زراعية
2: تستخدم من هذا المورد المتميز في اليمن. يعني ممكن أن يكون هناك صناعات تعتمد على هذه المزروعات، تتعدد المنتجات في اليمن وخيرها ووفير وكثير، لكن يصيبها كثير من المعوقات.
1: صحيح. إذا الآن هذه عدة الفرص الموجودة للاستثمار في المتاحة حاليا، لكن ضمن هذه الفرص أكيد أن كما تحدثتم أن يدخل لها معوقات، فما هي هذه المعوقات ضمن هذه الفرص؟
2: نحن لو نأتي لنتكلم عن المعوقات، المعوقات متعددة. معوقات في جانب القانوني، معوقات في جانب مؤسسي، معوقات في جانب عدم وجود البنية الأساسية للتنمية، ومعوقات أيضا إدارية، معوقات عدم وجود التطور في جانب الخدمات التعليمية والصحية، لأنه كلها لها أثر على الإنتاج. عندما أنا أقول التعليم، عندما أقول التطور التكنولوجي، البحث العلمي، هذا يعتمد عليه المنتج في رأس المال البشري، اللي عندما يذهب إلى الإنتاج يجب التخصص أو يجب المورد الذي يساهم في إنتاج السلعة عندما يذهب إليه. كثير جدا من المعوقات للأسف اليمن تخلف كثيرة جدا، بالرغم من أنه كان عندنا ثروة نفطية وفائض في الإنتاج النفطي، لكن للأسف أسأنا استخدامه ولم نحوله إلى رأس المال الإنتاجي. يعني
1: لو أتينا للتحدث عن المعوقات بتفصيل، نبدأ مثلا بالمعوقات القانونية، ما هي تفاصيل هذه المعوقات ثم ننتقل للإدارية
2: المعوقات القانونية. للأسف يكون إما قوانين يعني بعيدة عن الواقع، بعيدة عن الواقع، خيالية، لم تتحسس المشكلة وتعالجها. قوانين تكون معمولة فيها ثغرات وفيها تفصيل لأصحاب المستفيدين. قوانين تعطي لإنشاء مؤسسات غير فاعلة أو ليس لها أهمية. على سبيل المثال نأخذ مثلا في الدستور اليمني، لا يصح لا يجب مناقشة الموازنة بشكل تفصيلي وإنما بشكل عام. أصبح معوق للدستور، بمعنى الرقابة والمحاسبة من قبل مجلس النواب أصبحت معلومة. لا يحق إذا اعتمد وزير أو محافظ أو أي شكل من أشكال مشروع غير إنتاجي أو يذهب إلى فساد، هنا جاء القانون يعمل على الحد من مناقشة التفصيلية في الموازنة. هذا عيب. عندما يسند مثلا عندما يسند توزيع الأراضي لرئيس الجمهورية بدون وجود مؤسسات، هذا جزء من الفساد. عندما كثير جدا من الأشياء القانونية المعيقة لعملية التنمية أو لعملية وجود البنية، مثلا الفائض في الموازنة العامة عن النفط حوالي 13 مليار ونص، الفائض زيادة في الأسعار في السوق الدولية، هذه تم تحويلها إلى كان إلى جهة أخرى ولم تدخل الموازنة. إعاقة إيش في الموازنة في القانون؟ هذا إلى استزاف هذا 13 مليار ولم تستفيد منه اليمن في بناء طرقات، في بناء بنية اجتماعية هيكلية للتنمية. وبالتالي هناك للأسف يفسر القانون ويفتح له ثغرات وفقا للمصلحة الحاكم أو السلطة. هذه القوانين لم تتغير إلى اليوم. على سبيل المثال عندنا مثلا أنه الذي يفسد تمام ولا يتم محاسبته إلا من خلال وجود أغلبية في مجلس النواب، يعني واحد ذوي الوظائف العليا. هذا قانون المكافحة الفساد، الهيئة مكافحة الفساد يقول أنه لا يمكن إحالة الفاسد إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى القضاء إلا موافقة ثلثي مجلس النواب. عائق قانوني. طيب. يعني افسد، يعني حصل ان فاسد. هذه الثغرات كلها قانونية. طيب. تعيق وتعمل على إتاحة الفساد.
1: إذا أتينا أيضا أن ننتقل من الجانب القانوني للجانب الإداري، ما هي معوقات الاستثمار كجانب إداري؟ هل الجانب الإداري في كمشروع المستثمر أو كمشروع رائد الأعمال أو صاحب المنشأة، أو ماذا نقصد بالمعوقات الإدارية؟
2: المعوقات الإدارية
1: والمؤسسية أيضا.
2: المعوقات الإدارية أو المؤسسية، عندما نقول إدارية أو المؤسسية هي مرتبطة مع بعض، وعندما نقول هنا جانب مؤسسي أي أنه في هناك قانون واضح وصريح للإدارة، للمؤسسة، لرجال الأعمال. مثلا رجال الأعمال عندما يجي يقطع رخصة لمشروعه تكون هذه الإجراءات بسيطة سريعة سهلة غير معقدة. علاقته بهيئة الاستثمار تكون نافذة واحدة سريعة بدون معوقات، بدون روتين إداري. عندما يذهب إلى وزارة التجارة والصناعة يأخذ حق الرخصة للاستثمار سريعة وبدون معوقات. عندما يذهب إلى علاقته بالكهرباء يعمل مشروع، يعني يعمل يخرج الكهرباء أو مشروع الكهرباء أو العداد تكون سريعة وإلى آخره. عندما يذهب إلى الجمارك يجمرك بضاعته تكون نقطة واحدة غير نقاط متعددة تعرقله كلفة عليه. هذه الأشياء كلها المؤسساتية عندنا في اليمن روتينية معقدة طويلة. عندما يذهب إلى المحكمة إذا تم السيلة على الأرض يجلس 8 سنوات يشارع من أجل إيش استعارة إيش حقه من هنا. هذه كلفة، هذه ضياع للمورد. من هنا ومن هذا المنطلق تجد الجانب المؤسسي، الجانب المؤسسات التي تخدم هذا المنتج، هذا رائد الأعمال، تسهل له الإجراءات، تبسط له التكاليف، تحفزه، غير موجود في اليمن. وبالتالي هذه من المعوقات الإدارية نسميها المؤسسية، لأنه المؤسسة هذه مكيفة لخلق الرشوة ولخلق العائد المالي، العائد للمسؤول أو هذا. لماذا يعرقل هذه؟ لأنه هو أصلا يريد عائد مالي، يعني فساد. وبالتالي هنا تأتي عملية هذه المؤسسات مصممة إداريا غير مبسطة وسريعة، وأيضا معقدة لخلق المال، وهذه التكلفة كبيرة جدا. إذا كان نعمل
1: هل هذه المعوقات كانت سبب في ضعف وجود رواد العمل أو المستثمرين؟ فالآن هذه هل هو سبب في ضعف وجود رواد الأعمال؟
2: طبعا هذه المعوقات، أنا عندما أذهب إلى أجلس شهر شهرين ثلاثة شهور أربعة شهور من شأن أخرج عدد، أو أحيانا ما فيش كهرباء، هذه كلفة. وبالتالي من هذا المنطلق عندما يفكر أنه يبسط على أرضه، ما فيش حد أمن، ما فيش وقاية، ما فيش حماية، لا يفكر بالولوج أو الدخول في الاستثمار. هذه معوقات، هذه كلف، هذه كلها كلف، لأنه هو يبحث عن مقدار 10 ريال 20 ريال 10% من الأرباح على السلعة. وعندما يحسب مقدار هذه الكلف وهذه المعوقات المؤسسية، هو يعني تكون هذه الكلف أكثر من غير مربحة، عائقة، وبالتالي يفكر عدم الولوج أو الدخول حتى ولو كان مربح هذا الاستثمار. فرصة إيجابية، لكن شوف الكلف الإدارية والمؤسسية والقانونية تحول دون الدخول في هذا الاستثمار، وبالتالي هنا يعزف عن الاستثمار ويذهب إلى بحث عن منطقة آمنة. أيضا الجانب الأمني، يعني نحن جانب مؤسساتي، جانب قانوني، جانب أمني، هذه أيضا من المعوقات. الجانب الأمني عندما لا يجد حماية ورعاية بمقابل الدستور والقانون يكفل ويحبي ويرعى الاستثمار الخاص، لكن واقعنا الآن غير موجود.
1: كيف يمكن لرائد الأعمال في ظل الأوضاع اللي موجودة أنه يتخطى هذه المعوقات الموجودة، سواء بنية تحتية، سواء إداريا مؤسسيا؟ كيف يمكن أن يتغلب على هذه المعوقات رائد أعمال اللي موجود حاليا في السوق، أو صاحب المشروع أو المستثمر؟
2: طبعا المنطق يقول أنه هذه المعوقات هي من مسؤولية الدولة، وهي التي خلقتها الدولة، وسواء كانت قانونية، مؤسسية، جانب أمني، جانب حقوقي القانون، أو جانب في البنية الاجتماعية. طبعا عندما يجي المستثمر هو يفكر، هل في كهرباء؟ هل في اتصالات؟ هل في مواصلات؟ هل في طريق معبدة وسريعة لنقل الموارد حقه مثلا من عدن إلى إلى إلى مأرب؟ هل ما فيش طبطبات في الطريق؟ هل ما فيش متقطعين في الطريق؟ هل يتم تفتيشه مرة واحدة عندما يخرج من الجمارك أم في عدة نقاط؟ لو نرى واقعنا أنها لا يوجد طريق سريع، يوجد تقطعات، يوجد كلف كبيرة جدا، لا يوجد أمن، ربما فتشوا، ربما وقف الأقل بضاعة. كل هذه معوقات.
1: ما هي الحلول الممكنة؟
2: كل هذه معوقات: كهرباء، مواصلات، طرقات، كل هذه البنية الأساسية، رأس المال الإنتاجي البشري التدريبي الذي محتاج له لعمله، كل هذه في اليمن غير موجودة، غير متوفرة. وهذه كلها، هذه هي الأشياء التي تحول دون الدخول في الاستثمار بالرغم من وجود الفرص الموجودة. وبالتالي هو ما الذي يعمل؟ هو الواجب هو على الدولة، هو كيف يتم عملية التغيير، التحديث من المجتمع نفسه، من رواد المجتمع نفسه، من رأس المال الخاص يضغط. أين هو؟ يمكن أن يكون ضاغط من في في في عمليه الاصلاح. مثلا انا راس المال المنتج، راس المال الرواد، هو شريحه مهمه جدا في المجتمع. اين هي؟ لماذا لم تضغط؟ لماذا صوتها يخفت؟ لماذا يضغط على الاداره الحكوميه، على المحافظه، على المجتمع المحلي، على الحكومه، على مجلس الرئاسه؟ يقولون هذا الواقع هنا، هذا واقع يحول دون الاستثمار، وبالتالي تخلف البلد. هذا واحد بأن يكون لهم تنظيم ضاغط، قوة الضغط على الحكومة لعملية التغيير أو التحريث أو تسهيل الأعمال، لأنه هذا يضر ليس في رجال الأعمال، يضر بالمجتمع بشكل عام.
1: إذا أتينا أيضا للتحدث على حالة الاستقرار، كيف يمكن أن يصل رائد الأعمال إلى حالة الاستقرار في رغم وجود هذه المعوقات؟
2: طبعا نحن تكلمنا على المعوقات الفنية قانونية إدارية، لكن هي معوقات هناك اقتصادية، ونحن نتناولها عادة. المعوقات الاقتصادية مثل التضخم، مثل ارتفاع أسعار الصرف، مثل العجز في الموازنة وما يترتب عليه في الدولة، يعني اختلالات كلية في الاقتصاد. هذه تنعكس سلبيا على ايش؟ على المستثمر. سعر الفائدة، المستثمر عندما يكون سعر الفائدة منخفض متاح رأس المال للاقتراض من البنك يروح يستثمر، عندما يكون سعر الفائدة مرتفع هنا يعزف عن الاستثمار، عندما يكون أسعار متضخم منخفضة مستقرة هنا
1: ماذا نقصد بالتضخم؟
2: هنا في استقرار اقتصادي يذهب إلى الاستثمار، عندما يكون سعر الصرف مستقر يذهب إلى الاستثمار، لأنه اليوم حول رأس مال رائد أعمال منتج يمني من الخارج مع دولارات ويحولها إلى ريال يمني لينتج، ثم يأتي بعد شهرين أو سنة قد قيمتها إيش؟ مش قادر يحولها إلى دولارات، قد قيمتها انخفضت إلى النصف. هنا ما حد يستثمر، يبحث عن ربح 10% ويذهب رأس ماله النص على سبيل المثال. إذا قارنا بين السنة الماضية والسنة الحالية، انخفضت القيمة الرأسمالية، القيمة العملة إلى النص، هنا يخسر. إذن هنا في الاستثمار يتحول إلى بيئة مستقرة، استقرار اقتصادي، استقرار في الصرف، استقرار في التضخم، عدم وجود استثمار، عدم وجود عجز في الموازنة، عدم وجود الصدار النقدي لتغطية العجز في الموازنة. هذه أمور أمور من الأشياء التي تهيئ عمل الاستثمار، وهذه مؤشرات اقتصادية تجذب الاستثمار لليمن لأنه مستقر. فهذه من الأشياء. مثلا أنا أنا أنا أنا أنا أستثمر في أدنى خزانة أو سندات حكومية، سعر الفائدة يعطيني 20% أدنى خزانة، طيب ارتفعت أسعار إلى 25%، إذا هنا أنا خسران 5%، سعر الفائدة سالب، بالتالي ما حد يستثمر بهذا المجال، لانه هنا الاستقرار في في في في المؤشرات الاقتصاديه هي عامل مهم وجاذب الاستثمار في في في البلد.
1: اذا اتينا عن التحدث عن الفوائد او الاشياء التي يتم العمل بها للتقليل من هذه المعوقات، مثلا فكره انشاء صندوق استثماري، هل انتم مع فكره انشاء صندوق استثماري من يعني من جهة حكومية لدعم هؤلاء رواد العمل والمحافظة على بقائهم لرفد المحافظة والدولة يعني بالتنمية الاقتصادية والنمو؟
2: نعم، هناك عندنا إشكالية في عدم الدعم لأصحاب رواد الأعمال أو نقول المشاريع الصغيرة. البنوك لم يتم إقراض هذه المشروعات إذا أرادت إيش أن تقترض، يعني كثير من التعقيدات والطلبات الضمان والأمور الكثيرة للبنوك حول الإقراض. لهذا من هذا المنطلق يفترض أن توجد هيئة، ممكن أن تكون مشاركة ما بين رواد الأعمال أو رأس المال الخاص وبين الحكومة، تشارك الحكومة مع رأس المال الخاص، ممكن أن يكون أحد رواد الأعمال يعني مستثمر في هذا المجال مع الحكومة، إنه يتم دعم رأس المال رواد الأعمال، دعم المشاريع الصغيرة، وإيجاد طرق كفيلة لضمان هؤلاء المستثمرين من جهات الحكومة تضمن للقطاع الخاص لمنح هؤلاء المستثمرين المال أو القروض للاستثمار. هذه حلقة هي مهمة جدا، نحن بحاجة إلى هيئة فعلا دعم استثماري، منح القروض وتسهيل الإجراءات في هذا المجال.
1: إن شاء الله، إن شاء الله سيكون لدينا لقاء إن شاء الله خاص بتمويل البنوك ودعم البنوك في جانب ريادة الأعمال مع ضيوفنا في الحلقات القادمة. شكرا لكم دكتور عبدو مدهش على هذا اللقاء، وإن شاء الله نكون أفدنا به المستمعين. الشكر موصول لجميع المستمعين على أثير إذاعتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك فرع مأرب. كنتم مع برنامج الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي من إخراج مجاهد بن سليم.

نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز العناوين. وزير الدفاع يترأس اجتماعا للوقوف على تطورات الأوضاع الميدانية. اليمن يجدد دعمه للمبادرات الهادفة إلى تعزيز العمل الأمني العربي المشترك. مسيا ونواب رؤساء هيئتي القوى البشرية والاستخبارات وقادة المناطق العسكرية 3 و 6 و 7 بحضور ممثلين عن قيادة تحالف دعم الشرعية. ووقف الاجتماع على تطورات الأوضاع العسكرية في مسرح العمليات وآليات تعزيز التنسيق والتكامل بين الوحدات والتشكيلات العسكرية بما يضمن كفاءة الأداء في تنفيذ المهام الوطنية. ووجه وزير الدفاع

للحفاظ على أعلى درجات الجاهزية واليقظة وتعزيز مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات والتشكيلات العسكرية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء العملياتي والتعامل مع المستجدات الميدانية بكل اقتدار. أكد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان أن الوزارة بمختلف قطاعاتها ووحداتها في أعلى مستويات الجاهزية الأمنية والعملياتية لتنفيذ مهامها الوطنية وترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والممتلكات والتصدي لكافة المخاطر والتهديدات التي تستهدف أمن الوطن وطمأنينته وطمأنينة المجتمع من قبل كل التنظيمات الإرهابية وعلى رأسهم ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. وقال الوزير حيدان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية السبا أن المؤسسة الأمنية ماضية بعزيمة وإصرار في تنفيذ واجباتها الدستورية والقانونية وتعزيز حضورها في المحافظات والمناطق المحررة والعمل وفق خطة أمنية مدروسة تواكب التحديات الراهنة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره. وثمن وزير الداخلية دعوة فخامة الرئيس القائد العالي للقوات المسلحة والأمن أبناء الشعب اليمني إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ودعم جهودها في حماية الوطن والدفاع عن سيادته واستكمال معركة التحرير. وأضاف اللواء حيدان إن الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية لن تسقط بالتقادم، وسيأتي اليوم الذي تتم فيه ملاحقة جميع المتورطين وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل. أكدت الجمهورية اليمنية دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز العمل الأمني العربي المشترك، مشيرة إلى أن التطورات الأمنية والتقنية المتسارعة تفرض تعزيز التعاون المؤسسي بين الدول العربية وتحديث أنظمة الهجرة والجوازات وتطوير أمن وثائق السفر والاستفادة من التقنيات البيومتورية أو البيتومترية والذكاء الاصطناعي في إدارة المنافذ الحدودية، بما يعزز مكافحة جرائم التزوير والانتحال والجريمة المنظمة العابرة للحدود. جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية التي ألقاها رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية لواء الدكتور طارق النسية أمام أعمال المؤتمر العربي 22 لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات الذي انطلقت أعماله الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية. وجدد النسي دعم اليمن للمبادرات العربية الرامية إلى إنشاء قاعدة بيانات عربية موحدة لأساليب وطرق تزوير وثائق السفر وإنشاء منصة عربية لتبادل الخصائص الحيوية للمسافرين. شهدت مدينة تعز اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة شارك فيها مئات الآلاف من أبناء المحافظة للمطالبة بفك الحصار المفروض على المحافظة واستكمال معركة التحرير ودعم قرارات وتوجهات القيادة السياسية، ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي. ورفع المشاركون في المسيرة الشعبية الأعلام الوطنية واللافتات المؤكدة على التمسك بالمشروع الجمهوري واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، مؤكدين أن تعز ستظل في مقدمة الصفوف دفاعا عن الجمهورية والثوابت الوطنية. وأكد البيان الصادر في المسيرة الجماهيرية التي شارك فيها محافظ تعز نبيل شمسان وقيادات السلطة المحلية ومدراء عموم المكاتب التنفيذية والمؤسسات والمديريات وقيادات الجيش الوطني والأجهزة الأمنية وقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمشائخ والأعيان ومختلف المكونات المجتمعية، أكد تأييد الكامل لما ورد في خطاب فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي ورئيس مجلس القيادة الرئاسي باعتباره خارطة طريق وطنية لاستعادة مؤسسات الدولة وصون السيادة الوطنية وإنهاء الانقلاب والتخفيف من معاناة الشعب اليمني. وجدد البيان دعم جميع الإجراءات التي يتخذها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لحماية سيادة الجمهورية اليمنية ورفض أي محاولات لفرض أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، كما أعلن تأييد المشاركين لاستئناف تصدير النفط باعتبارها خطوة وطنية لاستعادة الموارد السيادية للدولة وتمكينها من صرف الرواتب وتحسين الخدمات ودعم الاقتصاد الوطني.
قال وزير الإعلام معمر الإرياني أن البيانات الرسمية الخاصة بحركة التصاريح البحرية إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران خلال العام 2026 تكشف زيف الادعاءات التي تواصل الميليشيا الترويج لها بشأن ما تسميه الحصار، وتؤكد بما لا يدع مجال للشك أن هذه الرواية لم تكن سوى أداة دعائية لتضليل الرأي العام وغطاء لتبرير سياساتها التصعيدية وتنفيذ أجندة الحرس الثوري الإيراني في البحر الأحمر وباب المندب بما يهدد أمن الملاحة الدولية وتجارة العالمية. وأوضح الإرياني أن البيانات الرسمية تؤكد منح الموانئ الخاضعة لسيطرة الميليشيات خلال العام الجاري 313 تصريحاً لسفن تجارية، منها 45 تصريحاً لسفن المشتقات النفطية و157 تصريحاً لسفن المواد الغذائية والسلع المتنوعة و104 تصاريح لسفن مواد البناء، إضافة إلى 7 تصاريح لسفن أخرى، وهو ما يؤكد استمرار تدفق السلع والمواد الأساسية إلى تلك الموانئ بصورة طبيعية، ويدهض بشكل قاطع مزاعم الحصار التي دابت الميليشيا على استغلالها لتحقيق مكاسب سياسية وإعلامية. وأشار الإرياني إلى أن استمرار ميليشيا الحوثي في تسويق أكذوبة الحصار لا يستهدف خدمة المواطنين والتخفيف من معاناتهم، وإنما يأتي في إطار محاولة تبرير تصعيدها العسكري في البحر الأحمر وباب المندب. وأشار عن اعتداءاتها على السفن التجارية وتهديدها لحرية الملاحة الدولية تنفيذا للإملاءات المباشرة الصادرة عن الحرس الثوري الإيراني الذي يستخدم الميليشيا كأداة للابتزاز المجتمع الدولي وجر المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار. وأضاف الإرياني أنه في الوقت الذي تدفقت فيه مئات السفن التجارية إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الميليشيا استمرت الأخيرة في جباية مليارات الريالات من عائدات بيع المشتقات النفطية والضرائب والجمارك والرسوم المضاعفة المفروضة على الواردات. وصلت الأربعاء إلى مطار عدن الدولي الطائرة الجديدة المعلى التابعة لشركة فيلاي عدن المملوكة لمجموعة القطيبي. أوضح وكيل وزارة النقل قطاع النقل الجوي المهندس طارق عبده في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا خلال حفل استقبال الطائرة أن وصول هذه الطائرة يجسد روح الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز خدمات النقل الجوي، مؤكدا استمرار الوزارة في تقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات وفقا للقوانين واللوائح النافذة بما يضمن بيئة آمنة ومستقرة تشجع الاستثمار في قطاع الطيران وتحقق أعلى معايير السلامة والأمن والجودة. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. وزير الدفاع يترأس اجتماعا للوقوف على تطورات الأوضاع الميدانية. اليمن يجدد دعمه للمبادرات الهادفة إلى تعزيز العمل الأمني العربي المشترك. مسيرة جماهيرية حاشدة في تعز تطالب بفك الحصار واستكمال التحرير وتؤيد قرارات القيادة السياسية. ختام النشرة، تقبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودام الوطن بألف خير، في أمان الله ورعايته.

لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
6: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إضاءات، غوص في جماليات اللهجة. إضاءات، برنامج يتناول مفردات اللهجة بين الأصالة والتأصيل. إضاءات، من إعداد وتقديم عبد الله العطار، إخراج نصر الأغبس.
1: مستمعي الكرام، أرحب بكم أجمل ترحيب أردد صداه عبر الأثير. إنه أثير إذاعة مأرب في الحلقة 16 بعد 100 من برنامج إضاءات، فأهلا ومرحبا. المستمعون الأعزاء، من المفردات ذات النكهة المأربية في هذه الحلقة لبج. اللبج في اللهجة عامة يطلق على الضرب بالعصا، يقال لبج فلان فلانا يلبجه لبجا، أو لبجة أي ضربة واحدة. والملابجة تسمية للمضاربة، فالفاعل لابج والمفعول أي المضروب ملبوج، كما يسمون العصا المستخدم في الضرب ملباج. يقول علي ناصر القردعي منددا بحكم الإمام والاستعمار الإنجليزي، داعيا إلى الوحدة ومشيدا بقومه مراد: ومن وصلهم فيمسي منهم شارد، والهاشم هيبته في الشرق مفقودة، من بطش الأبطال يا كم من أسد مارد، من اعترضهم فهو يلبج بجلمودة. فاللبج هنا في قول القردعي هو الضرب والجلمود العصا الصغيرة. وفي قصيدة أخرى يذكر فيها العصا ويسميها الملباج، يقول القردعي بعد خروجه من السجن: واليوم قدني على راحة وبرهاجي، من قود خلاق ما هو للعطا محتاج، قد كان هجي مرجح فوق لهجاجي، واليوم مسكين قدني طارح الملباج. فالهج هنا النير التي تضمد على الثور، والملباج العصا الغليظة، كما أن اللبج مجازا يطلق على عملية فصل الحب عن سنابل الذرة، وهو اللبيج كذلك. وجمع الملباج للعصا ملابج، كما يقال في حق الإنسان فلان ملبجة إذا كان مهينا لا يقاوم من يعتدي عليه، كما تأتي بصيغة المفاعلة بزيادة تاء في أول الفعل: تلابج الرجلان وتلابجوا للجمع، يتلابجون ملابجة. كما أن المشاكس الكثير المشاكل العدواني الذي يعشق مضاربة الناس يسمى ملابج. مستمعي الأعزاء، كما تستخدم مفردة اللبج في بعض المناطق بمعنى الطرح على الأرض، وفي المثل الشعبي: ما يفرع إلا بين متلابجين، ولبج فلان بفلان طرحه أرضا بقوة. كما يشتق من اللبج معان منها التلبج بمعنى الحيرة والتخبط، فلان يلبج في قضية أو بكذا يتلبج تلباجا، فهو متلبج أي متخبط لا يدري بمخرجه. كما يعني التلباج مجازا التخبط واللجلجة والتلكؤ في الكلام ومجانبة الصواب أو التناقض والتباين. والتبج ضرب بنفسه على الأرض. واللبج بمعنى الضرب جاءت عربية قاموسية من الفعل لبج، قال أهل اللغة: لبجه بالعصا ضربه بها، ولبج البعير بنفسه وقع على الأرض، ولبج بفلان إذا صرع به لبجا، ولبج به الأرض أي رماه. وفي حديث سهل بن حنيف لما أصابه عامر بن ربيعة في عينه: فلبج به حتى ما يعقل، أي صرع به. واللبيج من الرجال أو الجمال من سقط على الأرض من مرض أو تعب. وهنا يستبين لنا فصاحة التسمية اللبج بالضرب، لكنها في اللهجة أوسع في الاشتقاق والتصريف وفي المعاني من حيث الحقيقة والمجاز. وكل هذا قاعدة فصحى في العربية، فقد اشتقوا من اللبج الملباج للعصا، والتلبج التخبط، واللبيج للذرة والتي تكون مطروحة أرضاً.

0: كذلك من المفردات المتداولة في لهجة مأرب وغيرها من مناطق اليمن كونها مفردة تخص اليمن عامة ولا تخص غيرها. اللحوح، اللحوح بفتح اللام في اللهجة وضم الحاء، وبعضهم ينطقونها بضم اللام. اللحوح في اللهجة هي نوع من الأكلات اليمنية، وهو خمير من خبز الذرة أو القمح، ويكون رقيقا شفافا ولينا، ويؤكل مع اللبن في أكلة تسمى الشفوت، مضاف إليها البهارات والفلفل، كما يؤكل مع الحلبة والمرق، ويؤكل بصفة أكثر مع الحقين أو اللبن الرائب بعد تنقيعه فيه. وصناعة اللحوح فيه نوع من التعقيد، ويكثر عمله وصنعه في رمضان كطعام خفيف للإفطار. وصناعته عبارة عن عجينة رقيقة سائلة، ويخمر من اليوم الأول إلى اليوم الثاني، وعند صنعه توضع الملحة على النار الملتهبة، وكانت قديما الملحة مصنوعة من الفخار، وتسخن حتى تكون جاهزة، ثم يغرف بمغرف مثقوب من أسفله، وعند الغرف يسد بالأصبع، ثم ينثر أو يثر على الملحة المستوية القاع بعد مسحه بقطعة قماشية مبللة بالسمن أو الزيت حتى لا تلتصق اللحوحة، ثم يثر العجين ويسمى الشتاء أو الشتاء على الملحة من الوسط، فيكون على شكل دائري كقرص رقيق شفاف ناضج بسبب حرارة الملحة، فيكون لحوحة. ولحت المرأة تلح لحا ولحوحا، واللحوح ملحوح، وهي لحاحة أو لاحة. وحول هذا النوع من الأكل اليماني الخالص تدور كثير من الأمثال الشعبية، ومنها قولهم ماشي حب قال لحوا لي لحوح، وهو مثل يضرب للتعكير، فعندما لا يوجد حب من أين سيصنع اللحوح؟ ومن الأمثال قول متداول ما عليك إلا تلحي والحطب والماء علي، وهو مثل يضرب لمن يختار لنفسه السهل من العمل واليسير، مدعيا أنه الشاق والأصعب، ويترك للآخر العكس. وعمل اللحوح كما هو معروف أصعب من إحضار الماء والحطب. وفي مناطق أخرى مثل بدبدة يتداولون مثل آخر، يقولنا غرب قامت تلح، وهو يضرب للتأخر عن موعد إنجاز الأشياء، فالمغرب قد دخل وهي قامت لتلح، ويضرب للفوات وصعوبة الإدراك. كذلك من الأمثال التي تقال للمستعجل الذي لا يريد الانتظار أو لا يحتمله لحولي أمد ما أشد على الناقة أو الحمار. وكذلك من الأمثال العبرة بالصبوح ما العشاء لو هو لحوح، وتسمية اللحوح تسمية يمانية صرفة لم تتعرض لها أغلب مراجع ومعاجم اللغة وقوامسها، وأثبتها فقط المرتضى الزبيدي في تاج العروس في باب لح ولحلح، قال رادا على شيخه الذي نسب اللحوح إلى الحجاز، قال في السياق وخبزه لحة ولحلحة ولحلح أي يابسة، قال حتى أتتنا بقريص لحلح ومذقة كقرب كبش أملح، قال واللحوح بالضم لغة عربية لا مولدة على ما زعمه شيخنا، لأن شيخه كان يزعم أن اللحوح كلمة مولدة أي جاءت عن المولدين، وكونه بالضم هو الصواب، قال وهو المسموع من أفواه الثقات خلفا عن سلف، قال ولا نظر فيه كما ذهب إليه شيخنا شبه خبز القطائف لا عينه كما ظن شيخنا، وجعل لفظ شبه مستدركا يؤكل باللبن غالبا، وقد يؤكل مثرودا في مرق اللحم نادرا، قال ويعمل باليمن وهو غالب طعام أهل تهامة حتى لا يعرف في غيره من البلاد. قال الزبيدي وقول شيخنا أنه شاع بالحجاز أكثر من اليمن تحامل منه في غير محله، بل اشتبه عليه الحال فجعله القطائف بعينه، فاحتاج إلى تأويل، وكأنه يريد أول ظهوره، ولذلك اقتصر على استعماله باللبن. وفي اليمن فإنه في الحجاز أكثر استعمالا وأكثر أنواعا، فرد الزبيدي على شيخه قائلا انظر هذا، أي قول شيخه، مع الاشتهار المتعارف عند أهل المعرفة أن اللحوح من خواص أرض اليمن لا يكاد يوجد في غيره، وهو ما ذهبت إليه الكتابات الحديثة والموسوعات العلمية، وهو ما يؤيد قول الزبيدي بأن اللحوح خاصية يمانية. المستمعون الكرام، هنا يلح علينا الوقت لننهي حلقة اليوم، آملين اللقاء بكم في حلقات قادمة. لكم منا خالص الشكر. كان معكم في الإعداد والتقديم عبد الله العطار، ومن الإخراج نصر الأغبس. دمتم بخير.
1: كنتم مع إضاءات، من إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان

شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة. يتجدد معكم هذا اللقاء حول سلسلة علمني القرآن. أيها الإخوة الكرام، إن الأذن لترتاح لسماع أخبار الصالحين، وإن النفس لتتشوق إلى تعرف أحوالهم ومتابعة أفعالهم، فهم القدوة والمثل، والراغب في الكمال يتأسى بهم ويتحسس خطاهم. ولهذا كان القرآن الكريم وهو يعلمنا يقص علينا أخبار الأنبياء الكرام، فنحس بالقمم الإنسانية الشامخة ترنو إلينا، فستنهض هذه الهمم هممنا، وهذه القمم يعني ترفع من عليائنا، ويقص علينا أخبار الصالحين من غير الأنبياء الذين كان لهم الدور الكبير في نشر كلمة لا إله إلا الله وإعلائها وتحمل الأذى والصبر عليه. ولسنا هنا في صدد سرد المواقف كلها، لكننا نعرض نبذا لدور هؤلاء العظماء في خدمة الدين ورفع شأنه. الأنبياء مثلا، هذا سيدنا نوح عليه السلام، ذلك النبي العظيم من أولي العزم الذي مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم. ثم كانت قصة الطوفان الذي قضى على الكفار بعد ذلك، ونصر الله به نوحا وأتباعه. وهناك ما لا يقل عن 21 سورة ذكرت فيها قصته، ذكر فيها وحده لبيان فضله، أو ذكر مع إخوانه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. ولهذا نجد في الجزء 29 سورة كاملة باسمه عليه السلام، وهي سورة نوح. أما قصة الطوفان فقد صورت تصويرا رائعا في سورة هود، وخاصة الآيات من 25 إلى 49 من هذه الآيات الكريمة من هذه السورة. إذن أيها الإخوة الكرام، سيدنا نوح عليه السلام ذلك النبي الكريم الذي أرسل إلى قوم عاد فكفروا به وكانوا عمالقة متجبرين، فأرسل الله عليهم الريح العقيم فحصدتهم وأبادتهم. وهناك حوالي 17 سورة ذكرت فيها قصته عليه السلام مع قيامه ومع ما قام به مع قومه، وهي توضح عنادهم واستكبارهم وفسادهم الذي أدى إلى هلاكهم ونجاة النبي هود وأصحابه. فسيدنا صالح عليه السلام، هذا النبي الكريم الذي أرسل إلى قومه من ثمود بعد إهلاك عاد قوم هود، دعاهم إلى التوحيد، فلما استكبروا وقتلوا الناقة أهلكهم الله بالصيحة، فما أبقى منهم أحدا. وقد ذكرت قصته عليه الصلاة والسلام في أكثر من 20 سورة في القرآن الكريم، لتكون وقصة أخي هود مع أقوامهما عبرة للدعاة من جهة، وللمؤمنين عامة، وللمعاندين المستكبرين من جهة أخرى. هذا سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء عليه السلام، ذكرت قصته في 25 سورة على الأقل، ويتتحدث عن جهاده في سبيل الله تعالى وقوة إيمانه وفضل الله عليه في اطلاعه على ملكوت السماوات والأرض، وعلى حججه الدامغة في مناظراته للكافرين، وقوة إيمانه وسمو مكانته. ويكفيه فخرا أن الله سبحانه وتعالى اتخذه خليلا وجعله أمة وحده، وهو الذي بنى الكعبة المشرفة مع ابنه إسماعيل عليهما السلام، ثم رزقه الله إسحاق وبشره بحفيده يعقوب، لأن إبراهيم عليه السلام صدق الرؤيا ونفذها. وهذا أيضا سيدنا موسى عليه السلام، ذلك النبي العظيم من أولي العزم، أرسله الله تعالى إلى قومه اليهود فابتلي بهم وتحمل منهم الأذى والمكايدة والعناد، وأنقذهم من فرعون الذي استضعفهم وسخر منهم وسخرهم، فكانت نجاتهم على يد النبي العظيم موسى عليه السلام. وقد حفل القرآن الكريم بقصته مع قومه، وهناك ما لا يقل عن 33 سورة توضح جوانب من دعوته وتحمله سوء أخلاق قومه وفسادهم، وتكاد السور الكبيرة الحجم والوسطى لا تخلو من مواقف لقومه يبخهم الله تعالى عما اقترفت أيديهم وألسنتهم. وهذا أيضا سيدنا عيسى عليه السلام، ذلك النبي الشاب من أولي العزم الذي بعث إلى اليهود فحاولوا قتله فنجاه الله منهم، وامتحنت فيه الخلائق حين ولد دون أب فجعلوه ابن الله سبحانه وتعالى، جعلوه ابن الله تارة، وجعلوه الله تارة والعياذ بالله، وألهوه وأمه جعلوها تارة أخرى معه، وهي إحدى علائم الساعة، ينزل فيكسر الصلبان ويقاتل الكفار ويدعو إلى التوحيد. ذكرت قصته في أكثر من 12 سورة توضح ما لقيه من ظلم اليهود ومن مكرهم. أيضا سيدنا يوسف عليه السلام، النبي الكريم ابن الكريم، يعقوب ابن الكريم، إسحاق ابن الكريم، إبراهيم عليهم السلام جميعا، وقد ذكر في سورة الأنعام وسورة غافر، إلا أن له سورة سميت باسمه في الجزئين 12 و13. تقص علينا هذه السورة مراحل حياته ومعاناه، لتكون تثبيتا لنا نحن المؤمنين، وتكون تثبيتا لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه السلام مثالا للأخلاق والإيمان والذكاء، بل قل مثالا للإنسان المعصوم الذي رباه الله تبارك وتعالى على عينه. وهناك قصص الأنبياء العظام، إسماعيل ويونس وذي الكفل وزكريا ويحيى وإسحاق ويعقوب وهارون وشعيب وآدم وداود وسليمان وكثيرين كثيرين غيرهم عليهم الصلاة والسلام، تتحدث عن فضلهم وعلو كعبهم في خدمة الدين. وأيضا من الصالحين أيها الإخوة الكرام ذكر لقمان الحكيم، الذي شكر الله فآتاه الله الحكمة فكان داعية إلى الله، يعظ الناس ويدلهم إلى الصراط المستقيم. وقد أفرض الله تعالى سورة في الجزء 21 سماها باسمه، سورة لقمان، فيها من المواعظ التي جرت على لسانه ما ينبئ بعظمته وسمو مكانته. وأيضا الخضر عليه السلام صاحب موسى، الذي آتاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما، وقصته في سورة الكهف منبئة عن علمه وفضله. وخاصة من بداية الآيات من 60 إلى 82 كلها تتحدث عن الخضر عليه السلام، وبعضهم يعتبره نبيا والله أعلم. كذلك ذو القرنين الذي مكن الله تعالى له في الأرض غربها وشرقها، فنشر الإسلام وقاتل الكفار وبنى سد يأجوج ومأجوج، وقصته في سورة الكهف معروفة ومعلومة من الآية 83 إلى الآية 98، وكذلك أيضا مؤمن ياسين. فقد أرسل الله تعالى 3 من الأنبياء إلى إحدى المدن يدعون أهلها إلى الإيمان فكذبوهم، فجاء حبيب النجار يسعى إلى جمعهم مؤيدا هؤلاء الأنبياء الكرام، فما كان من المجرمين إلا أن قتلوه، فدخل الجنة معززا مكرما. وقصته في سورة ياسين من الآية 20 إلى الآية 27. وأيضا أيها الإخوة الكرام، مؤمن فرعون الذي آمن بموسى واتبعه دون خوف من فرعون وملئه، ودعا الناس إلى الإيمان بالله تعالى واتباع موسى، فهو سبيل الرشاد، وخوفهم من عذاب الله ومصير الأمم السالفة. وموقفه في سورة غافر معروفة ومعلومة من الآية 28 إلى الآية 44. هناك أيها الإخوة المستمعون، هناك قصص عديدة لهؤلاء المؤمنين وإلى أولئك المؤمنات الصالحات. من تلك القصص للمؤمنات الصالحات السيدة مريم العذراء، وقصتها في سورة آل عمران من الآية 35 إلى الآية 37. وفي سورة مريم حين ولدت عيسى عليه السلام من الآية 16 إلى الآية 32 من سورة التحريم. ومنهن آسية زوجة فرعون التي طلبت من فرعون حين التقطت موسى عليه السلام من النهر أن يبقى عليه وأن يبقي له لتربيه، وعرضت عليه المراضع، وحين رأت من زوجها الاستكبار والكفر سألت الله تعالى أن ينقذها منه، وقصتها في سورة التحريم وخاصة في آخرها. ومنهن أم موسى تلك المرأة المؤمنة التي أوحى الله تبارك وتعالى إليها أن تضع ابنها في النهر إن خافت عليه من جنود فرعون، ووعدها سبحانه وتعالى أنه سبحانه سيعيده إليها، ففعلت مؤمنة مطمئنة. وحرم الله المراضع على موسى، وكانت أخته تتبعه وتتقصى موضوعه، فدلتهم على أمه ترضعه، فعاد إليها ونعم بدفء حنانها. وقصتها في سورة القصص المعروفة، وهي الآيات من 17 إلى 13. أيها الإخوة الكرام، تلك أخبار الصالحين وتلك قصصهم، لا نستطيع أن نأتي على كل قصة منها، ولكن نأخذ من القصة عنوانها لتفيد المستمع ومن أراد أن يرجع إلى كتاب الله عز وجل ليجد تلك القصص المبثوثة والمنتشرة والواسعة في كتاب الله سبحانه وتعالى. تلك أخبار الصالحين وتلك قصصهم، تتقبلها النفس تقبل العطشان للماء البارد، فتتعطش نفسه وتستروح لها، وتستمد من نسماتها الإيمان واليقين والصبر والمصابرة، فتنتعش النفس من ذكر هؤلاء الصالحين، ومن ذكر هؤلاء المؤمنين، ومن ذكر هؤلاء المجاهدين، ومن ذكر هؤلاء المضحين الذي عرفوا قيمة هذه الحياة الدنيا، فعاشوا في أجوائها وعاشوا في مكانها اللائق بها. أما نحن وللأسف الشديد فحالنا يعلمها الله، عندنا هم وغم على الدنيا، هذه الدنيا التي نتقاتل والتي نتحاب والتي نتخاصم والتي نتفارق والتي نلتقي والتي يحصل لنا من الافتراق والمحبة وغير ذلك من أجل الدنيا. لكن أولئك عرفوا قيمة هذه الحياة الدنيا فضحوا من أجل الآخرة. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا تركوها واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا والمستمعين ممن يحب أنبياءه وأولياءه، وأن يحشرنا معهم تحت لواء سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، هذه هي قصة الأنبياء وهذه ذكر الصالحين. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف.

السلام عليكم ورحمة الله، موجز أنباء السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. قال عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن طارق صالح إن ميليشيا الحوثي الإرهابية تنفذ أجندة الحرس الثوري الإيراني وتحاول جر اليمن إلى معارك تخدم نظام إيران ولا تخدم اليمنيين ولا القضية الفلسطينية. وأكد خلال لقائه اليوم مشايخ وأعيان مديرية الوزعية بمحافظة تعز أن ما تروجه الميليشيا عن الحصار يتناقض مع استمرار عمل ميناء الحديدة، موضحا أن حجم البضائع وعدد السفن التي دخلت ميناء الحديدة أضعاف ما دخل منها إلى ميناء عدن والمكلا. أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، واستهدف سفينة تابعة لشركة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، مما أدى إلى اشتعال حريق في مقدمة السفينة دون وقوع إصابات، مؤكدة أن تبني ميليشيا الحوثي الإرهابية العلني لهجمات تستهدف السفن المدنية وإمدادات الطاقة العالمية يجدد إثبات الطبيعة الإرهابية لهذه الميليشيات ويكشف إصرارها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي والمقامرة بمقدرات الشعب اليمني ومفاقمة معاناته الإنسانية. ترأس وزير الدفاع الفريق الركن دكتور طاهر العقيلي في محافظة مأرب اجتماعا ضم رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز ورؤساء هيئتي العمليات والإسناد اللوجستي ونواب رؤساء هيئتي القوى البشرية والاستخبارات وقادة المناطق العسكرية 3 و 6 و 7 بحضور ممثلين عن قيادة تحالف دعم الشرعية. ووقف الاجتماع على تطورات الأوضاع العسكرية في مسرح العمليات وآليات تعزيز التنسيق والتكامل بين الوحدات والتشكيلات العسكرية بما يضمن كفاءة الأداء في تنفيذ المهام الوطنية. شهدت مدينة تعز اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة شارك فيها 100,000 من أبناء المحافظة للمطالبة بفك الحصار المفروض على المحافظة واستكمال معركة التحرير ودعم قرارات وتوجهات القيادة السياسية، ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور رشاد العليمي. احتفلت مدرسة تدريب وتأهيل أفراد الشرطة بمحافظة مأرب اليوم بتخريج الدورة الثانية استجداد شرطة نسائية من منتسبات شرطة محافظات حجة وصعدة وريمة، وذلك في إطار بناء المؤسسة الأمنية. انتهى الموجز، في أمان الله.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معاً نحمي الوعي وننتصر للوطن.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة نستعرض دعوة معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان إلى تعزيز الشراكة المجتمعية والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة باعتبار ذلك مسؤولية وطنية تسهم في حماية اليمن وأمن الإقليم. كما نسلط الضوء أحبائي على جاهزية الأجهزة الأمنية واستعدادها لإحباط المخططات التخريبية وضبط الخلايا التي تسعى ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران من خلالها إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في ظل المتغيرات الأمنية التي تشهدها المنطقة وما تفرضه من تحديات تتطلب مزيدا من اليقظة والاستعداد، تؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ مسؤولياتها الوطنية لحماية أمن الوطن والحفاظ على سلامة المواطنين، حيث وجه وزير الداخلية اللواء ركن إبراهيم حيدان جميع الوحدات الأمنية في المحافظات المحررة برفع مستوى الجاهزية الأمنية والعملياتية إلى الدرجة القصوى، مع تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والجهات المختصة، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي مستجدات أمنية، ويعزز من قدرة الدولة على حماية مؤسساتها ومكتسباتها الوطنية. يأتي هذا التوجيه في ظل ما تشهده الساحة من تهديدات أمنية وإرهابية تستوجب التعامل معها بأقصى درجات المسؤولية، حيث شدد وزير الداخلية على أن المرحلة الراهنة تفرض على جميع منتسبي المؤسسة الأمنية مضاعفة الجهود ورفع مستوى اليقظة والالتزام الكامل بتنفيذ الخطط الأمنية والعملياتية المعدة مسبقا، بما يحقق الأمن والاستقرار ويحافظ على السكينة العامة. وأكد حيدان أن حماية المواطنين والحفاظ على النظام العام تمثلان أولوية قصوى، وأن الأجهزة الأمنية لن تسمح لأي جهة أو فرد بالعبث بأمن الوطن أو تعريض حياة المواطنين ومصالحهم للخطر. وأكد الوزير أن الأمن لا يتحقق بالجاهزية العسكرية والأمنية وحدها، بل يحتاج إلى تماسك الجبهة الداخلية وتعزيز الثقة بين المواطن ورجل الأمن باعتبارهما شريكين في حماية الوطن. ولهذا دعا جميع المواطنين إلى التحلي بالوعي الوطني والتعاون الإيجابي مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة قد تشكل خطرا على الأمن والاستقرار، مؤكدا أن سرعة الإبلاغ تسهم في إحباط الكثير من المخططات قبل وقوعها وتساعد الأجهزة الأمنية والمختصة على أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.

وشدد وزير الداخلية على أهمية عدم الانجرار خلف الشائعات أو المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات الإعلامية غير الموثوقة، موضحا أن الشائعة قد تكون في كثير من الأحيان أخطر من السلاح، لأنها تستهدف بث الخوف وإرباك المجتمع وإضعاف الثقة بالمؤسسات الرسمية. ولذلك دعا الجميع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم المساهمة في نشر الأخبار غير المؤكدة حفاظا على أمن المجتمع واستقراره. وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية بجميع قطاعاتها ومصالحها وإداراتها تعمل وفق خطط أمنية وعملياتية متكاملة تم إعدادها لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات المحتملة، وأن هذه الخطط تنفذ بكفاءة عالية من خلال انتشار الوحدات الأمنية وتكثيف أعمال التحري والرصد ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي طارئ ويحافظ على أمن المواطنين وسلامتهم. وأضاف أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بكل حزم مع أي محاولات تستهدف إثارة الفوضى أو الإخلال بالأمن أو تعطيل مؤسسات الدولة، مؤكدا أن سيادة القانون ستظل فوق الجميع، وأن يد الدولة ستبقى هي العليا في مواجهة كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو استقراره. كما أكد اللواء حيدان أن المؤسسات الأمنية ماضية في أداء واجبها الوطني بكل مسؤولية، مستندة إلى دعم القيادة السياسية وإلى تعاون المواطنين الذين يمثلون السند الحقيقي للأجهزة الأمنية في أداء رسالتها. وجدد وزير الداخلية التأكيد على أن الأمن مسؤولية وطنية مشتركة لا تقتصر على رجال الأمن وحدهم، بل تشمل جميع أفراد المجتمع كل من موقعه.

0: بلدنا بحاجة لكل شاب واعي، لكل عقل نظيف وقلب صادق. لا مكان بيننا للمخدرات، لأن مستقبل اليمن يبدأ بوعي شبابها. اليمن تحتاجك نظيفا، قل لا للمخدرات. الأسبوع العالمي للتوعية بمكافحة المخدرات، مع تحيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، لقد فرضت التحديات التي تمر بها اليمن خلال السنوات الماضية على الأجهزة الأمنية مسؤوليات كبيرة، حيث أصبح رفع مستوى الجاهزية الأمنية والعملياتية ضرورة وطنية تفرضها طبيعة المرحلة وتتطلبها حماية أمن الوطن والمواطنين وصون المكتسبات الوطنية، حيث أثبتت الأجهزة الأمنية قدرتها على مواجهة مختلف التحديات وجاهزيتها القائمة على عدة مرتكزات، والتي يأتي في مقدمتها الاستعداد الدائم من خلال جاهزية الوحدات الأمنية القائمة على الخطط الميدانية ورفع مستوى التدريب والتأهيل وتحديثها بما يمكنها من التعامل السريع مع أي طارئ أو تهديد محتمل. كما تعتمد الجاهزية على التنسيق المشترك بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والأجهزة المختصة، لأن مواجهة التحديات الأمنية أو التهديدات الأمنية كذلك لم تعد مسؤولية جهة واحدة، وإنما هي عمل مؤسسي متكامل يقوم على تبادل المعلومات وتوحيد الجهود وتنسيق العمليات الميدانية، بما يعزز من كفاءة الأداء ويحقق أفضل النتائج في حماية الأمن والاستقرار. كما أن الوعي المجتمعي يمثل أحد أهم أسلحة مواجهة التهديدات، فالشائعات والأخبار المضللة أصبحت وسيلة تستخدمها الجهات المعادية لإثارة البلبلة وزعزعة الثقة بالمؤسسات، ولذلك فإن تحري الثقة وعدم تداول الأخبار غير الموثوقة والاعتماد على المصادر الرسمية يعد واجبا وطنيا يسهم في حماية الجبهة الداخلية. إن استقرار المحافظات المحررة لم يكن ليتحقق لولا تضحيات رجال الأمن والقوات المسلحة الذين يؤدون واجبهم الوطني في مختلف الظروف، ويسهرون على حماية المواطنين وتأمين المؤسسات والمرافق العامة والتصدي لكل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره، وفي مقدمتها الميليشيات الحوثية الإرهابية وكلاء ملالي إيران وإسقاط مخططاتها الخبيثة التي تستهدف أمن اليمن والإقليم. إن التحديات الأمنية الراهنة تتطلب التعاون والالتحام في مواجهة الأخطار لأجل عزة وكرامة اليمن أرضا وإنسانا، تتطلب تكاتفا بين كافة مكونات المجتمع ومؤسساته الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمع والإعلام الوطني، يسهم في ترسيخ ثقافة الأمن وتعزيز الوعي المجتمعي ودعم جهود الحفاظ على الاستقرار وتفويت الفرص عن كل من يحاول النيل من أمننا واستقرارنا، وفي ظل سيادة القانون والمواطنة المتساوية بعيدا عن التسلط والسلالية. لقد أثبتت التجارب أن التهديدات التي تواجه الدول لا تستهدف المواقع العسكرية فحسب، وإنما تحاول ضرب النسيج الاجتماعي وإضعاف مؤسسات الدولة ونشر الخوف بين المواطنين وإثارة الانقسامات والصراعات الداخلية. ولذلك فإن مواجهة هذه التحديات لا تتحقق بالقوة الأمنية وحدها، وإنما تتطلب وحدة الصف وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة وتكاتف جميع القوى الوطنية لحماية الوطن من كل ما يهدد أمنه واستقراره.

0: هل سمعت ذلك الصوت بالأمس وتجاهلته؟ هل لاحظت ضعف الفرامل وقلت غدا سأصلحه؟ الأعطال الصغيرة لا تختفي بل تتحول إلى حوادث كبيرة. صيانة اليوم وقاية من كارثة الغد، فكن ملتزما. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن الأجهزة الأمنية تقوم بدور محوري في حماية المجتمع من خلال حفظ الأمن ومكافحة الجريمة وضبط الخارجين عن القانون وملاحقة العناصر التي تخطط أو تنفذ أعمالا تخريبية، كما تعمل على رفع مستوى الجاهزية وتطوير قدراتها وتعزيز التنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة المختصة بما يمكنها من التعامل مع مختلف التحديات والتهديدات الأمنية بكفاءة واقتدار. فالمجتمع يمثل شريكا أساسيا في هذه المنظومة، فالمواطن الواعي هو أول من يلاحظ أي سلوك غير طبيعي أو تحركات مشبوهة، وعندما يتعاون مع الجهات المختصة ويسارع إلى الإبلاغ عن أي معلومات قد تسهم في حماية المجتمع، فإنه يؤدي واجبا وطنيا يسهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات. الأعزاء المستمعون، إن الحرب الحديثة لم تعد تعتمد على المواجهات العسكرية فقط، بل أصبحت تعتمد كذلك على الحرب الإعلامية ونشر الشائعات وبث الأخبار الكاذبة وإثارة الإحباط بين الناس واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على الرأي العام. ومن هنا فإن المسؤولية تقع على الجميع في تداول أو في عدم تداول الأخبار غير الموثوقة والرجوع إلى المصادر الرسمية والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، لأن الشائعة قد تكون أداة خطيرة لإرباك المجتمع وإضعاف الجبهة الداخلية. فالإعلام الوطني تقع عليه المسؤولية، فهو يسهم في رفع مستوى الوعي وكشف الشائعات وإبراز جهود الأجهزة الأمنية وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وترسيخ ثقافة التعاون بين المواطنين ومؤسسات الدولة. فالإعلام شريك في صناعة الأمن، كما أن الكلمة الصادقة قد تكون وسيلة لحماية المجتمع من الفوضى والانقسام. إن من أهم عوامل الأمن والاستقرار وجود جبهة داخلية متماسكة تقوم على التعاون والثقة والوعي، فكلما ازدادت وحدة المجتمع وتكاتفت مؤسسات الدولة وأدرك الجميع مسؤوليتهم الوطنية، أصبحت قدرة الوطن على مواجهة التحديات أكبر، وانخفضت فرص استغلال أي خلافات وأزمات للإضرار بأمن البلاد واستقرارها. إن استقرار اليمن لا يخدم أبناءه وحدهم، بل يمثل عنصرا مهما في استقرار المنطقة، لما يتمتع به اليمن من موقع جغرافي استراتيجي يطل على أحد أهم الممرات البحرية الدولية. ولذلك فإن حماية الأمن والاستقرار ومواجهة كافة المهددات التي فرضتها ميليشيات الإرهاب الحوثية مسؤولية وطنية تتطلب تضافر كافة الجهود نحو استعادة سيادة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب اليمني. فيبقى الوطن أكبر من كل الخلافات وأغلى من كل المصالح الضيقة، وحين تتكاتف الجهات الرسمية مع المجتمع يصبح الوطن أكثر قوة وقدرة على مواجهة مختلف التحديات وتترسخ دعائم الأمن والاستقرار.

إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله.

العمل الأمني والحملات الأمنية قائمة على قدم وساق، مصممون على تثبيت قواعد الأمن والاستقرار في المحافظة مهما كلفنا من ثمنه.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: بجازت الطود واعتلات وصفحك

لك أخضع ولا تحرمني يا إلهي وسيدي شفاعته الكبرى فذاك المشفع وصل عليهم وصل

الهادي. الهداية ميل عن الخطأ إلى الصواب، وعن الضلالة إلى الرشد، وعن التيه إلى الجادة. فهو سبحانه يهديك فيحرف مسارك عن الضلالة إلى الرشد، وعن الغواية إلى الطريق الأقوم. يهدي التائهين في الصحاري، ويهدي القارئة إلى موضع المعلومة، ويهدي المكتشف إلى الاختراع، ويهدي المجتهد إلى دليل المسألة، ويهدي الداعية إلى الأسلوب الأسلم، ويهدي الأب إلى الطريقة المثلى في نصح ابنه. يهديك بما تظنه صدفة، يهديك بآية تسمعها في صلاة، ويهديك برؤيا تراها، ويهديك بنصيحة عابرة، ويهديك بكلمة تقع عينك عليها في كتاب، ويهديك بتأمل، ويهديك بظروف تدفعك إلى الصواب، ويهديك بالخوف، ويهديك بالحب، ويهديك بالموت. تكون في غمرة النسيان فيذكرك به، تكون في حومة المعصية فيوقظك، تكون في وسط المستنقع فيطهرك، تكون في داخل الجب فيدلي إليك حبلا. يهديك بحب يغمر فؤادك، أو بخوف يزعزع استقرارك، أو بمرض يذل كبرياءك، أو بحاجة ترغم أنفك، أو بفقر ينقض ظهرك، أو بخواء يعذب روحك، يعيدك إليه، إلى طريق الأنوار، يجعلك من رواد المسجد بعد أن كنت تنظر إليه من بعيد ولا تنالك هداياته من قريب. يعلم يديك كيف تمسكان بالمصحف بعد سنين طويلة من الهجر والصدود، يرطب لسانك بذكره بعد أن كنت تترنم بأغاني تافهة. اللهم ارزقنا هداية من عندك تنتشلنا من صحراء التيه، وتوصلنا إليك، وتدخلنا بها جنة عرضها السماوات والأرض.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

لم تكن زيارة الصريع حسين الحوثي في العام 1987 لمنظر الجماعة الإسلامية عمر عبد الرحمن في مصر إلى محطة في العلاقة الوثيقة التي جمعت القاعدة وجماعة الحوثي وترجمة للرعاية الإيرانية لكلا الجماعتين كما رعت الجماعة الإسلامية قبلهما. في اليمن الحوثيون وتنظيم القاعدة كانا وما زالا يمضيان في خطين متوازيين ومتزامنين لاستهداف بنية الدولة اليمنية لتقع فريسة بيد إيران في إطار مشروعها للسيطرة على المنطقة كما حدث في العراق وسوريا ولبنان. ذلك التخادم يظهر كأقبح ما يكون أيضا في استخدام كل منهما للآخر كتهمة تبرر قتل اليمنيين والسباحة دماءهم. العلاقة بين الحوثي والقاعدة موضوع حلقة اليوم، مرحبا بكم. برنامج بالمسند.

تفهم العلاقة بين الحوثي والقاعدة استنادا إلى العلاقة بين إيران والقاعدة والحركات الإرهابية الأخرى. هذه العلاقة التي بدأت مطلع الثمانينات منذ احتواء إيران جماعة الهجرة والتكفير المصرية ومن قادتها أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة وإطلاقها على أحد شوارعها عاصمتها اسم خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس السادات. منذ ذلك الحين تعمقت تلك العلاقة أثناء وجود القاعدة في أفغانستان وأثناء حرب المجتمع الدولي ضد الإرهاب القاعدي في أفغانستان. فر العديد من قادة القاعدة إلى إيران التي استقبلتهم في فنادق واحتوتهم، ومنهم بعض أبناء أسامة بن لادن الزعيم السابق للتنظيم الإرهابي. تجاوزت القاعدة وإيران الجانب المذهبي وركزت على ما يسمونه بمحاربة الشيطان الأكبر أي أمريكا والأنظمة العربية، والتي تعتبرها إيران والقاعدة عاملة لها، وبالتالي فإن مستنداتهما وأدبياتهما الجهادية واحدة. التقت هذه الأهداف في العراق أو في اليمن، ففي اليمن فبمجرد سيطرة الحوثيين على المدن الرئيسة في 21 سبتمبر 2014 كانت أولى خطواتهم إطلاق سراح مساجين على ذمة قضايا إرهابية محتجزين في سجون الأمن القومي والأمن السياسي والسجن المركزي وغيرها. قدمت الحكومة اليمنية تقريرا حكوميا أعده جهازا الاستخبارات اليمنية إلى مجلس الأمن الدولي. هذا التقرير يثبت العلاقة والتعاون بين ميليشيا الحوثي وتنظيمي داعش والقاعدة. وكشف هذا التقرير أيضا قيام ميليشيا الحوثي بالإفراج عن 252 سجينا من عناصر القاعدة، كما أفرجت ميليشيا الحوثي عام 2018 عن الإرهابي جمال البدوي أحد أبرز العقول المدبرة لتفجير المدمرة الأمريكية USS Cole، والإرهابي سامي فضل ديان المتهم بالتخطيط لعملية اغتيال اللواء الشهيد سالم قطن، والإرهابي مياد الحمادي من خلية تفجير 70، والإرهابي ماهر الرميم، والإرهابي صدام علي الحميري. التقرير أكد أن عناصر القاعدة الذين ادعت الميليشيا الحوثية بتواجدهم في مناطق الشرعية على علاقة بها وعلى تنسيق وشراكة معها، وكانوا في سجون الأمن السياسي ومدانين في قضايا إرهابية فأفرجت عنهم ودفعت بالبعض منهم لتنفيذ أعمال إرهابية في نطاق الشرعية وألقي القبض على بعضهم. جاء في التقرير أنه ومن خلال مصادر جهازي الأمن السياسي والأمن القومي ومتابعتهما وجد أن كثيرا من القيادات والعناصر الإرهابية تتواجد في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية. من أبرز هؤلاء الإرهابي عارف مجلي قائد خلية أرحب الذي أصبح قياديا في ميليشيا الحوثي باسم المشرف عارف مجلي، وأيضا الإرهابي علي الكندي المكنى أبو إسرائيل القيادي السابق في القاعدة ويعمل حاليا قياديا مع ميليشيات الحوثي والمنسق بين تنظيم داعش والحوثيين، والإرهابي هشام باوزير، والإرهابي عبد العزيز سالم الديني، وتم القبض عليه في مأرب. التقرير بيّن أن القاعدة أخلى عدة مناطق وسلمها للحوثيين، وأن عناصر من داعش قاتلت في صفوف الحوثيين، وأن الجيش الوطني أسر عناصر من القاعدة قاتلوا معها. ولاحظ التقرير أن الحوثيين إلى جانب اتباعها للسياسة الإيرانية في التسويق لفكرة مكافحة الإرهاب لكسب دعم المجتمع الدولي استخدمت نفس الدعاية التي تستخدمها الجماعات الإرهابية لحشد المقاتلين، وهي تحرير القدس وقتال أمريكا وإسرائيل، بينما في الواقع تخوض هذه الميليشيات حربها على الدولة اليمنية وعلى اليمنيين. كشف التقرير أيضا استغلال الجماعة الإرهابية الحوثية للمعلومات التي استحوذت عليها من الأجهزة الاستخباراتية بعد احتلال صنعاء لبناء علاقات وثيقة مع كل من تنظيمي القاعدة وداعش، اتسمت بالتعاون في مجالات الأمن والاستخبارات وتوفير ملاذ آمن لأفراد هذه التنظيمات الإرهابية وتنسيق العمليات القتالية في مواجهة قوات الشرعية وتمكينها من تشييد وتحصين معاقلها والامتناع عن مواجهتها. ووثق التقرير بعض الشواهد على العلاقة الحوثية والقاعدة، ومنها شهادات عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي الذي أسرتهم قوات الجيش الوطني وهم يقاتلون في صفوف الميليشيات الحوثية، وبينهم الإرهابي في تنظيم القاعدة المدعو موسى ناصر علي حسن الصلحاني الذي اعترف بوجود مقاتلين من التنظيم مع الميليشيات الحوثية.
ووثق التقرير قيام الحوثيين بتنظيم جنازة للإرهابيين سعيد عبد الله الخبراني أبو هايل وحميد عبد الله الخبراني أبو نواف اللذين قتلا وهما يقاتلان في صفوف الميليشيات الحوثية في أغسطس 2020، وبثت قناة المسيرة الحوثية تشييعهما. كان الناس يظنون أن القاعدة عبارة عن جماعة جهادية سنية، وأن احترابها مع الحوثيين بعد سيطرتهم على صنعاء سيكون كبيرا، لكنها تماهت مع المشروع الإيراني، سواء بمسماها المعروف الذي هو القاعدة أو التفريخ الذي نتج عنها بمسمى داعش. عمل الحوثيون منذ سيطرتهم على مناطق معينة شمال غرب اليمن على تسهيل دخول بعض العناصر الإرهابية الأجنبية، وليس فقط العناصر التي تحمل الجنسية اليمنية، فاستقبلوا العديد من القيادات الإرهابية من خارج اليمن، كما يذكر التقرير الحكومي السالف الذكر. ثم ترابط آخر بين المشروعين الإرهابيين الحوثي والقاعدة، يتمثل في وجود ترابط عائلي بين قادة جماعة القاعدة والحوثيين، كونهم يعتبرون أنفسهم من آل البيت، من مثل أبو بكر البغدادي وأيمن الظواهري وقاسم الريمي وعبد الملك الحوثي وحسين الحوثي وغيرهم. إن الإرهاب الذي تم تغذيته وتصديره يعود إلى العام 1979، وبالتالي فإن مشروع الإرهاب الموجود في الوطن العربي تم تغذيته وتصديره كنوع من محاولة تصدير الثورة الإيرانية التي أعلن عنها خميني، ولا يزال يتصاعد إرهابها إلى الآن. كثير من معسكرات القاعدة داخل مناطق سيطرة الحوثيين، كما في محافظة البيضاء على بعد كيلومترات بسيطة من المواقع التي يتمركز فيها الحوثيين، ولا يحدث بينهما أي نوع من أنواع الاشتباك أو المناوشة. الحوثيون يريدون أن يقدموا أنفسهم أيضاً لدوائر غربية على أنهم يحاربون القاعدة، وهذه هي إحدى الكذبات التي ينبغي ألا تنطلي على المجتمع الدولي بعد الآن، إذ أنه لا يمكن محاربة الإرهاب بإرهاب، كما أن كلا المشروعين يقوم بنفس العمليات الإرهابية كالتمثيل بالجثث وقتل الأبرياء وبث خطاب الكراهية، كما أنه يوجد بين الحوثية والقاعدة نوع من التماهي الفكري والأخلاقي، فيقوم الحوثيون داخل العاصمة صنعاء وبعض مناطق سيطرتهم بدعشنة الحياة العامة وخنق الحريات ومنع الأغاني واشتراط مواصفات معينة للملابس وغيرها، وهو الأمر الذي لم يقم به سوى تنظيمي القاعدة وداعش. تقريرين لفريق خبراء مجلس الأمن المعني باليمن لعامي 2019-2020 تحدث أيضا عن تعاون بين الحوثية وتنظيمي القاعدة وداعش ظهر على شكل تبادل أسرى، حيث وثق التقريران عمليتي التبادل، الأولى بين الحوثيين والقاعدة في سبتمبر 2019 والثانية بين الحوثيين وداعش في إبريل 2020. إذن نحن أمام مشروع إرهابي واحد، وعلينا العمل على إزالة الفوارق الوهمية بين شقي الإرهاب، إذ أن الإرهاب لبعضه شريك ومتعاون، خصوصا وهو يرفع نفس الشعارات ويرتكب نفس الفظائع ويقوم بنفس الممارسات. ألقاكم في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: بعقبة عام من انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي.
1: محاولات الحوثيين السيطرة على المدن اليمنية
2: وتحويل أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح،
3: حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الميناء بقارب مفخخ.
4: قتلت قرابة 4000 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء،
5: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين.
4: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000
6: قتلوا النساء والأطفال، خطفوا الشيوخ والشباب،
7: يجوش ينزلوا والحوثيين يرموا عليهم،
6: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة. إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد. الإماميون الجدد، إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم. السلام عليكم. منذ دخول الميليشيا العاصمة صنعاء في 21 من سبتمبر عام 2014 وهي تمارس أبشع الجرائم في حق الإنسان اليمني، في برنامج الإماميون الجدد نرصد ونستعرض انتهاكات مارستها ولا زالت تمارسها ميليشيا الحوثي الإمامية التي انقلبت على الدولة وأحالت حياة اليمنيين إلى خراب بفعل أفكار ومشاريع دخيلة استوردتها من نظام إيران وحاولت فرضها على الناس بقوة السلاح الذي نهبت. بعد قيامها باقتحام المدن والمعسكرات، فرضت ميليشيا الحوثي الإمامية الانقلابية السيطرة على كافة مؤسسات الدولة وأحالتها إلى ثكنات للسرقة والنهب، واستخدمت كل ما بناه اليمنيون على مدى عقود استخدمته في ترويعهم وسرقة حياتهم وممتلكاتهم الخاصة. انتهاكات بالجملة تعرضت لها كافة الفئات، أطفال ونساء، شيوخ وشباب، إعلاميون وحقوقيون، حزبيون ومستقلون، الكل في هذا البلد تعرض لشكل واحد على الأقل من أشكال المظالم المتعددة: اقتحام للمنازل والمؤسسات، اختطاف وتعذيب، تهجير وتدمير، تفجير للمساكن ودور العبادة، وسرقة للممتلكات، والكثير الكثير من الانتهاكات التي رصدتها منظمات حقوقية وإنسانية محلية ودولية. تحمل الميليشيا الانقلابية الإمامية في أدبياتها الثأر على اليمنيين بعد أن تخلصوا من حكم الأئمة في واحدة من أعظم ملاحم الثورات. إنها ثورة قادها عظماء أحرار أسقطوا نظاماً كهنوتياً قاتماً وأشعلوا بثورتهم نور الكرامة والحرية وحقوق الإنسان. إنها ثورة كل اليمنيين ضد الإمامية البائدة العنصرية والسللية. إنها ثورة 26 من سبتمبر المجيدة عام 1962.

0: ولأن ذاكرة الشعب ووعيه ينبغي أن يظل متيقظين وحيين، يجب أن يبقى اليمنيون شاهدون على آثار وهول ما حدث كأنه حاضر الآن، والإبقاء على تلك الشواهد هو بمثابة تحذير شاخص ودائم للشعب اليمني من تكرار أو القبول بأمثال تلك الجرائر والفدائح. إنها ذاكرة المباني والشوارع والمدن والجراح التي لا زالت تسيل دماؤها على أجساد المصابين. قراءة التاريخ وتوثيق المآسي التي يرتكبها الإماميون الجدد والاستفادة من الدروس التاريخية ليس ترفاً ولا نافلة، بل هو تحصين للأجيال وللأوطان من تدوير مآسيها وإعادة إنتاجها، ووقاية لها من مكر التاريخ حتى لا يعيد نفسه بطريقة أو بأخرى. وكما أن مرض فقد الذاكرة يصيب أفراداً من الناس في مرحلة الشيخوخة، فهو أيضاً يصيب الأمم والشعوب في حال أهملت تاريخها ولم تتعظ به. فبحسب المفكر المغاربي محمد عابد الجابري، فإن الأمم حين تنسى ماضيها ولا تستفيد منه، يوشك هذا التاريخ أن يستيقظ يوماً ويطلق عليها رصاصة. لقد استيقظ تاريخ أمتنا اليمنية اليوم فجأة، لا محاولاً أن يطلق عليها رصاصة فحسب، بل أن يطلق مدافع وهونات ويزرع ألغاماً ويحاصر مدناً ويحتل العاصمة، وليغير مناهج التعليم محاولاً التأصيل لعقيدته العنصرية وللحكم السلالي الكهنوتي، وهو ما يفعله الإماميون الجدد غبار التاريخ الخارجون من بعض كهوفه. كل هذا يحدث بعد مرور 55 عاماً من ثورة أيلول المجيدة. إن جزءاً من الضريبة الفادحة التي يدفعها اليمنيون اليوم على امتداد الأرض اليمنية سببه قصور وعينا التاريخي وضعف احتفائنا بتأويل أحداثه ومآثر أبطاله وإحياء القيم التي ناضلوا لأجلها وبما يخدم حاضرنا ويستشرف مستقبلنا الذي نحلم به. لا غرابة إذن أن هذه الجماعة تحاول تهميش تاريخ اليمنيين وتشويه رموز ثوراته العظيمة مثل ثورة 26 من سبتمبر، وتحاول أيضاً طمس شواهد رموزه ومناضليه. ولا يخفى علينا أن من أوائل القرارات التي اتخذها الحوثيون بعد استيلائهم على العاصمة صنعاء تغيير اسم شارع الزبيري. لقد كان الشهيد محمد محمود الزبيري من أوائل من فطنوا لخطر هؤلاء الإماميين السلاليين الذين يريدون أن يستأثروا بالحكم وأن يتركوا البقية من الشعب عبيداً وخداماً لهم.
1: لما ما كرهنا بن حميد الدين؟ ما كرهناهم لأنهم يلبسون ملابس معينة، ولا كرهناهم لأن أسمائهم فلان وفلان، ولا كرهناهم لطولهم أو عرضهم، ولا كرهناهم لأننا نريد أن نظلمهم أبداً. كرهناهم لأنهم يريدون أن يملكوا ركابنا كلنا، هي عائلة واحدة في اليمن، عائلة واحدة تريد تملك ركابنا كلنا؟ هل إحنا عبيد خلقنا الله عبيد؟ أو خلقنا أحرار؟ الله خلقنا أحرار، إحنا رفضنا أن نكون عبيداً لهم. لا فرق بيننا وبينهم أبداً، ولا بيننا وبين أحد. هذه هي معنى الجمهورية.
0: في اللحظات التي كان يقتحم فيها الحوثيون مؤسسات الدولة، في لحظة انتشاء صنعتها خيانة من بعض أفراد الواجب الوطني والدستوري في الدفاع عن الثورة والجمهورية ومكتسباتهما، وانتهازية بعض مكونات الطبقة السياسية ومؤامرات الخارج، في تلك اللحظات كانت يد سكان صنعاء على قلوبهم من إمكانية تكرار أحداث العام 1948، عندما اقتحم الإمام أحمد صنعاء واستباحها لعساكره وللقبائل التي نصرته في مواجهة الدستوريين الذين حاولوا تغيير نظام الحكم وانتشال اليمن من ظلاميته وتخلفه. لقد نفذ الإماميون الجدد هذه المرة بزعامة الإمامي الجديد عبد الملك الحوثي المحمل بخرافات وأوهام الأفكار الاثنى عشرية التي درسها في قم الإيرانية، لقد نفذ مع جماعته السلالية مهمة نهب صنعاء ومؤسسات الدولة بطريقة مختلفة، جاء النهب بوقاحة لم ترى الإنسانية لها مثيلا، فلم يكتفوا باقتحام المنازل ونهبها، ولكن كانت عناصرهم المسلحة المهترئة المتسخة الثياب تتجمع في غرف النوم وأسرتها الفاخرة كأكوام من القاذورات النتنة، ولم يتحرجوا في الكشف عن أدق التفاصيل العائلية الشخصية، وهو مس جريء بكل قيم النخوة والرجولة والشرف. لقد كان نهبا محملا بكل أشكال البذاءة والدناءة والانحطاط الأخلاقي، وشكلا سيئا من أشكال تصفية الحسابات التي في الحقيقة تؤسس لدورة جديدة من الثارات وتصفية الحسابات.

0: سيئاً من أشكال تصفية الحسابات التي في الحقيقة تؤسس لدورة جديدة من الثارات وتصفية الحساب بدوافع واهية، وتبرهن أيضاً على أن الانقلابيين يديرون الخراب بذات القطعان البشرية السائمة المتخلفة المتأهبة للحرب بدافع النهب والسلب، والتي هي في الحقيقة حصاد 3 عقود من سياسة التجهيل التي مارسها النظام السابق وتحالف الإماميين الجدد مع سكان النطاق القبلي المحيط بصنعاء. أما النسق الآخر من أنساق النهب فيتمثل في تحويل مقدرات الناس وأموالهم العامة التي يشرف عليها مشرفو الميليشيا وقادتها، فما كان يحصل عليه الناس من مواد أساسية بأسعار ثابتة ومعقولة أصبحت سلعا نادرة ومرتفعة الثمن، ولا يستطيع أن يحصل عليها إلا من يمتلكون الكثير من المال أو المحظوظون والمقربون. كل شيء أصبح رهن السوق السوداء الموازية التي تحولت إلى أهم مصادر دعم مشروع الميليشيا وسعيها الحثيث للسيطرة. وكما أن الإماميين الجدد يقتلون ينفذ بشكل منظم في مناطق سيطرتهم وتحديداً عند قبائل شمال الشمال. ما الذي يفعله الحوثيون الآن؟ ما الذي يفعلونه مع الباحث اليمني عصام القيسي؟
1: العصابة الإمامية تدرك أن هذه الفرصة لن تواتيها مرة أخرى، فاليمنيون أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من مغادرة مربع الاستعباد والذل الذي فرض عليهم طوال عقود، إن لم نقل طوال قرون. ولأن العصابة الإمامية تدرك أن سيطرتها على البلد كانت فلتة من فلتات الدهر بسبب انقسام اليمنيين على أنفسهم، لأنها تدرك ذلك فهي تعمل بكل طاقتها على استغلال فترة سيطرتها.

0: لأنها تدرك ذلك فهي تعمل بكل طاقتها على استغلال فترة خطابات عبد الملك الحوثي الدورية ثابتة في مناسبات مذهبية ومناسبات دينية ومناسبات وطنية والمناسبات القومية المختلفة، بحيث لا يكاد يمر شهر بدون أن يكون هناك مناسبة لإلقاء خطاب، إذا لم يكن هناك مولد نبوي ولا هجرة نبوية ولا رمضان فأكيد هناك يوم عاشوراء ويوم الغدير ويوم القدس ويوم استشهاد زيد بن علي ويوم يوم الإمام الهادي ويوم 21 سبتمبر وذكرى العدوان وغيرها من المناسبات في الوعي اليمني، في وعي المجتمع اليمني المغلوب على أمره. ومن آليات برنامج تلويث الوعي اليمني بالمفاهيم الإمامية هناك أيضا الخطاب الإذاعي اليومي، وهناك اللافتات المنتشرة في مختلف شوارع العاصمة، لافتات إعلانية ومساحات إعلانية تشغل بالكامل للدعاية الإمامية، وهناك خطب الجمعة الأسبوعية، وهناك النشاطات الاجتماعية النسوية تحديدا، نسوية ورجالية مختلفة في المقايل في الأعراس مناسبات الموت، حتى الموت ما عاد بيتركوش، وفي اللا مناسبات. المهم أنهم لا يفوتون أي فرصة لغرس بيوضهم هنا وهناك مثل الحشرات الضارة بطريقة تذكر بنشاط الصهيونية العالمية في بدايتها. الحقيقة هذا نشاط صهيوني بامتياز، وليس هناك جماعة تنافس الحركة الصهيونية اليوم في تدبيرها ومكرها غير الحركة الإمامية بفرعيها الجعفري والهادوي. وهذا يذكرنا بكتاب ألف في ثمانينيات القرن الماضي كان عنوانه بروتوكولات حكماء قم. الكاتب تصور أنه لا فرق بين المشروع الإمامي الإيراني والمشروع الصهيوني، وكل واحد عنده بروتوكولاته، بروتوكولات حكماء صهيون في مقابل بروتوكولات حكماء قم. هذا طبعا إلى جانب محاولات التغيير الديمغرافي التي تعمل عليها الميليشيا الإمامية ليل نهار، اقتداء بما يفعله الطائفيون في سوريا ولبنان والعراق، تغيير ديمغرافي كامل شامل داخل العراق وسوريا، إعادة إحلال، طرد سكان سنة من مواقعهم وإثنيات أخرى، وإحلال الطائفية الشيعية في محلهم. بدأت محاولات التغيير الديمغرافي بتهجير أبناء دماج عندنا في اليمن، تهجير أبناء دماج وتهجير اليهود، وهي عملية مستمرة بطرق مختلفة للسيطرة على العاصمة صنعاء، العاصمة صنعاء وضواحيها وتحديدا قبائل شمال الشمال. هناك عمليات للسيطرة على هذه القبائل، هناك عمليات شراء واسعة لأراضي وعقارات في حزام صنعاء بهدف تحويلها إلى كنتونات إمامية طائفية تحرس بيضة الإمامة داخل العاصمة صنعاء. كل هذا يجري الآن كما قلت وراءه تخطيط مدروس ووراء مستشارين أجانب إيرانيين ولبنانيين، ولديهم من المكر ما يكفي، هم أصحاب خبرة وأصحاب تجربة في المكر لا تختلف عن تجربة الصهاينة. صنعاء في خطر، الجمهورية في خطر، الوعي اليمني في خطر، والوعي الجمهوري في خطر، وهذه مسؤولية ينبغي أن تتفتح لها الأذهان في الداخل والخارج.
1: إذا استمر الحال على ما هو عليه لا قدر الله من تلويث للعقل اليمني بفيروسات الإمامة، فسنصحو بعد عقد واحد على الأكثر، ولدينا مجتمع مختلف عن الذي عرفناه طوال 5 عقود من الثورة اليمنية، مجتمع يصلح للجحيم ولا يصلح للحياة الدنيا، مجتمع يمكن أن نتخيل صورته بوضوح من الآن. مستمعينا الكرام، انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران جرائم لا تسقط بالتقادم، وسيأتي اليوم الذي يقدم فيه مرتكبو تلك الانتهاكات إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. هذا ما تؤكد عليه وزارة حقوق الإنسان اليمنية، والذي تؤكد عليه أيضا كافة القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. في كل حلقة من حلقات برنامج الإماميون الجدد سنستعرض الانتهاكات التي تمارسها الميليشيا الحوثية الانقلابية الإمامية بحق أبناء الشعب اليمني على كافة المستويات الإنسانية والاقتصادية والإعلامية والثقافية وكافة الجوانب المختلفة، لننقل لكم أهم التقارير الدولية والمحلية التي قدمتها منظمة حقوق الإنسان بشأن هذه الجرائم، ونستعرض أبرز الشهادات التي ظهرت

على العلن من أناس تعرضوا لبطش هذه الميليشيات وتنكيلها، ثم استطاعوا أن يفروا منها ويتحدثون عما لاقوه في سجونها الظلامية.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. طارق صالح يوشي ميليشيا الحوثية تحاول جر اليمن إلى معارك تخدم إيران. الحكومة تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على سفينة سعودية في البحر الأحمر. وزير الدفاع يترأس اجتماعا للوقوف على تطورات الأوضاع الميدانية. مدرسة تدريب أفراد الشرطة في مأرب تحتفي بتخرج الدورة الثانية استجداد شرطة نسائية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. قال عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن طارق صالح أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تنفذ أجندات الحرس الثوري الإيراني وتحاول جر اليمن إلى معارك تخدم نظام إيران ولا تخدم اليمنيين ولا القضية الفلسطينية. وأكد خلال لقائه اليوم مشايخ وأعيان مديرية الوازعية بمحافظة تعز أن ما تروجه الميليشيات عن الحصار يتناقض مع استمرار عمل ميناء الحديدة، موضحا أن حجم البضائع وعدد السفن التي دخلت ميناء الحديدة أضعاف ما دخل منها إلى ميناء عدن والمكلا ونشط، وأن مطار صنعاء كان مفتوحا للرحلات يوميا حتى استدرج الحوثي الكيان الصهيوني لاستهداف طائرات اليمنية في مدرج المطار مدعيا للحرب على إسرائيل ونصرة غزة. كما أكد أن ميليشيا الحوثي هي من تحاصر اليمنيين وهي من تستهدف الاقتصاد الوطني ومنعت تصدير النفط مما تسبب في تفاقم الأزمة المعيشية. وأشار الفريق طارق صالح خلال اللقاء إلى أن المرحلة الراهنة تفرض توجيه جميع الطاقات العسكرية والقبلية والسياسية والإعلامية نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الميليشيا الحوثية، وقد آن الأوان لتحقيق ذلك، مشددا على أن اليمنيين يخوضون منذ أكثر من 11 عاما معركة الدفاع عن وطنهم وعن الأمن القومي العربي في مواجهة المشروع الإيراني. ودعا أبناء الوزعية إلى مواصلة دورهم الوطني والمشاركة الفاعلة في معركة تحرير ما تبقى تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية. أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران واستهدفت سفينة تابعة لشركة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، مما أدى إلى اشتعال حريق في مقدمة السفينة دون وقوع إصابات، مؤكدة أن تبني ميليشيا الحوثي الإرهابي العلني لهجمات تستهدف السفن المدنية وإمدادات الطاقة العالمية يجدد إثبات الطبيعة الإرهابية لهذه الميليشيات ويكشف إصرارها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي والمقامرة بمقدرات الشعب اليمني ومفاقمة معاناته الإنسانية. وأشار بيان صادر عن الحكومة اليمنية إلى أن هذا التصعيد يكشف مجددا أن مزاعم ميليشيا الحوثي الإرهابية بشأن الحصار ليست سوى ذريعة مكررة للهروب من مسؤولياتها عن تجويع اليمنيين. وحذرت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي الإرهابية من الاستمرار في المقامرة بمقدرات الشعب اليمني وإقحامه في حروب لا تمت إلى مصالحة وطنية بصلة. وفيما لفت البيان إلى استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في تصدير الأزمات، أكدت الحكومة أن مؤسسات الدولة أصبحت اليوم أكثر قدرة على الاطلاع بمسؤولياتها الوطنية وأن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ماضية في ردع جرائم ميليشيا الحوثي وانتهاكاتها وحماية الأراضي اليمنية ومياهها الإقليمية ومجالها الجوية وصون المصالح الوطنية والتصدي لأي تهديد يمس سيادة البلاد وأمن المنطقة واستقرارها. ترأس وزير الدفاع الفريق الركن دكتور طاهر العقيلي في محافظة مأرب اجتماعا ضم رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز ورؤساء هيئتي العمليات والإسناد اللوجستية ونواب رؤساء هيئتي القوى البشرية والاستخبارات وقادة المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة بحضور ممثلين عن قيادة تحالف دعم الشرعية. ووقف الاجتماع على تطورات الأوضاع العسكرية في مسرح العمليات وآليات تعزيز التنسيق والتكامل بين الوحدات والتشكيلات العسكرية بما يضمن كفاءة الأداء في تنفيذ المهام الوطنية. ووجه وزير الدفاع بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية واليقظة وتعزيز مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات والتشكيلات العسكرية بما يسهم في رفع مستوى الأداء العملياتي والتعامل مع المستجدات الميدانية بكل اقتدار. شهدت مدينة تعز اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة شارك فيها مئات الآلاف من أبناء المحافظة للمطالبة بفك الحصار المفروض على المحافظة واستكمال معركة التحرير ودعم قرارات وتوجهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور رشاد العليمي. ورفع المشاركون في المسيرة الشعبية الأعلام الوطنية واللافتات المؤكدة على التمسك بمشروع الجمهورية واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، مؤكدين أن تعز ستظل في مقدمة الصفوف دفاعا عن الجمهورية والثورة الوطنية.
وأكد البيان الصادر في المسيرة الجماهيرية التي شارك فيها محافظ تعز نبيل شمسان وقيادة السلطة المحلية ومدراء عموم المكاتب التنفيذية والمؤسسات والمديريات وقيادات الجيش الوطني والأجهزة الأمنية وقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمشايخ والأعيان ومختلف المكونات المجتمعية، أكد التأييد الكامل لما ورد في خطاب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي دكتور رشاد العليمي باعتباره خريطة طريق وطنية لاستعادة مؤسسات الدولة وصون السيادة الوطنية وإنهاء الانقلاب والتخفيف من معاناة الشعب اليمني. وجدد البيان دعم جميع الإجراءات التي يتخذها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لحماية سيادة الجمهورية اليمنية ورفض أي محاولات لفرض أمر واقع خارج مؤسسة الدولة، كما أعلن تأييد المشاركين لاستئناف تصدير النفط باعتباره خطوة وطنية لاستعادة الموارد السيادية للدولة وتمكينها من صرف الرواتب وتحسين الخدمات ودعم الاقتصاد الوطني. عقد في محافظة مأرب اليوم لقاء موسع للقيادات النسائية والفاعلين المحليين لتعزيز دور القيادات النسائية بالمحافظة في المسار الثاني لعملية السلام في بناء التماسك المجتمعي، نظمته مؤسسة فتيات مأرب ضمن مشروع تعزيز المشاركة النسائية في السلام والتماسك المجتمعي الممول من منظمة شركاء اليمن. وهدف اللقاء إلى فتح مساحة حوار وتشبيك بين القيادات النسائية والفاعلين المحليين البالغ عددهم 50 مشاركا ومشاركة من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقيادات المجتمعية، والخروج بمصفوفة تتضمن أولويات النهوض بدور المرأة ومشاركتها في صنع السلام والتماسك المجتمعي بالمحافظة وفقا لتوصيف المشاركين للواقع الحالي وأوراق السياسات والتوصيات التي تعرض في اللقاء. وأكد وكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالله القبيسي اهتمام الحكومة بتعزيز دورها دور المرأة ومشاركتها في كافة مفاصل الدولة من أعلى هرم في صناعة القرار كوزيرات لحقائب وزارية سيادية وفي السلطات المحلية وتوسيع دورها في المجالات التنموية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب توسيع مشاركتها السياسية. وأشاد بما تحظى به المرأة من اهتمام الدولة ووجودها بفاعلية في كافة وحدات الخدمة العامة وفي الأحزاب السياسية والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب دعم وتشجيع كافة المؤسسات التعليمية للفتاة وبرامج التأهيل والتدريب وبناء القدرات من أجل تمكين المرأة في مأرب بموجب القدرات والمؤهلات التي تحملها في كافة المفاصل الرسمية والحزبية وبالتدرج. النبوة الأخير احتفلت مدرسة تدريب وتأهيل أفراد الشرطة بمحافظة مأرب اليوم بتخريج الدورة الثانية استجداد شرطة نسائية من منتسبات شرطة محافظة حجة وصعدة وريمة، وذلك في إطار بناء المؤسسة الأمنية. وأكد مدير مدرسة تدريب وتأهيل أفراد الشرطة العميد راشد المراني أن تأهيل الكوادر الأمنية يمثل أحد أهم مرتكزات بناء مؤسسة أمنية حديثة وقادرة على الاطلاع بمهامها بكفاءة واقتدار، مشيرا إلى أن الدورة استهدفت إعداد وتأهيل عناصر نسائية مؤهلة علميا وعمليا وحققت نسبة نجاح بلغت 98%. وأوضح أن الشرطة النسائية أصبحت شريكا فاعلا في المنظومة الأمنية بما تطلع به من الأدوار من أدوار نوعية في حماية النساء والأحداث وتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ الثقة بين المواطن والمؤسسة الأمنية، مؤكدا أن الاستثمار في التدريب والتأهيل هو الضمان الحقيقي لبناء جهاز أمني احترافي يواكب المتغيرات الأمنية. بهذا الخبر تكون نشرتنا قد انتهت، وأعود مستمعينا لتذكيركم بأبرز العناوين. طارق صالح: ميليشيا الحوثي تحاول جر اليمن إلى معارك تخدم إيران. الحكومة تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على سفينة سعودية في البحر الأحمر. وزير الدفاع يترأس اجتماع للوقوف على تطورات الأوضاع الميدانية. مدرسة تدريب أفراد الشرطة في مأرب تحتفي بتخريج الدورة الثانية استجداد شرطة نسائية. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن التنفيذ محمد فرج، كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.

0: خسرانة.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستطاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع. فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
0: إذاعة مأرب تقدم
4: أثير المساء.
0: لا في قطوف الفكر مرفأ استجمام،
4: وبشذرات الثقافة والفنون متعة وانسجام،
0: حيث الحكمة والتأمل والمعرفة والطرائف ودرر الكلام.
4: أثير المساء
0: برنامج ثقافي متنوع،
4: فقرات متعددة توازن بين العقل والقلب.
0: إعداد مبخوت السيفي،
4: تقديم رحمة عبد الله،
0: إخراج نصر الأغبس،
4: إشراف برامجي مبخوت السيفي،
0: إشراف عام علي الحواني.
6: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في ليلة جديدة من أثير المساء، حيث الكلمة جسر يعبر بنا إلى عوالم الفكر والجمال. نرافقكم الليلة في رحلة متنوعة نبدأها بحكمة الأقوال، ونعرج على لفتة تأملية، ثم نغوص في دقائق معرفية حول قامة شعرية ألهبت الحماس. لا تغادروا، فالقصة والعبرة بانتظاركم، ومعها طرائف العرب ودرر الكلام. كونوا معنا ففي أثيرنا حكاية.

في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا.

أقوال مأثورة. نبدأ هذه الليلة بحروف سكنت عقول أصحابها فصارت نبراسا لنا، قطوف من أقوال مأثورة اختزل فيها أصحابها تجارب حياة كاملة. يقول توفيق الحكيم: المصلحة الشخصية هي دائما الصخرة التي تتحطم عليها أقوى المبادئ. وتقول أجاثا كريستي: لا تستطيع الفتاة أن تحب رجلا بكامل الإطمئنان سوى والدها. وقالت مي زيادة: هنالك فعل لا يغتفر، كأن تعبث بالضوء في قلب أحدهم فتطفئه. وتقول إيميلي ديكنيسون: إذا استطعت أن تحسن حياة إنسان واحد أو تخفف ألما واحدا أو ترشد طائرا إلى عشه، ما ذهب عمرك سدى. أما كريستين لافانت تقول: لا أملك إلا قلبي وهو مكسور. نأتي إلى آرثر ميليلار تقول: شخصان مليئان بالإضرار يتركان العالم جانبا، يحاولان ترميم بعضهم البعض بهدوء ورقة. هذه هي فكرتي عن الحب. أما تشيزاري بافيزي تقول: من لا ينتظر شيئا لا يمكن أن يصاب بخيبة أمل. أما خورخي لويس يقول: بمرور الوقت تتعلم أن الكلمات التي تقال في لحظات الغضب تستمر في الأذى طوال الحياة. أفلاطون يقول: الطيبون لا يحتاجون إلى قوانين ليتصرفوا بمسؤولية، والسيئون سيجدون دائما طريقة للالتفاف حولها. أما جيوفاني فيرغا يقول: الله الذي يقرأ قلبي يعلم أنني لست كما يظنون، لكن من ذا الذي سيصدقني؟ جيفارة تقول: منحاز أنا للفقراء إلى ذلك الحد الذي جعلني أتعامل مع الأغنياء على أنهم مذنبون. أما دوستويفسكي يقول: يستطيع إنسان دنيء سافل في أحيان كثيرة أن يربح قضية، أن يبلغ هدفه، وأن يخرج ناصع البياض من برميل حبر.

لفتة. مستمعينا الأعزاء، في زحام الحياة ننسى أحيانا أن السعادة ليست وجها لوجه، بل هي انعكاس لما في داخلنا. في هذه اللفتة نتأمل معنى السعادة الحقيقية، حيث يعتقد الكثيرون منا أن السعادة غاية خارجية، شيء نلهت خلفه لنمتلكه أو نعثر عليه. لكن الحقيقة أن السعادة تماما كالراحة الجسدية ليست هدفا نسعى إليه مباشرة، بل هي نتيجة جانبية تعقب اهتماماتنا الصادقة. فالمتعلق بالشهرة لن يجد طعم الرضا، أما من ينغمس في حب العالم والعمل من أجل الآخرين فسوف يجد أن السعادة قد تسللت إليه دون استئذان. تذكروا دائما مستمعينا، الحياة السعيدة تنبع من اهتمامات واسعة لا من اجترار الذات. دقائق معرفية. الآن مستمعين الكرام، نضع بصمة معرفية في تاريخنا الأدبي. دقائق قليلة نقترب فيها من شاعر لم يمهله القدر، لكنه خلد فينا روح الثورة والجمال. حيث ولد أبو القاسم الشابي عام 1909 وتوفي عام 1934. أبو القاسم الشابي مستمعين الملقب بأبو الشعر الحديث في تونس، هو أحد أبرز أعمدة الرومانسية العربية. ولد في محافظة توزر التونسية، نشأ في أسرة علمية حيث حفظ القرآن مبكرا قبل أن ينتقل للدراسة في جامعة الزيتونة، ثم درس الحقوق بما منح شعره توازنا بين عذوبة اللفظ وعمق الفكر. عرف الشابي بتمرده على الأساليب الشعرية التقليدية متأثرا بالآداب الغربية، ليصبح صوتا ثائرا يدعو للتحرر وكسر القيود. تكمن الإضافة الجوهرية في فهم تجربته في تأثير مرضه العضال، فقد كان الألم الجسدي الذي لازمه لسنوات بمثابة المحفز الذي حول رؤيته للعالم من التأمل الهادئ إلى فلسفة وجودية مكثفة، حيث أصبحت معاناته الشخصية وقصره في الحياة مصدرا لفيض إبداعي جعل من تجربته صوتا ذاتيا يلامس أرواح الجميع. رغم حياته القصيرة التي لم تتجاوز 25 عام، خلد اسمه بقصائده التي أصبحت أيقونات للنضال والوطنية، وأشهرها قصيدته التي مطلعها: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ترك الشابي إرثا أدبيا غنيا يجمع بين رقة الطبيعة وعمق التوق للحرية ومقاومة الاستبداد، ليظل حتى يومنا هذا جذوة أجيال من الثائرين.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: قصة وعبرة. أهلا بكم في فقرة القصة والعبرة مستمعين. اليوم نأخذكم إلى أزقة المدن اليمنية القديمة حيث البراعة في الرد. قصة بائع العسل والمغفل. دخل الرجل غريب على بائع عسل في دكانه بطلب غريب لا يصدقه عقل. قال له: أريد برميل عسل بشرط أن تعطيني مالا مقابل كل ملعقة آكلها. البائع بذكائه الفطري وافق وطلب توثيق الاتفاق عند القاضي. مرت الأيام وأكل الغريب كل ما في البرميل، ثم عاد يطالب البائع بالمال. هنا لم يجد القاضي صعوبة في الحكم، حكم قائلا: بما أن العسل صار في بطنك فعليك دفع ثمنه كاملا بالإضافة إلى تكلفة تنظيف الوعاء. وهكذا عاد الطماع خائبا. العبرة من القصة مستمعين الأفاضل هي أن الطمع لا يجلب إلا الخسارة، والذكاء دائما يحمي الحقوق.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: قالوا ومضوا. مستمعينا الكرام، نستحضر في هذه الفقرة موروثنا العربي، أمثال رددها الأجداد تحمل في طياتها دروسا لا تنتهي. يقول العرب: لكل جواد كبوة. يمثل هذا المثل حكمة عربية بليغة تعني أن الإنسان مهما بلغت مهارته أو ذكاؤه ليس معصوما من الخطأ أو التعثر، فالجواد هو الحصان القوي الأصيل، والكبوة هي العثرة أو السقوط. يرجع أصل هذا المثل مستمعين إلى الخطيب المفوه أيوب بن يزيد، فقد قيل أنه استخدم هذه العبارة ضمن أبيات قالها عندما أخطأ في حضرة الحجاج بن يوسف الثقفي معتذرا عن زلته، مما جعله مثلا سائرا يتردد في مواقف مشابهة، وهو اليوم يضرب للتدليل على أن الإنسان مهما بلغ من المهارة أو الكمال فإنه قد يخطئ أو يتعثر في بعض الأحيان.

0: الطرائف. مستمعين الأعزاء، حان وقت الابتسامة. نختم فقراتنا بهذه الطريفة من تاريخ العرب، حيث الحضور الذهني والرد. يحكى أن رجلا من الأعراب سعى في الزواج من ابنة عم له اسمها الرباب، فأكثر عليه أبوها في المهر ليحول بينه وبين غرضه. فسعى الأعرابي في طلب المهر بين قومه فلم ينجده منهم أحد، فلما ضاق به الحال قصد رجلا من المجوس فأنجده أعانه حتى تزوج من ابنة عمه. فقال في المجوسي شعرا قال في هذه الأبيات: كفاني المجوسي مهر الرباب، فدا للمجوسي خال وعم، وأشهد أنك رطب المشاش، وأن أباك الجواد الخضم، وأنك سيد أهل الجحيم إذا ما ترديت في من ظلم. تجاوز قارون في قعرها وفرعون والمكتني بالحكم. فقال له المجوسي: أعنتك بالمهر على ابنة عمك، ثم كافأتني بأن جعلتني في الجحيم. فقال له الأعرابي: أما يرضيك أني جعلتك مع ساداتها فرعون وقارون وأبي جهل. درر الكلام. مستمعينا، نختم لقاءنا بأبيات تحمل في طياتها نصيحة ذهبية، درر من الكلام، حيث يقول الشاعر: وإذا نزلت ببيئة متوترة وأناسها قد أولعوا بالثرثرة، وتحكمت جهالها بزمامها، فغط بها كل الشؤون مبعثرة، وعجزت عن إصلاحها فارحل، ولا تعبأ بمن تخذ المبادئ مسخرة، واعمد إلى أهل المروءة والندى، واجعل حياتك بينهم كالجوهرة. بهذه الدرر مستمعينا نصل إلى ختام حلقتنا من أثير المساء. شكرا لحسن استماعكم، ودمتم دائما في خير. إلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج أثير المساء،
2: حيث الثقافة تضيء المساء.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
6: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء، فرع مأرب.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
3: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
4: منى أبو إصبع،
3: محمد عقيل،
5: تسليم حميد،
6: رحمة عبد الله،
3: وينفذها لكم محمد فرج
7: ونصر الأغبس
8: ونجلاء القاضي.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من قهوة مأربية. صباح الخير، صباح الجمال، صباح النشاط والحيوية لكل قلب يستقبل يومه الجديد وهو يحمل في داخله أمنية لم تتحقق بعد، أو سؤالا لم يجد له إجابة، أو تجربة ما زالت آثارها عالقة في الذاكرة. صباح الخير لكل من تعلم أن الحياة لا تأتي دائما كما نريد، وأن بعض الطرق التي نختارها لأنفسنا قد تتغير، وبعض الأبواب التي نطرقها بإصرار قد تغلق، لكن إغلاقها لا يعني دائما أن الخير انتهى، فقد يكون وراء هذا الإغلاق لطف لا نراه وحماية لا ندركها وتدبير أرحم من كل ما كنا خططنا له. في هذه الحياة مستمعنا الكرام كثيرا ما نسأل لماذا حدث هذا، ولماذا تأخرت أمية انتظرناها طويلا، ولماذا فقدنا شيئا أحببنا، ولماذا لم تأتي الأمور كما تمنينا، وربما لا نملك الإجابة في اللحظة نفسها، لأن الإنسان لا يرى من الحكاية إلا فصلا واحدا، بينما الله سبحانه وتعالى يعلم القصة كاملة ويعلم بدايتها ونهايتها ويعلم ما نجهله من خفايا الطريق. ومن هنا يأتي الإيمان بالقضاء والقدر، لا ككلمة نرددها عند المصائب فقط، بل كيقين يمنح القلب قدرة على الاستمرار ويعلم الإنسان أن يسعى فيما يستطيع ويأخذ بالأسباب ويجتهد في إصلاح حياته، ثم يسلم النتائج لله، لأنه يعلم أن تدبير الله أوسع من تدبيره، وأن علم الله أرحب من علمه، وأن ما يختاره الله لعبده قد يكون خيرا له حتى وإن لم يوافق رغبته في البداية. مستمعينا الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة سنكون معكم فيها من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي تسنيم حميد، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. نذهب بكم إلى فاصل ومن ثم نعود.

عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل الجميل للفنان الكبير فنان الوطن أيوب طاهر الشعبسي. وفي فقرتنا الصحية اليوم حديثنا عن انخفاض ضغط الدم متى يكون خطرا. مستمعنا الأعزاء، يعد ضغط الدم من المؤشرات المهمة التي تعكس صحة الجسم، فهو المسؤول عن إيصال الدم المحمل بالأكسجين والغذاء إلى مختلف الأعضاء. وعندما ينخفض ضغط الدم عن المعدل الطبيعي قد يشعر الإنسان بأعراض مختلفة تبدو بالدوخة والإرهاق، وقد تصل في بعض الحالات إلى فقدان الوعي أو مضاعفات تستدعي التدخل الطبي. ويعرف انخفاض ضغط الدم طبيا عندما تكون قراءة الضغط أقل من 90/60، لكن هذا الانخفاض لا يعني دائما وجود مشكلة صحية، فبعض الأشخاص تكون لديهم قراءات منخفضة بشكل طبيعي دون أن يعانوا من أي أعراض، بينما يصبح الأمر مقلقا عندما يكون الانخفاض مستمرا أو مصحوبا بعلامات تؤثر في حياة الإنسان اليومية. وتتعدد أسباب انخفاض ضغط الدم، فقد يكون السبب بسيطا ومؤقتا مثل قلة شرب الماء أو فقدان السوائل بسبب التعرق الشديد خاصة في الأجواء الحارة، أو نتيجة الوقوف بشكل مفاجئ بعد الجلوس والاستلقاء لفترة طويلة، حيث يحتاج الجسم إلى وقت حتى يعيد أو يعيد تنظيم تدفق الدم. كما تلعب مستمعينا الكرام التغذية دورا مهما في صحة ضغط الدم، فنقص بعض العناصر الغذائية مثل الحديد وفيتامين B12 وحمض الفولي قد يؤدي إلى فقر الدم، وبالتالي انخفاض كمية الأكسجين التي تصل إلى الجسم، مما يسبب الشعور بالتعب والدوخة. وقد يرتبط انخفاض الضغط أيضا ببعض المشكلات الصحية مثل أمراض القلب التي تؤثر في قدرة القلب على ضخ الدم بكفاءة، أو اضطرابات الغدد والهرمونات، إضافة إلى بعض الحالات الخاصة مثل الحمل خاصة في المراحل الأولى. ومن الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى انخفاض الضغط بعض الأدوية مثل أدوية القلب ومدرات البول والأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب أو بعض الأمراض العصبية. لذلك من المهم مراجعة الطبيب عند ظهور أعراض مستمرة أو عند استخدام أدوية قد تؤثر على ضغط الدم. لكن السؤال المهم، ما الفرق بين انخفاض ضغط الدم العارض وانخفاض الضغط المزمن؟ انخفاض الضغط العارض غالبا يكون نتيجة سبب مؤقت مثل الجفاف أو الوقوف المفاجئ، وتزول أعراضه بعد معالجة السبب مثل شرب الماء أو الراحة أو الاستلقاء لبعض الوقت. أما انخفاض ضغط الدم المزمن فهو حالة تستمر لفترات طويلة، وقد يكون طبيعيا لدى بعض الأشخاص أو يكون نتيجة مشكلة صحية تحتاج إلى تشخيص ومتابعة. ومن أعراضه التعب المستمر والخمول وصعوبة التركيز والدوخة المتكررة التي تؤثر على النشاط اليومي. ورغم أن انخفاض ضغط الدم في كثير من الحالات لا يمثل خطرا كبيرا، إلا أن هناك علامات تستدعي الانتباه وطلب المساعدة الطبية، خاصة عندما يكون الانخفاض شديدا ويؤثر على وصول الدم إلى أعضاء الجسم المهمة. ومن العلامات التحذيرية أعزائي المستمعين الشعور بالإغماء أو فقدان الوعي والارتباك الشديد وبرودة الجلد وشحوبه وسرعة ضعف ضربات القلب وصعوبة التنفس أو الشعور بألم حاد في الصدر. كما يجب الانتباه إلى بعض الحالات التي تحتاج إلى حذر أكبر مثل كبار السن ومرضى القلب والسكري، لأن انخفاض الضغط لديهم قد يؤدي إلى مضاعفات أسرع. وعند حدوث هبوط مفاجئ في الضغط يمكن اتخاذ بعض الإجراءات الأولية البسيطة مثل جعل الشخص يستلقي على ظهره ورفع ساقيه قليلا للمساعدة في تحسين وصول الدم إلى القلب والدماغ، مع طلب المساعدة الطبية إذا كانت الأعراض شديدة أو غير معتادة. وللوقاية من انخفاض ضغط الدم هناك مجموعة من العادات الصحية التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على استقرار الضغط، منها الحرص على شرب كمية كافية من الماء يوميا خاصة في الأجواء الحارة أو عند بذل مجهود، وتناول وجبات غذائية متوازنة، وتجنب الانتقال المفاجئ من الجلوس أو النوم إلى الوقوف. كما ينصح بممارسة النشاط البدني المعتدل مثل المشي، لأنه يساعد على تحسين الدورة الدموية وتقوية القلب، مع تجنب الوقوف لفترات طويلة دون حركة والابتعاد عن العادات التي قد تزيد من احتمالية حدوث الهبوط.
في النهاية أصدقاء المستمعين، انخفاض ضغط الدم ليس دائما حالة خطيرة، لكنه رسالة من الجسم تحتاج إلى الانتباه والفهم. فمعرفة الأسباب والتمييز بين الهبوط العارض والمزمن والاستجابة للأعراض في الوقت المناسب كلها خطوات مهمة للحفاظ على صحة الإنسان وسلامته. دمتم بخير وعافية. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية. نذهب إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود.

مرحبا بكم جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية. وحديثنا اليوم عن الانضباط الذاتي دون علاء، كيف نتعلم التحكم بأنفسنا. مستمعنا صباح الخير من جديد لكل من بدأ يومه اليوم وهو يحمل في داخله أملا جديدا وهدفا يتمنى الوصول إليه وقرارا يقول لنفسه هذه المرة سألتزم. لكن كم مرة قلنا ذلك؟ كم مرة قررنا أن ننجز مهمة أو نمارس الرياضة أو نقلل استخدام الهاتف أو نبدأ عادة جديدة ثم وجدنا أنفسنا نؤجل ونؤجل حتى ينتهي اليوم دون أن نفعل ما كنا نخطط له. في عالم مليء بالمشتتات أصبح الحفاظ على التركيز والانضباط تحديا حقيقيا. هاتف يلفت انتباهنا وشعارات لا تتوقف ومقاطع قصيرة تسرق دقائقنا ثم ساعاتنا دون أن نشعر. نعم نعرف ما نريد ونعرف ما ينبغي علينا فعله، لكن المشكلة أحيانا ليست في المعرفة بل في القدرة على الاستمرار. فهل يعني ذلك أننا ضعفاء الإرادة أم أن الانضباط الذاتي مهارة يمكن لأي شخص أن يتعلمها؟ أصدقائي المستمعين، كل يوم نعيش اختيارات صغيرة، هل نواصل العمل على هدف مهم أم نفتح الهاتف لدقائق؟ هل نختار الطعام الذي يفيد صحتنا أم نبحث عن متعة سريعة؟ هل ننهض ونبدأ أم نقول لأنفسنا سأفعل ذلك لاحقا؟ قد تبدو هذه الاختيارات بسيطة، لكنها مع تكرارها تصنع عاداتنا وعاداتنا تصنع جزءا كبيرا من حياتنا. فالانضباط الذاتي يعني أن نتمكن من تأجيل رغبة مؤقتة من أجل شيء نريده أو نريده حقا في المستقبل. لكن هنا نقطة مهمة، الانضباط لا يعني أن تعيش في حرب دائمة مع نفسك، ولا يعني أن تعتمد كل يوم على قوة إرادة خارقة. في الحقيقة الأشخاص الأكثر انضباطا ليسوا دائما أولئك الذين يقاومون الإغراء أكثر، بل أولئك الذين يقللون من تعرضهم له. فبدلا من أن تضع هاتفك بجانبك وتحاول تجاهله طوال فترة العمل، ابعده عنك، وهذا صحيح جدا ونتمنى أن يطبق دائما. وبدلا من أن تشتري أطعمة لا تريد تناولها ثم تحاول مقاومتها، لا تجعلها متاحة أمامك دائما. وبدلا من أن تتخذ القرار نفسه كل يوم، اتخذ قرارك مسبقا وحوله إلى عادة. فأحيانا لا نحتاج إلى قوة إرادة أكبر بل إلى بيئة تساعدنا أكثر. قد نعتقد أن تغير حياتنا يحتاج إلى قرارات كبيرة، لكن الحقيقة أن العادات الصغيرة التي نكررها يوميا يمكن أن تصنع نتائج كبيرة مع الوقت. ابدأ ببيئتك، اغلق الإشعارات التي تشتتك، ضع هاتفك بعيدا عندما تحتاج إلى التركيز، حدد وقتا واضحا للعمل والراحة والنوم، ثم قلل عدد المرات التي تحتاج فيها إلى اتخاذ القرار. فإذا كنت تريد ممارسة الرياضة حدد وقتا ثابتا، وإذا كنت تريد القراءة أو مشاهدة بودكاست أو أي شيء آخر اجعل لها موعدا يوميا. ومن المفيد أيضا أن تضع لنفسك نوايا مسبقة. قل مثلا إذا بدأت العمل فسأضع هاتفي على الوضع الصامت، إذا شعرت بالرغبة في تأجيل مهمة فسأبدأ منها بخمس دقائق فقط، وإذا انتهيت من يومي فسأراجع ما أنجزته قبل النوم. هذه القواعد عزيزي المستمع البسيطة تساعد العقل على الانتقال من التفكير المستمر إلى السلوك التلقائي. الانضباط لا يعني أن تضغط على نفسك بلا توقف. النوم الجيد والنشاط البدني والراحة والعلاقات الاجتماعية الصحية والعناية بالصحة النفسية كلها أمور تساعدك على أن تكون أكثر قدرة على التركيز والتحكم في سلوكك. كما أن الانتباه على المحتوى الذي تستهلكه مهما أيضا، فالإفراط في المقاطع القصيرة والتنقل المستمر بين التطبيقات قد يجعل التركيز في المهام الطويلة أكثر صعوبة. لذلك لا تسأل نفسك دائما كيف أقاوم أكثر، اسأل نفسك أيضا كيف أجعل الإغراء أقل حضورا، كيف أجعل العادة الجيدة أسهل، وكيف أرتب يومي بطريقة تساعدني على النجاح. عزيزي المستمع، في هذا الصباح ربما لا تحتاج إلى قرار كبير يغير حياتك كلها، ربما تحتاج فقط إلى قرار صغير تقول فيه لنفسك سأبدأ اليوم بخطوة واحدة. ومن يدري، قد تكون هذه الخطوة الصغيرة في بداية العادة أو هي بداية العادة التي تغير الكثير في حياتك. صباحكم التزام جميل وخطوات ثابتة ونجاحات تبدأ من قرار صغير ثم تكبر وتنمي مع الأيام. مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
2: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعا باتا الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
7: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في فقرتنا الاجتماعية. اليوم سنتحدث عن فخ الراحة المزيفة، لماذا نشعر بالارتياح عند إلغاء اللقاءات الاجتماعية. في حياتنا اليومية مواقف سلوكيات قد نعيشها جميعا، لكنها تحمل أبعادا نفسية واجتماعية تستحق التأمل. في فقرتنا الاجتماعية لهذا اليوم نسلط الضوء على ظاهرة يشعر بها كثيرون، وهي الارتياح عند إلغاء اللقاءات الاجتماعية. لماذا قد يتحول هذا الشعور لاحقا إلى فراغ ووحدة؟ عزيز المستمع، في مساء عادي قد يصلك إشعار قصير يقول تم إلغاء الموعد، والغريب أن أول ما يشعر به كثير ليس خيبة الأمل بل الارتياح. أن يختفي فجأة عبء الاستعداد للخروج والتفكير في الطريق والوقت والحديث المنتظر، لكن هذا الارتياح قد لا يدوم طويلا، فبعد ساعات أو مع نهاية اليوم قد يحل محله شعور بالفراغ أو الوحدة، ما يثير سؤالا لماذا يبدو الانسحاب من بعض الخطط مريحا في كثير من الأحيان رغم أننا وافقنا عليها مسبقا. عزيزي المستمع، الراحة التي تشعر بها ليست دائما راحة حقيقية. لفهم هذا الشعور لابد من التمييز بين الراحة الحقيقية أو التمييز بين الراحة الحقيقية والراحة الناتجة عن زوال التوتر. فالراحة الحقيقية تأتي بعد مجهود فعلي يحتاج معه الجسم والعقل للتعافي. أما في كثير من حالات إلغاء المواعيد الاجتماعية فإن ما نشعر به ليس تعافيا من إرهاق حقيقي بل تخلصا من عبء نفسي متوقع. وتوضح الطبيبة النفسية ديبيرا كيسين لموقع ريلز ماي بيل أن هذا الشعور يرتبط بما يعرف بالقلق الاستباقي، فعندما نضع الخطط تبدو الفكرة ممتعة، لكن مع اقتراب موعدها يبدأ العقل في حساب الجهد المطلوب للاستعداد للخروج والتنقل وإدارة التفاعلات الاجتماعية خاصة بعد يوم عمل طويل. ويستهلك هذا التوقع قدرا من الطاقة الذهنية حتى قبل بدء الحديث أو

الحدث نفسه. لذلك عندما يلغى الموعد ينخفض التوتر فجأة فيشعر الشخص بارتياح فوري، رغم أن ما زال لم يكن إرهاقا فعليا، بل مجرد توقع للإرهاق اختفى قبل أن يتحقق. إذن لماذا يصبح إلغاء الخطط عادة؟ لا يتوقف أثر إلغاء الخطط عند الشعور بالراحة اللحظية، بل قد يجعل اللجوء إليه أسهل مع مرور الوقت. فكلما اختفى التوتر بمجرد إلغاء الموعد، ارتبط الإلغاء في الذهن بتخفيف الضغط، كما يعزز الشعور باستعادة السيطرة على الوقت وسط ضغوط الحياة اليومية. ومع تكرار هذا النمط، قد يصبح الانسحاب الخيار الأول عند الشعور بالتردد والقلق حتى في غياب إرهاق حقيقي. ويفسر البروفيسور ستيفن فوفان أستاذ علم النفس بجامعة بوسطن هذه الآلية في مراجعة علمية نشرت عام 2018 في مجلة الاكتئاب والقلق، ويوضح أن التجنب يمثل استجابة شائعة للخوف والقلق، لكنه يسهم في استمرارها إذ أن الابتعاد عن الموقف أو المواقف المثيرة للقلق يخفف الضيق النفسي مؤقتا، لكنه يحرم الشخص من فرص اكتشاف أن الموقف قد يكون أقل تهديدا مما توقع، وهو ما يبقي دائرة القلق والتجنب قائمة. لماذا يظهر شعور الوحدة بعد الارتياح؟ قد يمنح إلغاء الخطط الاجتماعية شعورا فوريا بالارتياح، لأنه يزيل التوتر المرتبط بالموعد، لكنه لا يعوض ما كان أو ما يمكن أن يوفره اللقاء من تواصل وضحك وشعور بالانتماء لذلك. وبعد انقضاء الوقت الذي كان مخصصا للقاء، قد يحل محل هذا الارتياح شعور بالفراغ والوحدة. ليس لأن قرار الإلغاء كان خاطئا بالضرورة، بل لأن الشخص فوت على نفسه فرصة للتفاعل مع الآخرين وإثراء يومه بتجربة اجتماعية. وتشير دراسات في علم النفس الاجتماعي إلى أن انخفاض التفاعل الاجتماعي يرتبط بزيادة الشعور بالوحدة وتراجع الصحة النفسية والمزاج على المدى الطويل، في حين ترتبط العلاقات الاجتماعية الجيدة بتحسن جودة الحياة وتعزيز الشعور بالانتماء. لذلك قد يبدو إلغاء الموعد مريحا في لحظته، لكنه لا يمنح المكاسب النفسية والاجتماعية التي توفرها العلاقات الإنسانية. ولهذا يكتشف بعض الأشخاص مع نهاية اليوم أن شعور الارتياح المؤقت قد تحول ولا إلى إحساس بالفراغ، وأن شيئا ما كان ينقصهم طوال الوقت. إذن كيف نقلل الإلغاء من دون أن نرهق أنفسنا؟ الخبر الجيد أن الحل لا يبدأ بإجبار النفس على حضور جميع الفعاليات، بل ببدء علاقة أكثر واقعية مع التواصل الاجتماعي عن طريق الخطوات البسيطة. أولا، قاعدة 20 دقيقة بدلا من إلغاء الموعد. التزم بالحضور مدة 20 دقيقة فقط، مع منح نفسك حرية المغادرة بعدها إذ لم تشعر بالارتياح. كذلك تقليل مساحة التفكير المسبق، قلل الوقت الذي تقضيه في التفكير باللقاء قبل موعده، واتخذ قرار الحضور مبكرا، ثم تجنب الاسترسال في تخيل السيناريوهات المحرجة. رابعا، استبدال الإلغاء بخيارات أبسط. إذا كنت تشعر بانخفاض طاقتك، فبدلا من إلغاء الموعد بالكامل، اقترح تعديله ليصبح أقل إرهاقا. خامسا، إذا ألغيت الموعد اقترح بديلا. إذا اضطررت إلى إلغاء موعد، فلا تكتفي بالاعتذار، بل اقترح موعدا بديلا في أقرب فرصة. سادسا، اجعل التواصل عادة أسبوعية، واحرص على تخصيص تواصل اجتماعي بسيط وثابت كل أسبوع. سابعا، ميز بين الإرهاق والقلق. قبل أن تلغي الموعد، اسأل نفسك، هل أرفضه لأنني مرهق فعلا، أم لأنني قلق من الخروج؟ ويمكن أن يساعدك سؤال بسيط في الإجابة. إذا كان اللقاء سيعقد في منزلي، فهل سأظل أرغب في إلغائه؟ ثامنا، اجعل أحد المقربين شريكا في التغيير. قد يكون من المفيد أن تخبر صديقا مقربا أو أحد أفراد العائلة بأنك تحاول كسر عادة إلغاء الخطط. إذن مستمعينا الكرام، تقليل إلغاء الخطط الاجتماعية لا يعني أن تجبر نفسك على قبول كل دعوة، بل أن تبني علاقة أكثر توازنا مع فكرة الخروج. فالهدف ليس الامتناع عن الإلغاء تماما، لأن بعض المواقف تستدعي تفضيل الراحة بالفعل، وإنما الهدف ألا يصبح الإلغاء رد فعل تلقائي لكل شعور بالتردد أو القلق. ومع تطبيق هذه الخطوات تدريجيا، يصبح قرار المشاركة أكثر وعيا وأقل خضوعا للقلق اللحظي، ويصبح من الأسهل التمييز بين الحاجة الحقيقية إلى الراحة والرغبة في التجنب. ففي بعض الأيام تكون أفضل عناية بالنفس هي البقاء في المنزل، وفي أيام أخرى يكون الخروج والتواصل مع الآخرين حتى في غياب الحماس هو الخيار الأكثر فائدة للصحة النفسية. مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية.

مرحبا بكم جديد مستمعي الكرام. وصلنا إلى فقرة المنوعات. هل يقود نظام طيبات إلى الشفاء أم يفاقم الأمراض؟ طبيب مصري يجيب. حضر طبيب مصري من الانسياق وراء الأنظمة الغذائية غير المثبتة علميا، مؤكدا أن التعويل عليها باعتبارها علاجا وحيدا للأمراض المزمنة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، خصوصا إذا ترافق مع كيف الأدوية وإهمال المتابعة الطبية. وقال مدرس واستشاري الباطنة والكلى بجامعة المنصورة محمد ممدوح في مقابلة مع قناة الجزيرة أن ما يعرف بنظام طيبات المرتبط باسم الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي يقوم على فرضية يعتبرها شديدة الخطورة، إذ يفترض أن الغذاء هو السبب الوحيد للأمراض، متجاهلا العوامل المناعية والوراثية والبيئية التي تثبتها الأبحاث الطبية. وأضاف أن هذه الفرضية تقود إلى الاعتقاد بأن التزام المريض بقائمة محددة من المسموحات أو المسموحات والممنوعات كفيل بأن يجعل الجسم يشفى نفسيا ذاتيا حتى من أمراض مزمنة وخطيرة مثل السكري من النوع الأول والسرطان والفشل الكلوي، وهو ما وصفه بأنه ادعاء يفتقر إلى أي دليل علمي. وأوضح أن النظام يروج كذلك لفكرة أن جميع الأمراض تستغرق أنها تسترق أو تستغرق وقتا أطول في الهضم، مثل معظم الخضروات وفواكه عديدة وبعض مصادر البروتين كالألبان والدجاج، في حين يسمح بتناول أطعمة تثبت أضرارها الصحية مثل السكر الأبيض والعصائر المعلبة ومنتجات عالية السكر. وفي تفسيره لشعور بعض متبعي النظام بالتحسن، أشار الطبيب إلى أن ذلك يعود غالبا إلى اعتماد النظام على أطعمة سهلة الهضم، وهو ما قد يخفف مؤقتا أعراض بعض الحالات مثل القولون العصبي، كما قد يشعر بعض الأشخاص بالتحسن إذا كانوا يعانون من حساسية تجاه أطعمة معينة، فضلا عن تأثير ما يعرف بالتحسن الكاذب، حيث ينعكس الاعتقاد بفعالية النظام على شعور المريض دون وجود تحسن حقيقي في المرض. وحذر من أن هذا التحسن المؤقت قد يخفي وراءه تدهورا تدريجيا، لا سيما لدى مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم والأمراض المزمنة الأخرى، إذا استجابوا لدعوات إيقاف الأدوية والاكتفاء بالشعور الذاتي بدلا من المتابعة.

المتبعات الطبية. وأكد ممدوح أنه إلى جانب عدد من الأطباء بحث عن أي حالة موثوقة تثبت شفاء مريض بالسكري من النوع الأول أو السرطان أو الفشل الكلوي نتيجة اتباع هذا النظام، إلا أنهم لم يعثروا على أي دليل يدعم تلك الادعاءات، رغم ما روج له مؤسس النظام من نجاحه في علاج مئات الحالات. ورغم انتقاداته أشار الطبيب إلى أن النظام يتضمن بعض الممارسات المفيدة الموجودة أصلاً في أنظمة غذائية معتمدة، مثل تقليل استهلاك الدقيق الأبيض واستخدام الحبوب الكاملة الغنية بالألياف والامتناع عن المشروبات السكرية، إضافة إلى الصيام المتقطع إذا كانت تحت إشراف طبي واختتم ممدوح بالتأكيد على أن الأنظمة الغذائية التي أثبتت فعاليتها علميا وفي مقدمتها نظام البحر المتوسط تظل الخيار الأكثر أمانا، لأنها تستند إلى دراسات امتدت لعقود وشملت مئات الآلاف من الأشخاص، محذرا من استبدال الطب القائم على الأدلة بادعاءات تفتقر إلى الإثبات العلمي. هذا كل ما لدينا في فقرة المنوعات، نذهب بكم إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود.

مرحبا بكم جديد مستمعنا الكرام، وصولا إلى فقرة جديدة وأخبار التكنولوجيا. الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، هل اقتربنا من نماذج تفهم لهجات المنطقة؟ أعزائي المستمعين، كانت اللغة العربية في عالم الذكاء الاصطناعي تعتبر مجرد لغة تترجم إليها الإجابة أو تدعم في واجهات الاستخدام أو الاستخدام، لكن حاليا أصبحت محور سباق تقني متسارع تقوده شركات عالمية ومؤسسات بحثية عربية لتطوير نماذج لغوية قادرة على فهم خصوصية العربية ولهجاتها المتعددة. وخلال العامين الأخيرين انتقل التركيز من دعم العربية الفصحى إلى معالجة تحد أكثر تعقيدا يتمثل في فهم اللهجات المحلية التي يستخدمها مئات الملايين يوميا، بدءا من اللهجات السعودية والخليجية مرورا بالمصرية والشامية وصولا إلى المغربية التي تختلف مفرداتها وتركيبها بشكل كبير عن الفصحى. ويعد تطوير نماذج لغوية للعربية أكثر تعقيدا مقارنة بلغات أخرى، فالعربية ليست لغة واحدة من الناحية العملية، وإنما منظومة تضم اللغة العربية الفصحى وعشرات اللهجات الإقليمية والمحلية التي قد تختلف في المفردات والنطق وحتى البنية اللغوية. ويشير باحثون في ورقة علمية نشرت ضمن أعمال المؤتمر السنوي 63 لجمعية اللغويات الحاسوبية لعام 2025 إلى أن اللهجات العربية ما تزال ممثلة تمثيلا محدودا في معظم النماذج اللغوية الكبرى، وهو ما دفعهم إلى تطوير معيار أراديس لقياس قدرة النماذج على فهم اللهجات والسياق الثقافي العربي، موضحين أن نقص البيانات الخاصة باللهجات منخفضة الموارد لا يزال يمثل أحد أكبر التحديات أمام تطوير ذكاء اصطناعي عربي حقيقي. ولا يقتصر الأمر على اختلاف الكلمات فقط، بل يمتد إلى الأمثال الشعبية والتعابير المحلية والسخرية والإشارات الثقافية التي يصعب على النماذج العامة تفسيرها إذا لم تتدرب عليها بصورة كافية. إلا أن السنوات الأخيرة شهدت ظهور نماذج عربية متخصصة أبرزها علامة السعودي وجيس الإماراتي، إلى جانب تحسن ملحوظ في النماذج العالمية مثل شات جي بي تي وجيميناي وكلود في التعامل مع العربية. وفي السعودية أصبح نموذج علام حجر الأساس لعدد من الخدمات الذكية العربية، مع توجه واضح نحو تطوير تطبيقات تراعي الخصوصية اللغوية والثقافية للمستخدم العربي. ورغم هذا التقدم، تشير الدراسات الحديثة إلى أن الطريق ما يزال طويلا، ففي دراسة علمية نشرت هذا العام ضمن ورشة أبجد ENLB اختبر الباحثون عددا من النماذج اللغوية على ترجمة وفهم 16 لهجة عربية باستخدام قاعدة بيانات مدار الشهيرة. وشملت الدراسة نماذج عربية مثل جيز ونايل إلى جانب نماذج عالمية ومتعددة اللغات، وانتهت إلى أن أداء النماذج تحسن بصورة واضحة مقارنة بالأعوام السابقة، إلا أن التنوع الكبير بين اللهجات لا يزال يمثل تحديا حقيقيا، خصوصا في الترجمة الدقيقة والتعرف على اللهجة الصحيحة وفهم السياق الثقافي المحلي. كما أظهرت الدراسة أن اختلاف البيانات المستخدمة في تدريب النماذج قد يؤدي إلى تفاوت كبير في النتائج، ما يجعل تقييمها عملية معقدة. ويتفق خبراء الذكاء الاصطناعي لأن جودة النموذج لا تعتمد فقط على حجمه أو عدد معاملاته، بل على جودة البيانات التي تدرب عليها. فاللهجات العربية تفتقر إلى قواعد بيانات ضخمة ومفتوحة مقارنة باللغة الإنجليزية، كما أن جزءا كبيرا من المحتوى العربي الموجود على الإنترنت مكتوب بالفصحى أو باللهجات بصورة غير معيارية، ما يصعب مهمة جمع بيانات دقيقة ومتوازنة. ولهذا السبب تتجه العديد من المؤسسات العربية لإنشاء قواعد بيانات محلية تضم محادثات واقعية ونصوصا باللهجات المختلفة بهدف تدريب نماذج أكثر دقة. ورغم التحسن الكبير يميز الباحثون بين إنتاج اللهجة وفهمها، فقد يستطيع النموذج كتابة جملة باللهجة المصرية والخليجية، لكنه قد يخطئ في تفسير معناها عندما تتضمن تعبيرا مجازيا أو سخرية أو إشارة ثقافية. وفي ورقة بحثية قدم ضمن ورشة العمل الدولية 13 حول معالجة اللغة الطبيعية للغات المتشابهة والتنوعات اللغوية واللهجات في المغرب، تمكن باحثون من تكييف نماذج مفتوحة المصدر للتعامل مع 5 لهجات عربية، هي المصرية والمغربية والفلسطينية والسعودية والسورية، مع اختلاف النموذج الأفضل أداء بحسب كل لهجة، وهو ما يعكس استمرار الحاجة إلى تدريب متخصص لكل بيئة لغوية.
إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم التي رافقتكم فيها من الإعداد والتقديم. أنا محمد عقيل، وشاركت معي في الإعداد زميلتي تسنيم حميد، وكان معنا من التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. ألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله وحفظه.

0: معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
6: أخي المواطن،

يا صف جمهوري ومع مشروع الدول الاتحادية، أو الصف الآخر صف سلالي مناطقي عنصري إمامي.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

تنالوا من الجمهورية ولن تنالوا من الثورة.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

أنتم رياح النصر وبريق الفجر القادم، أنتم عنوان تاريخنا المجيد، أنتم كبرياء الجرح، فرسان الوطن كالجبال الشم في وجه العواصف، شرايين النصر والتحرير، شرعيتنا، جيشنا، مقاومتنا، قلبنا النابض، واسم تغنى به اليمن.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: واشعلت اخطاب عن اخرها وقود المشعل ايامها.
1: اذاعه مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

على صدى صوات الراس اصل والعه دم ابترع ودعس على كم من وضع وش مخبر راسك فوق للجو وارفعه تهز مجدك فوق.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: سلامة ما تقرح صاروخ المونح، سلامة ما تقرح صاروخ.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

دفاعا عن الحق في تربتي وفاء لمن مات واستشهد دفاعا عن الحق.